وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه

إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه

يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا

الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاث أخلاء، فخليل يقول: أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت فذلك ماله، وخليل يقول: أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك فذلك خدمه وأهله، وخليل يقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله. رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح، ورواه في الأوسط ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الرجل ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة أخلاء، فقال أحدهم: هذا مالي فخذ منه ما شئت وأعطي ما شئت ودع ما شئت، وقال الآخر: أنا معك أخدمك فإذا مت تركتك، وقال الآخر: أنا معك أدخل معك وأخرج معك إن مت وإن حييت. فأما الذي قال: هذا مالي فخذ منه ما شئت ودع ما شئت، فهو ماله، والآخر عشيرته، والآخر عمله، يدخل معه ويخرج معه حيث كان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب، فقال أحدهم: أنا معك حياتك فإذا مت فلست منك ولست مني، وقال الآخر: أنا معك فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني، وقال الآخر: أنا معك حيا وميتا. رواه البزار ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد حسن. ومعنى حي هلا تعال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: يخطان الأرض من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أم مكانك؟ ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وفي رواية: جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها في رواية قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطب الناس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إنها عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا، ونضح طرف الحصير، فصلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. رواه البخاري.
1: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا. فحثالي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه، وزاد: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندب بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي مثله، وقال: فلا تخفر الله في ذمته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. أخرجه البخاري والنسائي ومسلم والموطأ. ومعنى يتعاقبون هو أن يجيء واحد بعد واحد، أي أن ملائكة الليل تصعد وتنزل ملائكة النهار، وتصعد ملائكة النهار وتنزل ملائكة الليل. وعن عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وفي رواية: قبل أن يقع فيه. أخرجه البخاري ومسلم. وقوله معادن العرب، أصولها التي ينسبون إليها ويتفاخرون بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. أخرجه البخاري. وقوله أول منك، أي قبلك. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم. وعن وهب بن منبه رحمه الله قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. أخرجه البخاري. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. وزاد أبو داود رحمة الله تعالى عليه فيقول: يعني الشيطان لشيطان آخر، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. ومعنى يحترف يعني يكتسب ويتسبب. وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يعني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن مصعب بن سعد قال: حدثني أبي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معايش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانة، ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، رواه البخاري ومسلم. وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل: أمجنونا تراني؟ رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، رواه البخاري ورواه مسلم. قال مالك: ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن المسلم يدبر عنه بوجهه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له فتوارى عنه، ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: آلله؟ قال: آلله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، عملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا تذكر. قال كنت أداين الناس فأمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجوز عن الموسر. قال قال الله تجوز عنه. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وفي رواية لمسلم عن حذيفة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له ما كنت تعمل؟ قال فإما ذكر وإما ذكر. فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له. وفي رواية للبخاري ومسلم عنه أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقال هل عملت من خير؟ قال ما أعلم. قيل له انظر. قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. فقال أبو مسعود وأنا سمعته يقول ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. رواه البخاري ومسلم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وعن معمر بن أبي معمر وقيل بن عبد الله بن نضلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر طعاما فهو خاطئ. رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقلت خابوا وخسروا. ومن هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يفي. وفي رواية وقال: ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله عز وجل له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي رواية: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. رواه الترمذي. وعن أنس عن أم سليم قالت: يا رسول الله، أنس خادمك، أدعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيت.

0: قيمة لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. ومعنى قوله يفرك أي يبغض، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا. فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه. الباب الثاني والستون وثلاثمائة: باب التغليظ في تحريم السحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: من توجيهات العلماء:
3: العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ هم العلماء. العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك.
2: من توجيهات العلماء:
4: جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
2: من توجيهات العلماء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، المال نعمة من نعم الله تعالى على عباده، والواجب على المسلم شكر هذه النعمة والحذر من الوقوع في الكفر بها. في هذه الحلقة يتحدث سماحة الشيخ عبد العزيز عن نعمة المال وكيف يكون شكرها بالقول والعمل.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن المال نعمة من نعم الله على عباده، يبتلي رب جل وعلا بعض عباده بالمال ويوسع في الرزق، ويبتلي بعض عباده بالتقتير عليه. قال جل وعلا: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. أي ليس من وسعنا عليه الرزق عنوان المحبة، ولا من ضيقنا على عنوان البغض، فإن ذلك ليس علامة على ذلك. إن محبة الله العبد أو بغضه له على قدر أعماله، فإن كان ذا أعمال صالحة أحبه الله، وإن كان ذا أعمال سيئة أبغضه الله على قدر ما عنده من المخالفات والسيئات. والمال قد يكون نعمة، وقد يكون فتنة وبلاء وعدو للإنسان. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قد يكون ما فتنة للإنسان تفتنه عن الحق وتصده عن الحق، وتكون سبب لطغيانه وأشره وكبريائه وتعاظمه على عباد الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإن المال قد يعبطر، والأشر والطغيان والفساد والاغترار بالنفس والاعتداد بها. قال جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى، قارون صاحب موسى من بني إسرائيل، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا أجاب؟ قال: قد أوتيته على علم عندي، بأني أهل لذلك وأني صاحب قدرة على اكتساب المال. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. ثم قال جل وعلا مبين موقف الناس منه: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم أخبر عن مآله: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فإن الأموال تطغي الإنسان حتى تبني العلو في الأرض والتكبر عن الحق وصد الحق وعدم الانقياد له. والمال زينة في هذه الدنيا. قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب. وقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ثم قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال رادا على من اغتر بماله: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فيا أخي، المال فتنة، والمال إما نعمة لك وإما فتنة لك. المال إما يقودك الخير وإما يهويك بنار جهنم. المال إن لم تقم بشكر الله عليه بأداء الحقوق الواجبة ثم تكمل ذلك المستحبة، وإلا ابتليت بخدمة المال وجمعه وينتفع به من بعدك. اعلم أن هذا المال زينة في هذه الدنيا فقط، وأنت مفارقه ولا بد، ولن يتبعك من هذا المال إلا عمل صالح عملت به في هذا المال. يقول صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. ولكن إذا أدي الزكاة الأموال وأحصل المسلم أمواله وأدى زكاتها من نقود أو زكاة عروض أو بهيمة الأنعام ونحو ذلك، إذا أحصاها وأداها أداء كاملا، فإن أداءه للزكاة مبرئ لذمته من تبعات الأموال. فالمال الذي يزكى ليس كنزا. والله يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فإذا أدي الزكاة المال فإن الأمر سهل، لكن يبقى على المسلم أنواع من البر من الأوقاف النافعة والصدقات الجارية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يا أخي، هذه الأموال هذه أن جمعتها، لو تريد أن تتبرع لن تصدق بأكثر من الثلث لمنعت من ذلك. إذن فقدم لنفسك في هذه الدنيا ما عسى أن يكون زادا لك يوم لقاء الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال ورثه أحب إليه ماله؟ قال: لا، كلنا مالنا أحب ورثنا. قال: ما لك ما أنفقته ومال وارثك ما خلفت. فالمال الذي لك هو الذي أنفقته وقدمت به عملا صالح، أما ما جمعته فإنه ينتقل الوارث وليس لك منه نصيب، وقد يسعد فيه الوارث بالإحسان والبر والعمل الصالح فيزداد خيرا وقد حرمت هذا الخير. فالوصية أول من الزكاة وإحصائها وعدها وإخراجها بكل صدق وأمانة. فإذا أدي الزكاة ينبغي المسلم ألا يتنسه من صلة رحمه والإحسان إلى عباد الله من بناء المساجد والمستشفيات والمستوصفات والمشاريع الخيرية النافعة تنفق في حياتك، من مساعدة في قضاء دين المدينين وفك أسر المأسورين وتفريج كرب المكروبين وتنفيس عن المهمومين، لعل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان أعمالك يوم قدومك على الله.
5: وفقنا الله وإياكم إلى العمل بمقتضى شرع الله سبحانه وتعالى، ووفقنا لشكر نعمه وزادنا من خيره وفضله. إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، نلتقي بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. لذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من توجيهات العلماء:
3: العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ هم العلماء. العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك.
0: من توجيهات العلماء: جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين،
4: فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
2: من توجيهات العلماء.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
3: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
7: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
3: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
4: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني
8: علما. يسأل يقول: فضيلة الشيخ، لقد علمنا أهمية طلب العلم فحرصنا على ذلك، غير أننا صدمنا بالواقع إذ تعج الحياة بالمتناقضات، فما يبنى في سنة تهدمه الوسائل الأخرى في ليلة، فتنشأ الناشئة في المجتمعات الإسلامية نشأة متناقضة، يقرؤون آية الحجاب في الصباح فيرون ما يناقضها في المساء، فما هو الواجب تجاه ذلك؟
9: هذا هو الابتلاء والامتحان، ولا سيما في آخر الزمان، في زماننا هذا، في آخر الزمان وفي غربة من الدين، فلا بد من الصبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي عنا زمان الصابر على دينه كالقابل على الجمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. خرجه مسلم في الصحيح. زاد غيره في إدراك ما الغرباء، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. في اللفظ الآخر: يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي حديث أبي ثعلبة: للعامل منهم أجر 50. إلى رسول الله: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. وأسباب ذلك قلة الأنصار والأعوان وكثرة المهالك والشبه وكثرة طرق الضلالة والدعاة إليها. فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل له أجر 50 من الصحابة، مثل أجر 50، لأنهم يجدون أعوانا وفي أول الزمن وفي أول مجيء الإسلام وفي نشاط الإسلام وفي نشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان واندحار الأعداء. أما في آخر الزمان فالعكس: كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق مع كثرة الشبه. هذا صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد، فلا بد من صبر على ما تعلمه. فإذا عرف مما تعلم الحق ثم رأى ما يضاده حمد الله على بصيره، وحمد الله أن جعلهم من عرف هذا الحق، ثم يعمل بما يستطيع من إنكار المنكر والدعوة إلى الخير حتى يحقق ما علم. وهذا يشمل ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالفروع، وهذا مما يسبب عظيم الأجور وكثرة الحسنات لمن صبر واحتسب، ويبصره أيضا بالعلم، يزيده علما، فإنه من المتناقضات مما يعين على التوسع في العلم والتبصر ومعرفة الشبه لإزالتها والقضاء عليها ومعرفة السبل التي تعين على الحق وتهدي إليه حتى ينشرها بين الناس ويدعو إليها.
4: وقل رب زدني علما.
3: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
7: ولا

0: ما
1: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
2: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته.
3: وقل رب زدني علما.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الإجابات المختصرة.
5: الإجابات المختصرة.
6: ما حكم لبس الثوب الطويل وهو أسفل من الكعبين من غير قصد تكبر ولا خيلاء؟
7: إذا لبس الإنسان ثوبا طويلا أسفل من الكعبين ولم يكن قاصدا بذلك التكبر والخيلاء فهو يعتبر مسيئا لتجاوزه الحد الذي حده الشارع صلى الله عليه وسلم، حيث قال ما أسفل الكعبين ففي النار. أما إذا لبسه وأطال ثوبه خيلاء وأشر نبطر فهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلاء.
4: الإجابات المختصرة.
5: الإجابات المختصرة.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: نور على الدرب.
8: نور على الدرب.
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
9: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
8: نور على الدرب.
9: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد. فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، في بداية هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد، أهلا ومرحبا بكم شخصا.
11: أهلا ومرحبا بكم.
10: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة باستعراض بعض من رسالة المستمعة أشواق الياس سليمان. تقول يا شيخ محمد هنا في سؤالها بأنها أم لثلاثة أطفال، تقول: وقد وضعت طفلا ميتا بعد رمضان العام الماضي، وقد صمت الشهر كله ولله الحمد. سؤالها تقول: هل يأتي يوم القيامة كبيرا كما سمعت من بعض النساء، وهل يشفع لي ولوالديه؟ وإذا كان ذلك غير صحيح، هل لي أجر حمله 9 أشهر وساعات ولادته العسيرة؟ وضحوا لنا ذلك بارك الله فيكم.
11: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الطفل الذي ذكرته السائلة أنه مات، وتسأل كيف يأتي يوم القيامة، جوابي على هذا أننا لا نعلم كيف يأتي هذا الطفل يوم القيامة، ولكن قد ثبت أن الناس يحشرون يوم القيامة كفاة عراة غرلا، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فالحفاة ليس عليهم نعال ولا خفاء، والعراة ليس عليهم ثياب، والغرل جمع أغرل وهو الذي لم يختم، أي أن جلدة الختان تعود يوم القيامة. وأما سؤالها هل لها أجر على ما حصل لها من المشقة والتعب في حمله ووضعه، فجوابه أن نقول إن لها أجرا في ذلك، فإنه لا يصيب المرأة بل لا يصيب الإنسان من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه. حتى الشوكة إذا أصابته وحصل فيها ألم فإنه يكفر به عنه من سيئاته، وإذا صبر واحتسب الأجر من الله كان له مع تكفير السيئات زيادة في حسناته على صبره، كما قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالمصائب التي تصيب الإنسان تكفير، ومع الصبر عليها وحساب الأجر يكون مع التكفير زيادة في الحسنة.
0: المستمعة أيضا أشواق تقول: إن الله سبحانه وتعالى قد خلق لنا كراما كاتبين يكتبون كل ما نقول ونفعل، السؤال: ما الحكمة من خلقهم مع العلم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ولا يخفى عليه ما نسر وما نعلن؟
11: جوابنا على هذا السؤال أن نقول: أولا، مثل هذه الأمور قد ندرك حكمتها وقد لا ندرك، فإن كثيرا من الأشياء لا نعرف حكمتها، كما قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. فإن هذه المخلوقات لو سألنا سائل: ما الحكمة أن الله جعل الإبل على هذا الوجه، وجعل الخيل على هذا الوجه، وجعل الحمير على هذا الوجه، وجعل الآدمي على هذا الوجه وما أشبه ذلك، لو سئلنا عن الحكمة في هذه الأمور ما علمناها. ولو سئلنا ما الحكمة في أن الله عز وجل جعل صلاة الظهر أربعا، وصلاة العصر أربعا، وصلاة العشاء أربعا وما أشبه ذلك، ما استطعنا أن نعرف الحكمة في ذلك. قد يقول قائل: لماذا لم تجعل ثمانيا أو ستا؟ وبهذا علمنا أن كثيرا من الأمور الكونية وكثيرا من الأمور الشرعية تخفى علينا حكمتها، وإذا كان كذلك فإن نقول إن التماسنا للحكمة في بعض الأشياء المخلوقة أو الأشياء المشروعة إن من الله علينا بالوصول إليها فذاك زيادة فضل وخير وعلم، وإن لم نصل إليها فإن ذلك لا ينقصنا شيئا. ثم نعود إلى جواب السؤال، وهو: ما الحكمة هي أن الله عز وجل وكل بنا كراما كاتبين يعلمون ما نفعل؟ فالحكمة من ذلك بيان أن الله سبحانه وتعالى نظم الأشياء وقدرها وأحكمها كاما متقنا، حتى إنه سبحانه وتعالى جعل على أفعال بني آدم وأقوالهم كراما كاتبين موكلين بهم يكتبون ما يفعلون، مع أنه سبحانه وتعالى عالم بما يفعلون قبل أن يفعلوه، ولكن كل هذا من أجل بيان كمال عناية الله عز وجل بالإنسان، كمال حفظه تبارك وتعالى، وأن هذا الكون منظم أحسن نظام ومحكم أحسن إحكام. نعم.
0: بارك الله فيكم. رسالة وصلت من المستمعة أختكم لطيفة، أختكم في الله، تقول في رسالتها: تحية طيبة، وبعد أرجو الرد على أسئلة فضيلة الشيخ: ما حكم الإسلام فيما يأتي؟ نتف الحواجب وإزالة شعر الحاجب ليس كله، ولكن للتخفيف منه، علما أنه شكل الوجه يبدو أفضل، ولا أقصد بهذا تغيير خلق الله.
11: قبل الإجابة على سؤالها أقول إن توجيه السؤال إلى شخص يخطئ ويصيب بمثل هذه الصيغة ما حكم الإسلام فيه نظر، ذلك لأن أي واحد من الناس وإن كان عنده من العلم الشرعية ما ليس عند غيره، لا يمكن أن نقول إن كل ما قاله فهو حكم الإسلام، لأنه قد يخطئ وقد يصيب. فإذا أخطأ مثلا نسب خطأه إلى الإسلام لأنه مسؤول عن حكم الإسلام في هذا الشيء. لذلك أرى أن توجه الخطابات أو أن توجه الأسئلة إلى أهل العلم ويقال: ما رأيكم في كذا؟ أو ما حكم الإسلام في نظركم؟ أو ما أشبه ذلك، حتى نسلم مما أشرنا إليه في كونه يخطئ وينسب خطأه إلى الإسلام. ثم أقول في الإجابة على سؤالها: إن نتف الحواجب محرم بل من كبائر الذنوب،

0: وقولها إنها لم تقصد تغيير خلق الله، نقول هي وإن لم تقصد فقد حصل منها تغيير خلق الله عز وجل على وجه لم يأذن الله به. وعلى هذا فإني أحذر أخواتي من هذا العمل، وأبين لهن أن الأمر عظيم، لأنه يترتب عليه اللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. أما لو كثرت الحواجب بحيث كانت تمنع تمام النظر، أو ربما تتدلى حتى تصل إلى العين، أو تشتبك بالأهداب وما أشبه ذلك، فإن قص ما طال منها لا بأس به.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني في من أسئلة المستمعة لطيفة، تقول: أنا معلمة وعند دخولي الصف يقفنا التلميذات، ما حكم وقوف التلميذات احتراما للمعلمة؟
0: حكم وقوف الطالبات احتراما للمعلمة إنه أمر لا ينبغي، بل الذي ينبغي إذا دخلت المعلمة أن تسلم السلام المشروع، وأن ترد الطالبات عليها الرد المشروع. وأما القيام فإنه أمر لا ينبغي، ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحق الناس أن يعظم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يحب ذلك. فينبغي للمعلمة إذا رأت من الطالبات هذا الفعل أن ترشدهن إلى أن الأولى والأفضل أن لا يفعلنه. نعم.
1: هذا المستمع رمز لاسمه بعين عين ألف ياء، قول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أما بعد، فهناك عدة أسئلة أرجو من فضيلتكم الإجابة عليها، وهي: يقول بأنه شاب 26 من العمر، أقبلت على فتاة مسلمة والحمد لله، مشكلتي هي أن والدي وأمي لم يوافقوا على ذلك الزواج، أما أنا فقد تزوجتها بموافقة أهلها ورضاها، فبعد مدة قصيرة من الزواج بدأت مشاكل بين زوجتي وأهلي، أمي وأبي وإخواني، يريدون من زوجتي الشغل خارج البيت في المزرعة، ومعهم كثير من إخواني، وأنا غير موجود معهم، فأنا موظف. المشكلة في ذلك أن جميع من في البيت ما عدا أنا وزوجتي هم يحبون الصوفية، صوفية هذا الزمان الذي تكثر فيه البدع والخرافات، ومن هذه البدع أنهم يذهبون إلى السيد ويعملون أوراقا على شكل مربعات ويكتبون فيها أشكالا وألوالا وألوانا لا نعرف ما هي هذه الكتابة وليست من القرآن، ويحرقونها في النار، وكثير من البدع. وأنا أنصح لهم ولا يفيد ذلك، وجوابهم بذلك أنهم يقولون: أنت البارحة صرت للدنيا، وأنت اليوم تعلمنا بديننا. الحقيقة أنني لم أستطع أنا وزوجتي أن أعيش في هذا البيت لكثرة المشاكل، وهم يلحون علي أن أطلق زوجتي، وأنا لا أقبل بذلك، مما جعلني أن أترك هذا البيت وأسكن في بيت ثاني، مع العلم أنهم لم يقبلوا أن أعيش معهم ولا أرجع إليهم أبدا، وإذا رجعت فإنهم يهددونني، فماذا أعمل؟ أرجو من فضيلتكم تفصيل ذلك ونصيحتكم، جزاكم الله خيرا.
0: نصيحتنا أولا لأهلك، ننصحهم أن يكفوا عما هم عليه من هذه الخرافات البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي لا تزيدهم من الله تعالى إلا بعدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحذر صلى الله عليه وسلم من البدع، وقال: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإذا كانوا صادقين في إرادتهم لله عز وجل والدار الآخرة، فليتبعوا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإن بذلك السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهم إذا رجعوا إلى خالص السنة وصفائها عرفوا أن ما هم عليه ضلال خطأ، وانشرحت صدورهم.

0: قلوبهم الإسلام واطمأنت قلوبهم له وعرفوا قدر الحياة التي قال الله تعالى عنها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما بالنسبة لك فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، أنت وزوجتك، وأن تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، وما صنعته من انفرادك عنهم ببيت أنت وزوجتك فإنه موافق للصواب، فلتبقى مع زوجتك في هذا البيت بعيدا عن البدع والخرافات، ولتصل والديك وأقاربك بما يجب عليك، ولتحرص على نصيحتهم دائما وتبين لهم الحق، ولا تيأس، فإن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وكم من إنسان كان بعيدا عن الحق وبكثرة النصح والإرشاد والتوجيه بالأدلة المنقولة والمعقولة حصل له الخير والفلاح.
1: بارك الله فيكم. خالد الخطيب يقول: فضيلة الشيخ، أنا موجود في المملكة وإخواني خارج المملكة لا يستطيعون أن يعتمروا أو يحجوا، وذلك للغلاء، هل يصح أن نعتمر عنهم؟
0: إذا كان فريضة فإنه لا يصح أن تعتمر عنهم، لأنهم حينئذ يستطيعون بأنفسهم أن يأتوا إلى العمرة أو الحج، لكن نقصهم بذلك المال فلم تجب عليهم العمرة ولا الحج. قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما إذا كانوا قد حجوا من قبل واعتمروا وتريد أن تأتي لهم بعمرة نافلة فإن هذا لا بأس به عند كثير من أهل العلم، ويرى آخرون من أهل العلم أن ذلك لا يصح، ويعللون هذا بأن الاستنابة في الحج إنما جاءت بالفريضة ولم تأتي بالنافلة، وجاءت بالفريضة للضرورة لأنها واجبة ولم يتمكن من فرضت عليه من أدائها، فجازت الاستنابة فيها للضرورة. وأما التطوع فليس هناك ضرورة تدعو إلى أن يستنيب الإنسان غيره فيه. وعلى هذا فالذي أرى أن لا تعتمر عنهم أيضا حتى وإن كان نافلة، إن تيسر لهم الوصول إلى البيت فهذا من فضل الله عز وجل، وإن لم يتيسر فالله سبحانه وتعالى حكيم بما يفعل.
1: المستمع أيضا يقول: ماذا يعمل الإنسان الذي قد كتب له سحرا ومتضرر من جراء ذلك، أفيدونا؟ ويقول: ما العمل مفصلا والذي قد عمل له عقدة أيضا؟
0: السحر من كبائر الذنوب، ومنه ما يكون كفرا، قال الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وإذا لم يكن له خلاق أي نصيب في الآخرة فهذا هو الكافر. بل الآيات السابقة يقول الملكان: إنما نحن فتنة فلا تكبر. فلا يحل لأحد أن يتعاطى السحر، لأنه إما كبيرة وإما كفر على حسب التفصيل الذي ذكره أهل العلم. وأما النشرة وهي حل السحر عن المسحور، فإن كانت في القرآن والأدوية المباحة والأدوية المباحة فإن هذا لا بأس به، وإن كانت بسحر فإن هذا قد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من جوز حل السحر بسحر للضرورة، ومنهم من منع ذلك، والأقرب المنع، وأنه لا يحل حل السحر بالسحر، لأننا لو قلنا بذلك انفتح علينا باب تعلم السحر، وصار كثير من الناس يتعلمون بحجة أنهم يريدون أن يحلوا السحر عن المسحور، وهذا باب يفتح شرا كبيرا على المسلمين. وفي الأدعية المشروعة والقراءات المشروعة والأدوية المباحة ما يغني عن ذلك لمن اعتمد على الله عز وجل وتوكل عليه.
1: امتداد السؤال شيخ محمد يقول: ما حكم الإسلام في نظركم بالشخص الذي يستخدم شيئا من السحر لكي يوفق بين زوجين أو اثنين متنافرين؟
0: هذا أيضا محرم ولا يجوز، وهذا يسمى بالعقد، وما يحصل به التفريق يسمى بالصرف، وهو أيضا محرم وقد يكون كفرا وشركا.
1: بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج يسأل عن ما يلي: ما حكم إسبال الثياب؟
0: حكم إسبال الثياب للنساء لا بأس به، لأنه ستر لأقدامهن، وأما إسبال الثياب للرجال فإنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب. ويقع الإسبال على وجهين: أحدهما أن يكون للخيلاء والفخر والتعاظم، هذا جزاؤه أن الله تعالى لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كررها ثلاثة. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سبعته بالحلف الكاذب. والمسبل هو الذي يرخي ثوبه حتى يصل إلى الأرض، فهذه العقوبة كما ترى عقوبة عظيمة شديدة. أما الوجه الثاني فأن يقع إسبال لا على وجه الفخر والخيلاء، فعقوبته أهون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، أي أن ما نزل عن الكعبين فإن صاحبه يعذب عليه بالنار، فيكون العذاب على قدر النازل من الثوب، على قدر النازل من الثوب عن الكعبين. وهذه العقوبة أهون من العقوبة الأولى. ومن ثم نقول إنه لا يمكن أن يقيد هذا الحديث المطلق بالحديث السابق، وهو من إذا جره خيلاء، ذلك لأن العقوبتين مختلفتان، وإذا اختلفت العقوبتان امتنع حمل أحد الحديثين على الآخر، لأنه يلزم منه تكذيب أحدهما بالآخر، حيث يكون عقوبة هذا كذا وعقوبة هذا كذا، ثم نجمعهما مع أن العمل واحد. وبهذا نعرف أن ما يتعلل به بعض الناس إذا نهيته عن إسبال ثوبه أو سرواله أو مشلحه قال: أنا لم أفعله خيلا، فهذا التعلل الذي يتعلل به لا وجه له، وذلك لأن العقوبتين مختلفتان فلا يحمل أحدهما على الآخر. وقد نص علماء الأصول رحمهم الله على أنه إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، وضربوا لذلك مثلا بطهارة التيمم وطهارة الوضوء. والله سبحانه وتعالى قال في الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. تقيد الغسل بالمرافق، وقال في التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يقيدها بالمرافق، فكان موضع التيمم الكفين فقط، أما الوضوء فموضعه الكفان والذراع والمرفق، ولم يحمل المطلق في التيمم المقيد في الوضوء، وذلك لاختلاف الحكم بين الطهارتين. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها، وهي أنه لا يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف الحكم.
1: بارك الله فيكم. أيضا يقول: ما حكم التدخين؟
0: التدخين وهو شرب الدخان محرم، كما يدل على ذلك كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح. أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى: ولا تتصفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ووجه الدلالة منها أن الله تعالى جعل المال قياما لنا تقوم به مصالح ديننا ودنيانا. ومن المعلوم أن صرفه في هذا الدخان ينافي ذلك، فإنه ليس من المصالح في شيء، بل هو من المضار. ومن الأدلة من كتاب الله تعالى قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنهي عن قتل النفس نهي عن وعما يكون سببا له. وشرب الدخان حسب آراء الأطباء في هذه الأزمة سبب موصل إلى الهلاك. ومن الأدلة من كتاب الله تعالى قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي إلى ما فيه هلاكها. ووجه الدلالة منها كوجه الدلالة من الآية التي قبلها. أما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وتناول الدخان ضرر معلوم لا يخفى على أحد. وقال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وهو صرفه في غير فائدة. وصرف الدخان وصرف المال وصرف المال في شراء الدخان صرف للمال في غير فائدة. فهذان دليلان من السنة على أن الدخان حرام. أضفهما إلى الأدلة الثلاثة من كتاب الله تكون الأدلة خمسة. هذه أدلة سمعية، أما الدليل العقلي على تحريمه فهو ما يشاهد من ضرر على الشارب في صحته العامة وفي أسنانه وفمه ورائحته ونظره على وجه الخصوص. ومن المعلوم أن العاقل لا يرضى لنفسه أن يتناول ما فيه ضرر.
1: نسأل الله العافية. في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والذي أجاب على أسئلتكم لهذه الحلقة. شكرا لكم أنتم إخوتنا الكارم على حسن المتابعة، ولنا لقاء في الغد بحول الله وقوته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
3: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول: ماذا يفعل؟
7: يقول السائل،
9: يسأل، يقول:
10: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
5: سؤال وجواب.
11: يقول: قول المتصل بالتليفون ألو، هل هذا يعتبر من تقليد الكفار في ألفاظه؟
12: لا يناسب أن يقول ذلك، وإنما يحرص على أن يبدأ بالسلام عليكم. وهذه الكلمة دخلت على ألسنة أكثرنا مع التلفون، جاءت مع التلفون واستمرت معه، وإن تمكن الإنسان أن يتخلص منها وأن يبدأ أول ما يبدأ بالسلام فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. وكثير من الناس يفعل أو يأتي بهذه الكلمة ليتأكد أولا أن صوته يسمع ليلقي السلام، هذا مراده، يتأكد أن الصوت يسمع وأنه تم الاتصال فعلا بالمتحدث معه، فلأجل ذلك يؤتى غالبا بهذه الكلمة. ولهذا يلاحظ أنها يؤتى بها عندما ينقطع الصوت، المراد من ذلك التأكد من وجود الصوت، هذا هو المراد. والأولى بالإنسان أن يكون البدء مباشرة بالسلام.
5: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
12: يسأل يقول
10: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
5: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
9: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
10: قوله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم من العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ففي هاتين الآيتين يذكر الله تعالى بني إسرائيل نعمته عليهم بهذا العفو العظيم، وذلك أن الله تعالى وعد موسى صلى الله عليه وسلم 30 ليلة فأتمها بعشر فصارت 40 ليلة. فلما تأخر موسى صلى الله عليه وسلم عن الموعد الذي ذكره لبني إسرائيل فتنوا بعبادة العجل، وذلك أنهم صنعوا من الحلي من الذهب تمثالاً على هيئة العجل وهو ولد البقر الصغير، وجعلوه على شكل يكون له خوار كخوار العجل، وأضلهم السامري فقال لهم: إن موسى نسي وإن ربكم هذا العجل وهو إلهكم وإله موسى. فعبدوا العجل وصاروا يعبدونه من دون الله. وذكرهم هارون أخو موسى صلى الله عليه وسلم بأن إلههم هو الله سبحانه وتعالى، وقال: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ولكنهم أصروا وأبوا وقالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فبقوا يعبدون هذا العجل حتى رجع إليهم موسى عليه الصلاة والسلام. ولما رجع إليهم موسى صلى الله عليه وسلم قال: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فجعل الله تعالى من توبتهم أن يجتمعوا جميعا ويأخذوا السكاكين والخناجر ويقتلوا بعضهم بعضا ويصبروا على هذه المحنة العظيمة. فلما فعلوا ذلك تاب الله عليه. فهنا يقول عز وجل: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، معتدون في حق الله عز وجل، حيث اتخذتم هذا العجل الذي صنعتموه بأيديكم إلها تعبدونه من دون الله. ولكن الله عز وجل ذكرهم النعمة عليهم حيث عفى عنهم من بعد ذلك لعلهم يشكرون الله على نعمه ويتوبون إليه ويعودون إليه. ففي هاتين الآيتين من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى وعد موسى 30 ليلة ثم أتمها حتى صارت 40 ليلة، ووعد الله له 30 ليلة مأخوذ من آية أخرى، لكنه عز وجل مدد المدة لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. ومن فوائدها إثبات كلام الله عز وجل لقوله: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، فإن هذا الوعد لا بد أن يكون بوحي أو بكلام من الله سبحانه وتعالى لموسى. ومن فوائدها أن بني إسرائيل حين اتخذوا العجل من بعد موسى كانوا عالمين بأنهم على غير هدى، لأنهم كانوا ظالمين، فإنهم كانوا يعبدون الله من قبل، وذكرهم هارون بأن ربهم الرحمن عز وجل، ولكنهم أصروا واستكبروا على وأصروا واستمروا على ما هم عليه. ومن فوائدهما أن الله عز وجل عفى عنهم بعد هذه فعلة القبيحة والظلم العظيم لعلهم يشكرون الله. ومن فوائدها أن الإنسان إذا من الله عليه بالعفو ووفقه للتوبة فإنه يجب أن يشكر الله على هذا التوفيق. فكم من إنسان حرم التوبة وأصر على ما هو عليه من الذنب حتى هلك. ومن فوائد هاتين الآيتين إثبات حكمة لله سبحانه وتعالى في أفعاله لقوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، فإن لعل هنا للتعليل. ولا ريب أن جميع أفعال الله مقرونة بحكمته، وكذلك تشريعاته مقرونة بحكمته، لأنه جل وعلا لا يفعل شيئا سفها، ولكن الحكمة إما أن تكون معلومة لنا وإما أن تكون مجهولة لقصورنا عن إدراكها أو تقصيرنا في طلبها. وقبل أن أنهي الكلام على هاتين الآتين أنبه إلى أننا ذكرنا في أول الكلام على الفوائد أن فيهما دليل على إثبات كلام الله، والحقيقة أن هذا قد لا يؤخذ من هذه الآية على وجه يسلم من الاعتراض، ولكن يؤخذ من القصة في موضع آخر، حيث قال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ومذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل أنه حق على حقيقته، وأنه تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، يتكلم بحرف وأصوات وصوت يسمعه من كلمه الله عز وجل. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى في هذه القصة لما كلم موسى قال له موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وفي هذه القصة دليل على أن كلام الله يتعلق بمشيئته، وليس كما أطلقه بعضهم قديما أزليا، بل إن الصواب في ذلك أن مذهب أن كلام الله عز وجل باعتبار أصله وجنسه أزلي أبدي لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، وأما اعتبار آحاده فإنه متعلق بمشيئته، متى شاء تكلم بما يشاء. هذا هو الذي مشى عليه أهل السنة والجماعة.
5: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة. وما

0: سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الباقيات الصالحات.
2: الباقيات الصالحات.
1: سبحان الله والحمد لله
2: ولا إله إلا الله
1: والله أكبر.
3: الباقيات الصالحات.
4: في حديث أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة. يسأل بارك الله فيكم الأخ الكريم، يقول: هذه الأعمال أثرها في حياة المسلم وحياة المسلمين من خلال التعارف والتواد والتعاون فيما بينهم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الله يقول لنا في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالمسلم يتعاون على البر وعلى كل عمل صالح يقرب إلى الله زلفى ويبتعد عن الإثم والعدوان، فبعضهم يعين على الخير ولا يعين الشر، يعين على الخير يرغب في الخير ويستمر عليه، وإذا شعر منه بحرم الحق حذره ونهاه ولم يعن على الباطل. ولهذا إدخال السر على المسلم وتفريحه بقضاء حاجته كل هذا مما يقوي الإيمان. فكونك تقضي حاجة أخيك المسلم، تبشره بعمل يسره، تساعده في مهماته، تعينه على قضاء دينه، تيسر أسره، تعينه على الخير، يعني تقضي حاجته، تقرضه إن احتاج إلى ذلك، صدق عليه إن احتاج إلى صدقة، كل هذا مما يجعل القلوب تلتقي على خير. فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، ولذا قال الله في أصحاب نبيه: رحماء بينهم، رحماء يرحم بعضهم بعضا، رحماء بينهم أي أصحاب رسول الله بينهم من التراحم والتعاطف والتلاحم الله به عليم، رحماء بينهم يرحم بعضهم بعضا ويؤثر، وقال عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كل هذا ما يدل على أن سعي المسلم في إدخال على إخوانه على أخيه المسلم وتفريج همه وإرشاد الرأي السليم والنصيحة المباركة والمشورة النافعة، كل هذا من أخلاق الإيمان وخصال الإيمان التي يجب علينا جميعا أن نتخلق بها لنكون من الخير والصلاح. وفق الله الجميع ويرضيه.
1: الباقيات الصالحات.
2: الباقيات الصالحات. سبحان الله
1: والحمد لله
2: ولا إله إلا الله
1: والله أكبر.
3: الباقيات الصالحات.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتباله.

والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر وهو الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد نحوه. ما زال الكلام على أنواع من أنواع ما يقع في آخر الزمان من أشراط الساعة وعلاماتها. والحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو يدل على أنه في آخر الزمان يعود أقوام من العرب إلى عبادة الأصنام وإلى عبادة الأوثان، حتى إن قبيلة أو عدة قبائل من قبائل العرب وهم قريبون من مكة يعودون إلى عبادة صنم يسمى ذا الخلصة، ذا الخلصة. وذا الخلصة أو ذو الخلصة صنم كان في الجاهلية لبعض قبائل العرب، لقبيلة تسمى دوس ولخثعم ولقبيلة تسمى بجيلة، دوس بجيلة خثعم لهم صنم يسمى ذا الخلصة. أهل المدينة لهم صنم، أهل الطائف لهم صنم، بقية العرب لهم أصنام وأوثان يعبدونها من دون الله، أهل مكة لهم إساف ولهم نائلة. الأمر الذي أدى إلى أن يمقت الله جل وعلا جميع الخلق قبل أن يبعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فأراد المولى جل وعلا أن يبعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم النبي العربي القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، لينقذ البشرية جمعا من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، لأن الخالق هو المستحق أن يعبد وغير الله تعالى لا يستحق أن يعبد. وكلنا يعلم أن أسباب الخلق، خلق بني آدم، ما كان إلا لعبادة الله تبارك وتعالى وحده. فبعث الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم وأنقذنا من الضلال إلى الهدى صلوات الله وسلامه عليه. هذا الصنم الذي كان يعبده هؤلاء القوم من العرب هدمه جرير بن عبد الله البجلي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بجيلة، بجيلة قبيلة من قبائل العرب اليمنية، وإذا قيل اليمن فالمقصود به ما كان يمن الكعبة، كل ما يقع أمام الكعبة من جهة الجنوب يقال له يمن، إلى أن يصل إلى يمن سبا وعدن، هذا كله يمن. قبيله

0: تسمى بجيلة نسبت إلى أمها، أم القبيلة تسمى بجيلة، فقيل البجلي، وهي قبيلة معروفة، منهم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجرير بن عبد الله البجلي سيد قرم من سادات قبيلة بجيلة، وكان مطاعا في قومه، ووهب الله تعالى جرير بن عبد الله البجلي حسن الصورة والخلقة، كان رجلا جميلا، وفد على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت النبي بأربعين يوم. جاء هذا الرجل من قبيلة بجيلة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مقدم هذا الرجل الكريم رضي الله تعالى عنه، جميل وضيء، قدمه تساوي ذراع جرير. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في جرير بن عبد الله البجلي: جرير بن عبد الله البجلي يوسف هذه الأمة. يوسف عليه السلام أعطاه الله تعالى ما أعطاه من الجمال، وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يقول فيه عمر ما سمعت: إنه يوسف هذه الأمة. قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، فأجله رسول الله وأكرمه. من ضمن الإكرام أن جريرا نفسه يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني إذا أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلم بمقدمي أذن لي بالدخول، وما منعني من الدخول عليه صلى الله عليه وسلم. ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، وما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضحك. النبي على كمال من الخلق صلى الله عليه وسلم ما رأى جرير إلا ضحك، يكرم كريم القوم، يعطف على الصغير، يرحم الضعيف، تأتي إليه الجارية تأخذ بيدي فيقضي حاجتها صلوات الله وسلامه عليه، ويمر على الصبيان في سكك المدينة، في طرق المدينة، سيد الخلق، وإذا به هو يبدأ بالسلام على الصبيان، يعلمنا ماذا ينبغي لنا من الأدب، من الأدب النبوي الإسلامي، أننا نفسي السلام بيننا. إذا لقيت أخاك سلمت عليه، وتحاول أن تبادر أنت بالسلام عليه، وإذا ما كنت عظيما كبيرا فإذا ما سلمت على من هو دونك علمت، ألزمته بالأدب النبوي. ولذا يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، وأول خطبة سمعها عبد الله بن سلام الحبر اليهودي رضي الله تعالى عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال: أريد أن أسمع وأنظر أهو رسول الله حقا أم لا. فأتى عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. أفشوا السلام، أفشوا السلام، ولذا يسلم على الصبية الصغار يدربهم يؤدبهم فيردون عليه. وجلس يأكل مرة ومعه عمر بن أبي سلمة، وكان عمر بن أبي سلمة ربيبا له طفلا صغيرا، فجعل يأكل من أعلى الصفحة، فأخذ النبي بيده وقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام يا غلام، سم الله سم الله عندما تبدأ وتأكل، وكل بيمينك وكل بيمينك، سم الله وكل بيمينك، لا تأكل بالشمال، وكل مما يليك، لا تذهب يمنى ويسرى، كل مما يليك. آداب والله لا يوجد من يؤدب بها أفضل من سيد الخلق، ولا توجد أمة ولا جيل ولا قوم ولا حضارة ولا مدنية والله علمت وأدبت وربت كتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد، هذا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، لما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام بعثه النبي إلى دوس حتى يهدم هذه الكعبة اليمنية التي تسمى ذا الخلصة. فخرج جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه ومعه 150 رجل ليهدم هذا الصنم. وقال جرير بن عبد الله البجلي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أثبت على الخيل، أنا لا أستطيع أن أركب الخيل ولا أثبت عليه، فادعوا الله تعالى لي. فصك النبي صدره ودعا النبي له، وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فخرج جرير رضي الله تعالى عنه وأتى إلى هذا الصنم، إلى هذا الموضع المعروف إلى اليوم، مع أنه قد هدم وأزيل. لما وصل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أحرق هذا البيت وأزال هذا البيت، وجاء الله تعالى بالإسلام. البيت، الصنم، ماذا كانوا يفعلون فيه؟ كانوا يعبدونه. ما هي العبادة؟ نريد أن نفرق بين العبادة وغيرها، لأن البعض لا يعلم ما هي العبادة، ولأن البعض قد يصرف العبادة لغير الله وهو لا يعتقد أنه يعبد غير الله. ولذا كان لزاما علينا أن نعرف العبادة ما هي، بل هذا أمر واجب، وجوب حتمي. إذا عرفت ما هي العبادة، وأنا أعلم ما خلقني الله تعالى إلا للعبادة، وأن هذه العبادة لا تصرف لغير الخالق، لغير الله تبارك وتعالى، فأنا لا أصرف هذه العبادة لغيري. كلنا يخشى الله، وكلنا يريد جنات الله، وكلنا يريد رضوان الله تبارك وتعالى، ولكن الحقيقة أن الغالب ما عرف ما هي العبادة. العبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال. إذا أحب الله تعالى شيئا، أي أحب أن يفعله العباد له، أمرهم افعلوا كذا، اركعوا، اسجدوا، صل لربك وانحر، صل لربك، صل أمر لربك انحر. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الركوع عبادة، السجود عبادة، الصلاة عبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ادعوا ربكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية أو خيفة، ادعوا أمر ربكم. معنى ذلك أن الدعاء عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة عبادة، فالعبادة أيها الإخوان اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال. إذن إذا علمنا أن هذا العمل محبوب لله تعالى، الله جل وعلا لم يأمرنا به إلا لأن هذا الأمر محبوب له. هذه الجبهة نتربها ونضعها في الأرض إجلالا للعلي الكبير، لا إله إلا هو. إذن هذه الجبهة لا يجوز أن تترب لغير الله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا، الركوع معلوم أن أهصر ظهري، أهصر ظهري. السجود أن أضع جبهتي في الأرض إجلالا لله تعالى. الركوع أن أهصر وأحني ظهري لله تعالى. إذن هصر الظهر وكوني أحني ظهري لغير الله تعالى لا يصح، لأن الله تعالى قال اركعوا واسجدوا. ادعوا ربكم تضرعا، ادعوا فعل أمر، أمرنا الله جل وعلا بأن ندعوه في الملمات عند الحاجات. إذن عندما تقع الملمات لا ندعو إلا الله تبارك وتعالى، فلو دعونا غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه المخلوق ولا يقدر إلا عليه إلا الله، قد أخذنا حق الله تعالى وصرفناه لغيره. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. وفي تعريف آخر للعبادة، العبادة امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، امتثال أوامر واجتناب نواهيه. إذن كل ما يسمى عبادة فهو محض حق الله. ألا نفعل ذلك إجلالا لغير الله؟ ألا نفعل ذلك احتراما لغير الله؟ أنا لا أفعل هذا عبادة لغير الله، لكنني أسجد لغير الله، أدعو غير الله، أركع لغير الله تبارك وتعالى من باب الإجلال والمحبة لا من باب العبادة. فهل هذا فيه فرق بين العبادة وبين الإجلال؟ الجواب ما كان لله تعالى لا يفعل لغيره، ما كان لله تعالى لا يفعل لغيره. يا أخي أضرب لك مثلا، رئيس دولة إما يسمى ملك وإما يسمى صاحب الفخامة أو صاحب الجلالة. بالله عليك لو كتبت لزيد من الناس عادي، رجل عادي، كتبت له خطاب من عمر ابن محمد الفلاني إلى صاحب الجلالة موسى ابن عبد الله، موسى ابن عبد الله يستحق أن يقال له صاحب الجلالة أو يقال له صاحب الفخامة أو يقال له صاحب السيادة؟ لا، لو اطلع الملك الرئيس على ما فعلت عاقبت. أنت تستهزئ بنا وبمقامنا؟ فالله تعالى أحق أن يجل ويعظم، لا إله إلا هو. فالله تعالى عندما أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، هذه الأوامر التي أمرنا الله تعالى بها لا نفعلها لغيره، لا نفعلها لغيره. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. مع أن النبي له مشيئة وأنا لي مشيئة وأنت لك مشيئة، ولكن لما عطف الرجل اسم النبي مشيئة النبي بمشيئة الله تعالى بالواو أنكر النبي عليه. كان على هذا الرجل أن يقول ما شاء الله وحده، أو يقول ما شاء الله ثم شئت، لا يقول وشئت، لأن العطف بالواو تدل على المثلية. ولكن إذا قال ما شاء الله ثم تدل على الترتيب والتراخي. أقول لولا الله وأنت لا يجوز، لولا الله ثم أنت، لترفع مقام الله عن مقام الخلق، مقام الله أجل وأعظم. ولذا قال النبي للرجل: قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله ثم شئت. أجعلتني لله ندا ومثيلا؟ ما هي المثلية ها هنا يا إخوان؟ المثلية ها هنا أنه عطف بالواو، وإذا عطف بالواو صار المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة سواء. ولكن إذا قال ما شاء الله ثم شئت، كل عربي فصيح يعلم ما مقاصد اللغة ومعاني اللغة عندما يسمع ما شاء الله ثم، أن مقام الله ومشيئته عظيمة كبيرة، وأن مشيئة المخاطب أقل. إلى هذا الحد النبي صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. إذن العبادة حق الله تعالى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وحديث معاذ مشهور معلوم حتى عند الصبيان في هذه البلاد، الحمد لله يدرس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية. ركب معاذ مع النبي على حمار، وكان معاذ خلف النبي على حمار، فالتفت النبي إلى معاذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ سؤال مفيد نافع. فقال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: حق الله على العباد، حق الله الواجب، حياهم ويميتهم ويبعثهم ويحاسبهم، ويدخل من أراد أن يدخله جناته، ويدخل من أراد أن يدخله نار جهنم. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يخصوه بالعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا أسجد لغيره ولا أركع لغيره ولا أنذر لغيره ولا أستعين بسواه ولا أدعو غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. وحق العباد على الله، وحق العباد على الله، وهذا حق أوجبه الله على نفسه، وإلا فإنه ليس لنا حقا على الله، ولكن الله تكرم وتفضل. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله تعالى بالنار بل يدخله الجنة، لأن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الخلاصة، جرير هدم الصنم وأحرق الصنم. هذا الصنم لمن؟ لقبيلة تسمى دوس، دوس وأوس، أبو هريرة أوس. وهذه القبيلة قبيلة دوس. دوس تنقسم إلى قسمين، دوس عدوان ودوس عثلان. دوس عدوان قبيلة تعود إلى قيس ابن غيلان، وهي قبيلة عدنانية. العدنانيون يعودون إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وينتمي نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى معد ابن عدنان، ومعد ابن عدنان ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن دوس عدوان هذه قبيلة عدنانية وليست بقحطانية. دوس ابن عبد الله ابن زهران هذه قبيلة تعود إلى أذ شنوءة، وأذ شنوءة الذين هم من عمان، وأذ شنوءة قبيلة قحطانية وليست بعدنانية. العرب إما عدنانيون وإما قحطانيون وإما عرب بائدة زالت واندثرت وأهلكهم الله تعالى كقوم عاد وثمود وقوم خصم وجديس، هذه قبائل أزالها الله لا يبقى لهم أثر. الأثر الذي يبقى في العرب اليوم شيئان، عدنان قحطان. عرب قحطان وقعرب عدنان. عرب عدنان أيضا فيهم عرق من قحطان. العدنانيون الذين يعودون إلى إسماعيل وإبراهيم، أمهم التي تزوجها إسماعيل من جرهم، وجرهم من قحطان. العرب القحطانيون جميع العرب الذين هم على وجه الأرض كلهم يعودون إلى قحطان. قحطان الأب الجد الكبير الذي تنتمي إليه جميع قبائل العرب، الآباء آدم نوح قحطان. ونحن لعدم معرفتنا بالأصول والأنساب وعدم قراءتنا تجد منا من يتكلم هذا قحطاني، امشي يا قحطاني. قحطاني يعني يعود إلى قحطان الجد الأكبر الأول العظيم. فجميع قبائل اليمن ما عدا من أتى من عدنان كلهم يعودون إلى قحطان الأب الكبير الذي يعتبر الأم. فأذ شنوءة من قحطان وزهران ودوس يعودون إلى قحطان. وكما قلت لك وأكرر، إن جميع عربي يمشي على وجه الأرض إما أن يكون قحطاني أو أن يكون عدناني، فإذا كان عدناني فهو يعود أيضا إلى قحطان من ناحية الأم، وإذا كان قحطاني يعني الأب من قحطان والأم من قحطان. العدناني الأب غير قحطاني، الأم قحطانية، لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما جاء به أبوه إلى مكة وكبر وترعرع عليه السلام تزوج من قبيلة جرهم، وقبيلة جرهم قبيلة من اليمن من قحطان. قحطان الرجل، قحطان الشخص الكبير العظيم الذي يؤول إليه الخلق. إذن دوس قبيلة إما أن تكون من عدنان أو أن تكون من قحطان، وإذا أطلق كلمة دوس فإنها تعود إلى قحطان. ذلك العدناني وافد إلى هذا الموضع، ولكن القحطاني أيضا أتوا من أزد شنوءة وأقاموا بهذا الموضع. هذا الموضع فيه هذا الصنم الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، فخرج جرير بن عبد الله البجلي وأحرق هذا الصنم وزال هذا الصنم، لكن موضع هذا الصنم في آخر الزمان سيعود الناس إلى عبادته من دون الله، كما دل على ذلك هذا الحديث. اسمع الحديث، الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات، أليات جمع إليا، عجيزة، أليات دوس هذه القبيلة المشهورة المعلومة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلطة. وكان صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة، والموضع إلى اليوم يسمى تبالة. هذه القبيلة دوس لا أوس، أوس برز فيها رجل فحل، رجل عظيم، عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي ملأ الدنيا حديثا وعلما وفقها، تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وغيره كثير. وقبيلة دوس برز فيها رجل بل ورجال، ولكنني أذكر لك رجلا واحدا يسمى أبو الطفيل ابن عمرو الدوسي، أبو الطفيل ابن عمرو الدوسي، أبو الطفيل رجل شاعر لبيب فصيح، سيد في قوم، أتى إلى مكة وهو على جاهلية ومن الذين يعبدون غير الله، ومكة مليئة بالأصنام، إساف نائلة، ما من امرئ إلا معه صنم يعبده وحجر من دون الله. فجميع العرب قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام على جاهلية، الذين يعبدون الكواكب، الذين يعبدون الشمس، الذين يعبدون القمر، الذين يعبدون اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، والذين يعبدون ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر. العجم منهم من يعبد النار، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله تعالى نظر إلى القوم وإذا بهم يعبدون الشمس ويعبدون القمر ويعبدون الكواكب، نظر إلى السماء وإذا بكوكب قال هذا ربي، فلما أفل بمعنى انطمس وذهب نوره ومات قال لا أحب الآفلين، هذا ما يستحق أن يكون إلها لي. لما رأى القمر القمر بازغا قال هذا ربي، نور ضياء يعبد، يعبده ماذا يفعل؟ يسجد له، يركع له، يناديه، يستغيث به، يستعين به. فلما أفل يريد أن يرشد القوم انتبهوا ويتيقظوا، الإله لا يزول ولا يحول، الإله عظيم جليل. وإذا بالقمر زال، الذي أزاله أقوى منه، انتبهوا واعلموا أن هذا لا يعبد ولا يستحق أن يعبد. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت وزالت الشمس قال إذن أنا لا أعبد هذا لأنه لا يستحق، فإذا عبدته كنت من الخاسرين. تدريج تدرج عليه الصلاة والسلام. فواقع المجتمع في ذلك الوقت كان على هذا الحال، إلا قلة قليلة قليلة نادرة ممن كان يعبد الله ويعرف الله تعالى. اليهود والنصارى، النصارى ضالون، اليهود مغضوب عليه. ولذا بعث الله هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لينقذ البشرية من هذه الوهدة، من هذه الحفرة العميقة التي أدت إلى أن الله مقت جميع الخلق، لا إله إلا هو. في آخر الزمان يعود الناس إلى عبادة الله. من الناس؟ القدوة. من القدوة؟ العرب الذين أنزل الله القرآن بلغة، الذين هم في الطليعة والمقدمة، والذين حملوا الرايات ووحدوا جزيرة العرب، ودانت جزيرة العرب بالإسلام. بعد ذلك حملوا الرايات وذهبوا إلى بلاد فارس، وذهبوا إلى بلاد الروم، وذهبوا إلى بلاد القبط. بعد مدة وجيزة أبناؤهم تلاميذهم حملوا الرايات، ذهبوا إلى بلاد الهند، بعد ذهبوا إلى بلاد الصين، بعد ذلك ذهبوا إلى شمال إفريقيا، أدخلوهم في الإسلام، دخلوا الصحراء وأتوا إلى صحراء ليبيا، الصحراء الكبرى العظمى، الصحراء الكبرى. الله أكبر. رابط فيها عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الصحابي، سنتين وهو في صحراء ليبيا مراد ليدخل الناس في دين الله. تعمقوا، دخلوا، وصلوا إلى النيجر، وصلوا إلى بلاد مالي، وصلوا إلى المحيط الأطلسي. وولد للقائد المسلم عقبة بن نافع أولاد موجودون إلى اليوم، دلت على ذلك الكتب، كتب السيرة والتاريخ الإسلامي. ما ناموا ولكن كانوا رهبان بالليل وفرسان بالنهار، ما ذهبوا لطلب مناجم ذهب، وما ذهبوا لطلب دينار ولا درهم، وإنما ذهبوا إلى تلك الديار ليدخلوا الناس في دين الله أفواجا، وما ذهبوا إلى تلك الديار لأجل السياحة، يريدون أن يروا القوط، يريدون أن يروا الإهرامات، يريدون أن يروا ويروا. لا والله، ما كان هذا شأنهم وما كان هذا همهم، وإنما كان همهم أنهم يدخلون الناس في دين الله ليقولوا لا إله إلا الله ولا يعبدون غيره. ولذا عزهم الله تعالى ونصرهم، والله تعالى قال لهم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أبو الطفيل ابن عمرو الدوسي أتى والنبي بمكة. لما وصل أبو الطفيل، وأبو الطفيل أيضا رجل شاعر لبيب عاقل كريم شريف في قومه، أتى إليه رجال من قريش: يا أبا الطفيل احذر من هذا الصبي محمد. محمد فرق بين الرجل وابنه، وبين الرجل وأخيه، وبين الرجل وأبيه: لا تسمع مقالة فإن كلامه سحر، احذره. على رأس من يحذر أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يلبس حلة إزار ورداء من نوع واحد. وإذا ذهب النبي إلى قوم يبلغهم، أتى إلى القوم وقال لهم: هذا ابن أخي، أنا عمه، لا تسمع منه، إنه ساحر، إنه كاهن. أول معادي لرسول الله أقرباؤه وآله، ليعلم أن هذا الذي أتاه أتى به رسول الله لم يكن متوافقا عليه مع قومه. الخلاف بينه وبين قومه قائم، فلو كانوا متوافقين لما كان أبو لهب يعاند، لما كان قومه يعاندونه، لكن هذا الأمر من عند الله وليس بأمر تواطؤوا عليه. هذا دين حق. أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم دخل المسجد الحرام، قال: فأخذت كرسفا ووضعته في أذني حتى لا أسمع من محمد. أخذ قطن وحشى أذني حتى لا يسمع من محمد. قال: وشاء الله تعالى أن أجد محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة. فقلت في نفسي: يا أبا الطفيل، أنت رجل شاعر لبيب عاقل، لما لا تسمع من محمد؟ إن سمعت خيرا قبلت، وإن سمعت غير ذلك رفضت. أخرجت الكرسف وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فعندما سمعته قلت: والله هذا ليس بقول شاعر ولا كاهن ولا ساحر، هذا كلام عجيب غريب، رجل شاعر عربي. الوليد بن المغيرة أتى يوما ليسمع من النبي، فسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فعدت وعلمت أن ما جاء به محمد حق، ولكن أبو جهل وغير أبو جهل قاموا على الوليد: أتتبع الصبي؟ وما إلى ذلك. ما أراد الله له الخير، وما أراد له، أراد الله جل وعلا له الإيمان. أما أبو الطفيل عندما سمع القرآن آمن. قال: فتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أتى بيته، فدخلت عليه وقلت له: علمني مما علمك الله، فإنني قدمت إلى مكة وإذا برجال من قريش يحذرونني منك، وعندما سمعتك تقرأ القرآن عند الكعبة أعجبني ما سمعت. قال: فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه القرآن، فأسلمت وتبعته صلى الله عليه وسلم. القرآن له حلاوة، القرآن له طلاوة، القرآن يتخلل القلوب. وأعداء الله تعالى المستعمرون عندما علموا أن الأمة الإسلامية إنما انتصرت وفازت واستطاعت أن تصل إلى ما وصلت إليه بسبب القرآن، ماذا عمل المبشرون وماذا عمل المستعمرون؟ حذرونا من القرآن. أنا أدركت وقت يقال: لا يجوز أن تقرأ تفسر القرآن، تفسير القرآن حرام، تفسير حديث النبي لا يجوز إلا إذا قرأت اللغة العربية، قرأت المنطق الأقليدس البلاغة، قرأت وقرأت النحو والصرف وتمكنت، بعد ذلك تقرأ تفسير كلام الله. لا يجوز حتى تقرأ هذه المسألة، ولا يجوز أن تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يقرأ القرآن فيفسر كلام الله فليذهب إلى الجبال حتى إذا سقطت الحجارة عليه يهلك هنالك وحده، حتى يبعدون عن كلام الله. وكلام الله، كلام الله ليس بكلام النبي، وإنما هو من قبل الرب. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أوامر، نواهي، زواجر، ترغيب، ترهيب، وما إلى ذلك. أعجب دخل في الإسلام من حينه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني راجع إلى قومي، أريد أن أعود إلى قومي. قومه أين؟ قومه بعد جبل شمرق في زهران، لأنه دوسي. فادعو الله أن يجعل لي آية، إذا ذهبت إلى قومي يرون هذه الآية، فأنا أريد أن أدعوهم إلى الإسلام، فإذا ما رأوا هذه الآية قال اللهم اجعل له آية. واستجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو الطفيل إلى قومه، وعندما أشرف على ثنية تطل على الحاضرة على المدينة، وإذا بالآية يظهرها الله على جبينه، جعل الله تعالى له نورا وضياء في جبينه. فخشي أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه أن يظن بأنه برص، فقال اللهم اجعلها في غير وجهي، فجعلها الله تعالى في صوتي. هذه كرامة الأولياء، وكرامة الأولياء لا ينكرها أحد، وكرامة الأولياء أمر الله جل وعلا يجعله للعبد من دون أن يدعي ويزعم أنا ولي وصالح أنزل مطر وأفعل وأفعل. لا، الله إذا أراد أن يكرم بعض العباد أكرمهم ببعض ما ترى، كما تسمع، كما أكرم الجارية السوداء الذي كانت لحي من أحياء العرب، وعندما فقدوا وشاحا، وشاح العرب لهم شيء يسمى وشاح، سيور من جلد يجعلونها للطفل الصغير حتى تستر عورته، لا أراكم الله هذا الوشاح، زال الوشاح والحمد لله، ونسأل الله أن لا يعيده. جاءت حداء سرقت الوشاح، والوشاح عظيم، هذا يستر الأولاد الصغار. اتهموا هذه الجارية: أنت الذي سرقت هذا الوشاح، والله يعلم أنها ما سرقت. فناجت ربها وقالت: لئن نجاني الله تعالى من هؤلاء القوم لأضعن يدي على يد محمد، أهاجر من هذا الحي الجاهل، لأنهم فتشوها وما تركوا شيئا منها، وبخاصة جارية مملوكة، جارية وسوداء، ما انتهت من هذا الكلام، والقوم محيطين، القرية كلها محيطة، حتى يحقق معها سرقت الوشاء، وإذا بالحداء تأتي ومعها الوشاء وتلقيه في الخلق. هذه كرامة أولياء. من الذي ينكر الكرامات؟ الكرامات لا تنكر، الكرامات التي تجري على العبد من دون قصد ومن دون دعوة تقع. سهر رجلان، سهر رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام إلى هزيع من الليل، ولما انصرفا، والمدينة مظلمة ليست على هذا الوضع، كهرباء وما إلى ذلك، بيد أحدهما صوت، جعل الله في هذا الصوت يمشيان بهذا النور إلى أن جاء مفرق الطرق، هذا يريد أن يذهب إلى هنا والآخر إلى هنا، الصوت تشعب شعبتي، هذا له نور وهذا له نور، حتى وصل كل منهما إلى بيته. لكن نأتي إلى ساحر كاهن ولا شخص معمم ونقول له: أنا سرقت، سرق مالي، لا أدري من سرقه. قل: لا، أنا أعلم، أنا واصل. يقول: الذي سرقك من أهلك، طيب، واحد. ثانيا: الذي سرقك إما رجل أو مرأة، إما رجل ولا مرأة، ما يكون غير هذا. الذي سرقك هذا خطير، لا يمكن أن يخرج، لأنه عندما سرقك كان معه قرين، هذا القرين نحتاج إلى أن يزول بقرة ثور 1000 جنيه كذا تأتي به حتى ندعو الله تعالى في الليل ويذهب عنك ويعود إليك ماله. أكل مال الناس بالباطل، الغيب ما يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، ورسل الله تعالى لا يأكلون مال الناس بالباطل. وأما هؤلاء الكهانون العرافون، إيش اسمك؟ إيش اسم أبوك؟ اسم أمك؟ ويأخذ ويعمل وهو مع الجن وما إلى ذلك، ويجلس طوال الليل ينادي في الجن، يا كشكن كيائل، يا كشكن كيائل، يا شمهاروت، يا جن ميمون، يا بعد، يا يا يا بدوح، يا بدوح، يا كيكج، يا كيكج، 20,000 مرة، 30,000 مرة، حتى يعبد الجن. فإذا عبد الجن أتوا إليه وألقوا عليه كلمة صحيحة و100,000 كلمة باطلة، فنقول هذا صالح وهذا ولي وهذا تقي وهذا تجري على يديه كرامات وما إلى ذلك، وكله كذب وافتراء. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وصل أبو الطفيل، وصل أين؟ دوس. فلما أتى وجد أباه، قال لأبي: أنا لست منك ولست أنت مني. لما يا بني؟ قال: لأنني اتبعت محمد. قال: ديني دينك، أنا أسلم مثلك. قال: أنا أغتسل واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أتت إليه صاحبته زوجه، قال لها أيضا: أنا لست منك وأنت لست مني، حتى تتبع محمد. أسلم. ظل في قومه مدة من الزمن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فاستعصوا عليه إلى آخر الأمر، بعد ذلك أسلم قومه. هذا ما يتعلق بأمر دوس. إذن يدل الحديث دلالة واضحة على أن هذه القبيلة كغيرها من القبائل في آخر الزمان تعود إلى عبادة الأصنام الأوثان، إلى عبادة غير الله تعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رواه البخاري: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تعود فئام، يعني جماعات من أمتي، إلى عبادة الأوثان. حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، يعني يعم الكفر، يعم الشرك، يعم البعد عن الله تبارك وتعالى. نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: لقد توفي عمي وترك ثروة من المال، وكان متزوجا اثنتين من النساء، وكانت الزوجة الأولى قبل الثانية بحوالي 20 عاما، وأنجب من الأولى أولادا وأنجب من الثانية أولادا أيضا، ولكن توفي بعد أن تزوج الثانية بحوالي 5 سنوات. فهل من الشرعي أن يأخذ أولاد الزوجة الأولى مثل ما يأخذ أولاد الزوجة الثانية؟ وهل الزوجتان كبعضهما في الميراث، مع العلم أن الزوجة الأولى تعبت مع زوجها أكثر من الثانية بكثير في جمع الثروة، وقد باعت مصاغها أيضا وأعطته للزوج حتى ينمي به الثروة، وأما الثانية فلا تساعد بأي شيء نهائيا؟
4: في الحقيقة أن الله جل وعلا قسم الأموال التي يتركها العبد بوفاته على ورثته، ولم يفرق في ذلك بين حديث وقديم من الوارثين. لا فرق في تحصيل في قسمة الميراث بين المولود الذي ولد بعد وفاة والده وبين المولود الذي شارك والده في العمل، كما لم يفرق بين زوجة عاشت طول عمرها مع زوجها وزوجة تزوجها اليوم وتوفي عنها في الغد، لم يفرق الشر. ثم لا حكمة تقتضي هذا التفريق، فإن الله هو أحكم الحاكمين. فتلك الزوجة القديمة قد كبر أولادها وكادوا يستغنون، أو قد يكون بعضهم استغنى بجهده وبعضهم لا يحتاج إلى رعاية كثيرة، ثم قد تلذذت في حياتها مع زوجها طول هذه المدة وحصلت من صحبتها له على الشيء الذي لم تحصل عليه الزوجة الأخيرة، ثم هي قد تكون أيضا تجاوزت مرحلة الرغبة في الزواج بعده، فلا تحس بضرورة للزواج، والأخيرة قد حرمت أو تكاد حرمت العلاقة الزوجية مرة أخرى بعد وفاته، فعلاقتها به هذه الفترة الوجيزة قد تكون حالت بينها وبين التزوج بسبب أطفالها، فكثير من الناس لا يرغب ذوات الأطفال، وكثير من النساء لا ترغب الزواج ولها أطفال، ولذا فحكمة أحكم الحاكمين اقتضت أن يتساوى الحديثة والقديمة العلاقات الزوجية بالميراث. فتلك إن كان نالها عناء في جمع الثروة فقد نالت كثيرا من ملذات وثمرات هذه الثروة، وهذه إن لم يكن تكن أدركت أو تحملت كثيرا من عناء جمع الثروة فقد فاتها كثير من التلذذ بهذه الثروة، ثم هذه قد تكون ذريتها في وضع في أمس الحاجة لأن تقف حياتها عليهم وتستمر في خدمتهم فترة طويلة، بينما تلك قد تكون ذريتها تجاوزت الحد الذي تكون مفتقرة لرعاية أمهم. وبالتالي على المسلم أن يسلم لقضاء الله ويستسلم لأحكامه، فأحكام الله كلها عدل وشريعته كلها حكمة، ولا يمكن أن يكون تشريع في شريعة الإسلام عندما يتبصر العاقل الرشيد ويتأمل إلا ويجد هذا التشريع جاء على أكمل الحالات التي يمكن أن يتوصل العقل إلى تصورها، لأن هذه الشريعة تنزيل من حكيم حنيف. فلا فرق بين في الميراث بين قديم وحديث، والإنسان قد يتصور أن هذه الزوجة القديمة قد لا يطول وقتها فيكون ما كسرته من هذا المال كافي وهذه الزوجة الأخيرة قد يطول وقتها وتفقد كثيرا مما يتوقعه مثيلاتها من الخير بسبب علاقتها بالزوج وإيجاد هذه الذرية. فربنا جل وعلا أعلم وأحكم

0: بسماعها.
1: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة،
2: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
4: صلاة الجماعة واجبة في المسجد كما عليه جمهور المسلمين، وإياك أن تهاون بها أو تظنها سنة. والسنة لا، هي سنة مؤكدة وفريضة واجبة، فيجب أن تأتي بها وأن تحمد الله أن أعانك على أدائها. فأداؤها في المساجد نعمة من الله عليك، وأداؤك بها في بيت البيت نقص في حقك وتفويت الأجر العظيم. وغير صحيح عند جميع العلماء القائلين بأن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فيقولون من صلى فلا صلاة له. والقول الثاني أنها واجبة يعاقب على تركها مع صحة الصلاة، لكن فاته خير عظيم. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل في المسجد تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج لا يخرج الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له رزق الجنة كلما غدا أو راح. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. يقول أبي بن كعب: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلم أحدا أبعد منزل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا هذا، لو اشتريت حمارا تركب في الظلماء والرمضاء. قال: ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، إني أحب أن يحسب خطاي المسجد والرجوع إلى بيتي. فأخبر النبي فقال: أخبروه بأن الله قد احتسب له ذلك كله، هذا فضل عظيم. كيف تضيع يا أخي إذا كان الصلاة واحدة تعدل 25 أو 27 ضعفا، فكيف تظلم بالدون؟ هذا نقص وحرمان. نسأل الله لك العفو والعافية. فأوصيك بتقوى الله والمعامة على المسجد وترويض الناس على ذلك لتنشأ الخير والصلاح. ثبتك الله الحق والهدى.
3: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الرب عز وجل لما خلق الخلق وشرع الشرائع أنزل الكتب وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، أمر عباده بالتآخي والتآلف، ونهاهم عن التباغض والاختلاف. المؤمنون إخوة، ما يهم المسلم في نفسه يجب أن يهمه في أخيه المسلم، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يحسده. إنما المؤمنون إخوة. قد قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فيما بينهم يذل بعضهم لبعض، يرحم بعضهم بعض، يرق يتواضع يرحم، والراحمون يرحمهم الرحمن عز وجل، ومن لا يرحم فلا يرحم. النبي

0: عليه الصلاة والسلام لما آخى بين المهاجرين والأنصار صارت أخوة لها صلة فيما بينهم وفي قلوبهم أشد من أخوة النسب، نابعة عن إيمان وعن قناعة تامة بأن هذا أخوه يسره ما يسره ويسوءه ما يسوءه، حتى أنهم تنازلوا عن بعض أموالهم، بل بعضهم قال اختر من تشاء من أزواجي إذا كان عنده أكثر من واحدة أطلقها فإذا استعدت تتزوجها. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المؤمن لا يغل قلبه على أخيه ولا يحسده على نعمة أعطاه الله إياها ولا يبغضه من أجل أمور دنيوية تافهة، لأن الدنيا مهما كانت فهي حقيرة. ولا ينبغي أن تفرق بيننا سواء كنا أقارب أو أخوانا في الإسلام من غير قرابة، لأن المسلم إذا استشعر أن هذا المسلم أخوه يهمه ويفرحه ما يفرحه ويسوءه ما يسوءه فإنه لا يرضى أن يناله سوء، لا سيما أن يكون هو السبب. ولذا حرم هجران المسلم أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، وكفى بذلك ضررا وإثما. أن الأعمال إذا رفعت إلى الله يغفر لكل أحد إلا المتشاحنين، فهل ترضى أن يعلق عملك ولا يغفر لك ولا ينظر في صحيفتك من أجل خلاف دنيوي، ولا سيما إذا كانت رحم تكون اثنتان، أخوة في الإسلام وقرابة، قطيعة رحم حينما تتولى عنه أو تبغضه أو تكن له شرا. إذا كان الإنسان يستشعر أنه مؤمن الحق وأن المؤمنون إخوة، فعليك أن تستشعر معنى هذه الأخوة، بمعنى أنك تريد له من الخير ما تريده لنفسك وتكره له من الشر ما تكره لها، وإلا فأين الأخوة إذن؟ يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المهاجرون والأنصار لما آخ بينهم كان الأنصاري يؤثر أخاه المهاجر على نفسه ولو كان به خصاصة، لو كان في حاجة إلى هذا الشيء فهو يقدم أخاه على نفسه. أما في زماننا الآن نسأل الله العفو والعافية، أصبح الجار لا يعرف جاره، وربما لو طرق عليه الباب ليسلم عليه استنكر ماذا يريد، لماذا جاء. صارت العلاقة دنيوية فقط إن كان فيه مصالح دنيوية، وأما مزاورات ومحبة والتقاء والسلام إلا ما شاء الله. الدنيا مهما كانت ستفنى وتتركها أو تتركك، ما يبقى إلا الذكر الحسن، الأخلاق، التواضع، الصدق، الصلة، المحبة في الله. إذا التقى المسلمان فتصافحا تحات ذنوبهم كما يتحات الورق اليابس من الشجر. إنما المؤمنون إخوة، إخوة، حتى لو قتله فالله عز وجل ما نسخ هذه الأخوة لما ذكر آية القصاص، قال فمن عفي له من أخيه شيء، فالأخوة باقية لأن اسم الإيمان موجود، فالأخوة إذن باقية. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخيه مظلمة، ما قال لأحد، يشعرك بأن المسلم مهما كان أخو المسلم، والأخوة تقتضي المحبة، المودة، الرحمة، التعاون، حسن المعاملة، عدم الغش، عدم الحسد والحقد والغل. استشعر في نفسك أن أخاك المسلم مثل نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما قال لغيره، قال لأخيه. يشعرك بالأخوة الإسلامية، فهي أقوى رابطة، أقوى رابطة وأعظم صلة من جميع الارتباطات، لا نسب أو حسب أو معاملات شركة. الأخوة الإسلامية أثرها عظيم لمن يقدر لها قدرها.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب.

0: ما هي مراتب النصيحة وكيف ينصح الآخرون؟
1: مراتب النصيحة مراتب. أولا، أن إذا أردت أن تنصح فانظر في أي شيء تنصح، تصور الخطأ الذي تريد أن تنصح فيه، لأن قد تنصح عن شيء هو بعيد عنه، فتصور الخطأ الذي تريد أن تنصح منه أهو باطل أم حق، هل له شبهة أم ليس شبهة. تبين يعني ادرس هذه القضية، فإذا علمت أنها خطأ فانظر هذا الذي تعالج خطأه عن أخلاقه وصبره وحلمه وغضبه وحماقته، انظر واسأل عن حاله حتى تعلم حاله لكي تتعامل معه، فإن التعامل معنا يختلف. فإنسان عنده حلم وأناءة واستعداد للمناظرة والفهم والتراجع عن خطأ، وإنس أحمق لا يستطيع الرجوع عن خطأه ولا التنازع عن خطأه، وإنما يتهمك ويكيلك صاع صاعين ولا يقبل منك. فأنت لابد أن تعلم من تناصعه أن الأمر المنصوح فيه، ومن تناصعه حاله حتى تعامله على قدره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوم أهل كتاب. قال ذلك يستعد، لأن مناظرة العالم ليست كمناظرة الجاهل. ولهذا لا بد منك من علم بما تنصح به وحال المنصوح، لأن الله يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم عندي بأحوال من أدعوهم إليه، فإن من لا بصيرة عنده لا ينفع ذلك. ثالثا، أن تجعل نصيحة خالصة لله لا رياء ولا سمعة ولا محبة الشهرة. ورابعا، أن تجعل بينك وبين منصوح له نصيحة بينك وبينه بأدب ورفق، لأن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض الجاهلين. وإنك إن نصحت أمامنا فضحته، وإن زجرته بالقول السيء فر منك. فلا بد من رفق به في النصيحة، لأن الله يقول: إن الله رفيق يحب الرفق للأمور كلها. فارفق به في أثناء النصيحة ووجه التوجيه السليم بينك وبينه. وإن كان الموضوع عند العامة فأيضا انصحه برفق ولين، وأثني عليه وبين الخطأ وصحح من غير ذنب الله ولا سب الله، حتى توصل المعلومة إلى المنصوح له، لأن قد يكون نصيحة له في حضور الناس أولى لتعلق هذه بحق كالصلاة ونحو ذلك، فتكون نصيحة أيضا برفق وحسن كلام واستعطاف لعل الله أن ينفعك. لأن بعض الناس عنده حماقة وجهالة لا يستطيع التعاون معك ولا التفاهم معك، فتر في نفسه وغره بعض علمه حتى رأى أنه أعلم الناس وأنه لا يستطيع أحد أن يؤثر عليه، وهذا لجهله وغوايته.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
2: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها.
2: باب ما جاء في

0: يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يجب علينا أن نعظم الله جل جلاله فهو العلي العظيم تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه، فهو العظيم الكبير تبارك وتعالى. فيجب أن نخلص العبادة لله وحده لا شريك له، فلا ندعو إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نعبد إلا الله، ولا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله وحده لا شريك له عز وجل. قال الشارح رحمه الله، قال العماد بن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره، ما عظموا الله حق تعظيمه حتى عبدوا معه غيره. المشرك الذي يعبد غير الله ما عظم الله، فتعظيم الله توحيده وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وهو العظيم الذي لا أعظم منه تبارك وتعالى، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته جل جلاله. قال مجاهد التابعي الجليل رحمه الله: نزلت في قريش ما وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه. الكافر ما عظم الله حق تعظيمه حيث كفر به نعوذ بالله. وقال السدي رحمه الله: ما عظموه حق عظمته سبحانه جل جلاله. وقال محمد بن كعب رحمه الله: لو قدروه حق قدره ما كذبوه سبحانه وتعالى. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، ومن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره جل وعلا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا المالك، أنا الله. وفي رواية للبخاري:
1: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال: وله طرق. قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فيجب علينا أن نعظم الله جل جلاله، وهو العظيم الذي لا يستحق العبادة غيره سبحانه جل جلاله. قال مجاهد رحمه الله: نزلت في قريش: وما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله حق تعظيمه. فعلينا أن نعظم الله ونخلص العبادة له وحده لا شريك له. وقال السدي رحمه الله: ما عظموه حق عظمته، سبحانه وتعالى. وقال محمد بن كعب رحمه الله: لو قدروه حق قدره ما كذبوه، سبحانه وتعالى. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. فعلينا أن نعظم الله ونخلص العبادة لله، فلا ندعو إلا الله.

الله وهو المعبود وحده لا شريك له. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف رضي الله تعالى عنهم، وهو إمرارها كما جاءت، أي نؤمن بها لفظا ومعنى كما جاءت من غير تكييف، لا نكيف، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ولا تحريف، أي لا نغير المعنى بل نؤمن بالمعنى المعلوم على ما يليق بالله جل جلاله. فنؤمن أن لله يدان تليقان بعظمته، وأن له أصابع على ما يليق به سبحانه وتعالى، بلا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، بل نؤمن ونقول على ما يليق بعظمته وجلاله تبارك وتعالى. وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكره المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب. قال: ورواه البخاري رحمه الله في غير موضع من صحيحه، يعني في مواضع كثيرة، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله كلهم من حديث سليمان ابن مهران وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، كنية الرسول صلى الله عليه وسلم، أبلغك أن الله تعالى يجعل الخلائق على إصبع سبحانه وتعالى، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى أي الطين المبلول على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكل هذا دليل على عظمة الله وجلاله وكبريائه سبحانه جل جلاله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أي أضراسه تصديقا لقول الحبر. قال: وأنزل الله: وما قدر الله حق قدره والأرض

سبحان الله العظيم، فربنا جل وعلا عظيم قادر مقتدر جل جلاله وعظم شأنه سبحانه وتعالى. فيجب أن نخلص العبادة لله، ونمتثل أوامره، ونجتنب نواهيه، ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي رحمهم الله من طرق عن الأعمش به. فاليهود علماء اليهود وعلماء النصارى يعرفون عظمة الله ويعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك يكفرون ويعاندون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بالله من الكبر والحسد، نعوذ بالله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الحسين ابن حسن الأشقر، حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن مسعود رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: كيف تقول يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يوم يجعل الله السماوات على ذه، أي على هذه، وأشار بالسبابة، أشار بالأصبع السبابة، والأرض على ذه أي على هذه، والجبال على ذه أي على هذه،

رحمه الله في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم ابن صبيح به، وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا الليث، حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ سبحانه جل جلاله. تفرد به من هذا الوجه، ورواه مسلم رحمه الله من وجه آخر. وقال البخاري رحمه الله في موضع آخر: حدثنا مقدم ابن محمد، حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأراضين على إصبع، وتكون السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. سبحانه جلت عظمته. تفرد به أيضا من هذا الوجه، ورواه مسلم رحمه الله من وجه آخر. وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله من طريق آخر بلفظ أبسط، أي أطول من هذا السياق وأطول، فقال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، يحركها يقبل بها ويدبر، يحرك يده يمجد الرب تعالى نفسه، أي يعظم الله تعالى نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم سبحانه وتعالى. فرجف، أي تحرك برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: ليخرن، أي ليسقطن به. قوله ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث كذا في رواية مسلم. قال الحميدي وهو أتم، وهي عند مسلم رحمه الله من حديث سالم عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه البخاري رحمه الله من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. وأخرجه مسلم رحمه الله من حديث عبيد الله ابن مقسم. قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته جل جلاله. وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله، كمال الله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات له
على ما يليق بجلال الله.

وعظمته إثباتا بلا تمثيل، نثبت ولا نمثل، وتنزيها بلا تعطيل، ننزه الله عن مشابهة خلقه ولا ننفي ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم، أي اتبع أثرهم على الإسلام والإيمان، رضي الله عنهم. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته.

0: التي تدل على عظمته تبارك وتعالى، وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه. الرحمن على العرش استوى، على وارتفع، على ما يليق بعظمته سبحانه وتعالى. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد. هذا رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم الذين قالوا أن هذه الآيات وهذه الأحاديث ظاهرها غير مقصود، يعني نفوا أسماء الله وصفات الله، وهذا ضلال بعيد. كيف يكون ظاهرها غير مراد؟ والله أخبر بذلك عن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها عن ربه عز وجل. فظاهرها مقصود، إثبات الصفات مقصود، لكن على ما يليق بالله، بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تأويل. وإنها تدل تشبيه صفات الله بصفات خلقه، يعني المعطلة يقولون هذا تشبيه وهذا باطل، ليس بالتشبيه بل على ما يليق بالله جل وعلا. فلو كان هذا ما يقوله الجهميون والمعتزلة والأشاعرة حقا بلغه أمينه أمته، لو كان كلامهم حق لبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يقل ذلك، بل أثبت الصفات لله على ما يليق به. له يمين وله شمال على ما يليق به، وله أصابع على ما يليق به. فإن الله تعالى أكمل به الدين وأتم به النعمة، فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. نؤمن ونقول على ما يليق به، يمين الله على ما يليق به، وشماله على ما يليق به، وليست شماله بأنقص من يمينه، بل كلتا يديه يمين مباركة على ما يليق به عز وجل. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم، أي أخذ الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان رحمهم الله، وتابعوهم تابع التابعين رحمهم الله. القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: خيركم قرني، وهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم التابعون رحمهم الله، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين رحمهم الله. والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بها، بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا، لم ينكروا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم أن ظاهرها غير مراد، ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه، لم يقولوا هذا، إنما هذا قول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين نفوا أسماء الله وصفاته والعياذ بالله. بل أنكروا السلف، أنكروا على من قال ذلك، على من قال ظاهرها غير مراد وأنه تشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، فصنفوا أي ألفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، وكلام سائر الأئمة رحمهم الله، مملوءة كلها بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات، مستو على عرشه أي عال على عرشه على ما يليق به سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله عز وجل قال: إليه، إلى الله يصعد الكلم الطيب، فهذا دليل على علو الله، لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فالله تعالى في العلو يصعد الكلم الطيب إليه. وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الله عز وجل ألقى النوم على عيسى عليه السلام ورفعه إليه إلى السماء، وعيسى عليه السلام حي في السماء وينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام. وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، أي رفع عيسى عليه السلام إليه، أي إلى السماء. وقوله تعالى: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، دليل على علو الله جل وعلا. وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، دليل على علو الله تعالى. وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، دليل على فوقية الله وعلوه عز وجل. وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى، أي علا، إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي علا وارتفع سبحانه، يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا أي سريعا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ففيه دليل على علو الله على العرش تبارك وتعالى. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فذكر التوحيدين، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات في هذه الآية. وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على ما يليق به. وقوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. في 7 مواضع من القرآن الله أخبر أنه على العرش استوى على وارتفع على ما يليق به، فذكر سبحانه عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته سبحانه وتعالى. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أي تتحرك، أأمنتم من في السماء، أأمنتم الله الذي على السماء. وقوله تعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، أم أمنتم من في السماء أي الله الذي في العلو. وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد، تنزيل التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل دليل على علو الله. وقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل دليل على علو الله. وقوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أعوذ بالله، فرعون أخبر موسى عليه السلام بعلو الله فكذبه فرعون، قاتله الله، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذه الأدلة كلها تدل على علو الله عز وجل، والجهمية والمعتزلة والأشاعرة يقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا أسفل ولا خلف، كل هذا قاله المعطلة وأنكروا علو الله جل وعلا، وهذا قول باطل. فالله تبارك وتعالى على العرش استوى جل جلاله على ما يليق بعظمته وجلاله تبارك وتعالى. فالمعطلة ينكرون علو الله، ولهذا أولوا الرحمن على العرش استوى قالوا استولى، حرفوا استوى إلى استولى بمعنى ملك وغلب، لأنهم لا يؤمنون بعلو الله، نعوذ بالله من ذلك. يقولون الله في كل مكان بذاته، وهذا كلام باطل. الله جل وعلا على العرش استوى استواء يليق به. إلى أين أسري وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى أين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ عرج به إلى السماوات العلى، إلى الله جل وعلا. فهؤلاء الضالون ينكرون علو الله، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. لا بد أن نؤمن أن الله تعالى على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته. وهؤلاء المعطلة ينكرون علو الله، لكن قلوبهم تعلم علو الله. هؤلاء الجهمية لما يدعو إلى أين يرفعون أيديهم؟ عندما يدعون يرفعون أيديهم، مجانين، قلوبهم تعلم أن الله في العلو لكن يعاندون باللسان، قلوبهم تعلم أن الله في العلو، يرفع يده إلى السماء، يقول الله ليس فوق لكن يرفع يده إلى السماء، يعاندون، نعوذ بالله من العناد. فالله جل وعلا على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه كما روى مسلم كانت له جارية ترعى الغنم وعدا الذئب على شاة من الغنم، فلما علم أن الذئب أكل شاة لطمها على وجهه، غضب ولطمها على وجهه، ثم ندم وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه لطم جاريته، فعظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب الوجه حرام، لا تضرب ولدك ولا زوجتك ولا خادمك على الوجه، ضرب الوجه حرام، كما ورد أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام على صورته، فضرب الوجه حرام. الله له وجه يليق به، وخلق آدم على صورته، نؤمن بذلك ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على كل ندم، فقال إذن أعتقها، ما زلت قد أخطأت ولطمتها على وجهها أعتقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، أحضر الجارية. جاءت الجارية، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمن. آمنت أن الله في السماء في العلو، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فلا بد من الإيمان بعلو الله جل جلاله وعز شأنه. فربنا جل جلاله على العرش استوى، على وارتفع، على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. قلت وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه فيما ألفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله. فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول، يعني معلوم معناه العلو، والكيف غير معقول، لا نعرف كيف، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، كما قال الإمام مالك وشيخه ربيعة رحمهم الله الاستواء معلوم والكيف مجهول. نؤمن أن الله عال على العرش، لكن كيف لا ندري، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. الاستواء غير مجهول يعني معلوم وهو العلو، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح. قال وثبت عن سفيان ابن عيينة وهو من أتباع التابعين رحمه الله أنه قال لما سئل ربيعة وهو من التابعين، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله، سئل كيف الاستواء؟ قال الاستواء غير مجهول، يعني معناه معلوم وهو العلو، والكيف غير معقول، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ومن الله الرسالة، أنه بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى الرسول البلاغ، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم، وعلينا التصديق، يجب علينا أن نصدق. وقال ابن وهب رحمه الله كنا عند مالك رحمه الله فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله، كنيت الإمام مالك رحمه الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله، يعني طأطأ رأسه حياء من الله، وأخذته الرحضاء تصبب عرقا حياء من الله، كيف يقول كيف استوى؟ وقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، يعني على وارتفع، ولا يقال كيف. الكيف ما نعرف، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة لأنك سألت عن الكيفية. أخرجوه، يعني أمر أصحابه أن يخرجوا هذا الرجل الذي سأل عن الكيفية، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. نؤمن أنه استوى على وارتفع، لكن كيف لا ندري. رواه البيهقي رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن وهب، ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا، ولفظه قال الاستواء غير مجهول، يعني معلوم هو العلو، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. قال الذهبي رحمه الله فانظر كيف أثبتوا الاستواء لله وهو العلو، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال مجاهد وهو من التابعين من أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استوى على العرش. وقال إسحاق ابن راهوية رحمه الله سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. وقال محمد ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع. وشواهده في أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم رحمهم الله، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف أي عال، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين عليهم السلام. فعبد الله بن رواحة يقول وفوق العرش رب العالمين جل جلاله. وروى الدارمي والحاكم والبيهقي رحمهم الله بأصح إسناد إلى علي بن الحسين بن شقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه أي متباعد عن خلقه جل جلاله، ولا نقول كما قالت الجهمية يعني في كل مكان. قال الدارمي رحمه الله حدثنا الحسن ابن الصباح البزار حدثنا علي بن الحسين ابن شقيق عن ابن المبارك رحمه الله قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه أي متباعد عن خلقه جل وعلا. وقد تقدم قول الأوزاعي وهو من أتباع التابعين رحمهم الله كنا والتابعون متوافرون أي كثيرون نقول إن الله تعالى ذكره بائن من خلقه، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته جل وعلا. وقال في هذا الكتاب أيضا أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، ثم ساق بسنده عن مالك رحمه الله قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان. الله عز وجل على العرش استوى وعلمه في كل مكان. الله على العرش وهو يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه. الله معنا يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء جل وعلا. وهذا لفظه في كتابه، وهذا كثير في كلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة رحمهم الله، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه هو الجعد بن درهم المبتدع الضال، وكذلك أنكر جميع الصفات، وقتله خالد ابن عبد الله القسري رحمه الله، قتل الجعد بن درهم لأنه كذب الله وأنكر علو الله، وقصته مشهورة، فأخذ هذه المقالة عنه الجهم ابن صفوان إمام الجهمية، يعني أنكر علو الله فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك، كل هؤلاء رحمهم الله ردوا على الجهمية ومن بعدهم من أئمة الهدى رضي الله عنهم. فقال الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة من سنة 150 من الهجرة عند ظهور هذه المقالة: ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي رحمه الله، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد، حدثنا إبراهيم ابن الهيثم، حدثنا محمد ابن كثير المصيصي، سمعت الأوزاعي رحمه الله يقول: كنا والتابعون متوافرون أي كثيرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفات. أخرجه البيهقي رحمه الله في الصفات، ورواته أئمة ثقات رحمهم الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه، فقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى من فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، بين السماء الأولى والثانية 500 سنة، وكثف يعني ثخن كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم جل وعلا. أخرجه أبو داود رحمه الله وغيره. قال الشارح ساقه المصنف رحمه الله مختصرا، والذي في سنن أبي داود رحمه الله عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت في البطحاء، اسم مكان، في عصابة أي في جماعة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن، أي واسمها المزن أيضا. قالوا والمزن. قال والعنان. قالوا والعنان. سحاب، مزن، عنان، أسماء، كلها لشيء واحد. قال أبو داود رحمه الله لم أتقن العنان جيدا، أي لم أحفظ هذه الكلمة جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما 1 أو 2 أو 73 سنة، ولا منافاة بين هذا وبين الرواية السابقة 500 سنة، وذلك لأن السير يختلف، فسير الإبل المحملة يكون مسيرة 500 سنة، أما سير البريد السريع 73 سنة، يعني يختلف باختلاف السير، فلا منافاة بين الحديثين. قال إن بعد ما بينهما إما 1 أو 2 أو 73 سنة، يعني بسير البريد السريع، كما تقول بين مكة والمدينة بسير السيارة الجديدة السريعة 3 ساعات والباص 8 ساعات، السير يختلف، فلا منافاة بين هذا وهذا. قال ثم السماء التي فوقها كذلك، يعني بينهما هذه المسافة، حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك فوق السماء السابعة 8 أوعال، يعني ملائكة عليهم السلام في صورة أوعال، والوعل هو الغزال الكبير تيس الجبل، بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى سماء، بين ظلف الوعل وبين ركبته مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك وهو بائن من خلقه، ليس محتاج إلى العرش ولا غيره، إنما هو عال عليه بائن منه سبحانه وتعالى. وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب، وقال الحافظ الذهبي رواه أبو داود رحمه الله بإسناد حسن، وروى الترمذي رحمه الله نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ما بين السماء إلى سماء 500 عام، ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير القافلة مثلا، وهي الإبل التي تسير مع بعض فسيرها بطيء. ونيف وسبعون سنة، أي واحد أو اثنان وسبعون سنة على سير البريد يعني السريع، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر عشرون يوما باعتبار سير العادة، وثلاثة أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقف. هذا آخر كلامه رحمه الله تعالى. قلت فيه التصريح بأن الله تعالى فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم رحمهم الله. وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرها، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله تعالى وكماله وعظم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: القطوف الدواني، القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني.

0: يقول الله سبحانه وتعالى عندما قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، لما قالوا ذلك قال اخسأوا فيها، ابعدوا فيها، ما في خروج، اخسأوا فيها ولا تكلموني فيما أنتم عليه، وإنما هو عذاب مستقر مستمر. قال إنه كان فريق، ثم بين لهم ذلك، إنه كان فريق من عبادي وهم المهاجرون الذين كانوا تلعبون بهم، يعني إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا، يعني ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم. فكنتم ماذا تسألون بهم؟ قال فاتخذتموهم سخرية، أي محل سخرية استهزاء، استهزأتم بهؤلاء سخريا حتى أنسوكم ذكري، حتى أنساكم الاستهزاء ذكري، ما ذكرتموني في الدنيا، وإنما تذكرون مساوي هؤلاء بما يبدو لكم بذلك. هكذا أجابهم الله سبحانه وتعالى، وكنتم منهم تضحكون، يعني وكنتم منهم تضحكون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إلى آخره. هكذا كان دأبهم ليل نهار، بجنح الليل في ظلام الليل، ما لهم تفكه إلا بأعراض المهاجرين في الصحابة رضي الله عنه ومحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. فيقول هذا الاستهزاء هو الذي أوقعكم بما أنتم فيه. إني جزيتهم اليوم، جزيت هؤلاء الذين يستغفرون ويرحمون ويطلبون الرحمة من الله، إني جزيتهم اليوم أن بما صبروا، أي بسبب صبرهم على بلاء الدنيا، أنهم الفائزون، الفائزون الناجون من النار والداخلون في الجنة. هكذا جزيتهم وأنتم على ما أنتم عليه، ما في تخفيف ولا تهوين ولا رجوع.
1: القطوف الدواني، القطوف الدواني في بيان معاني، في بيان معاني القرآن والسبع المثاني، والسبع المثاني. القطوف الدواني، القطوف الدواني. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى، من سنن الهدى، صلاة الضحى، صلاة الضحى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
2: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
1: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
2: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
3: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
1: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
4: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة، غنائم عظيمة وفضل لا حدود له. ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
1: من سنن الهدى صلاة الضحى.
2: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
5: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
1: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
6: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله. والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، في حديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا وقت وقت الله.
2: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
7: صلاة الضحى تشرع 2 ركعة و4 و6 و8، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة. ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
1: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
8: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
2: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة، فأجاب قائلا:
9: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
1: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من
10: سنن الهدى،
2: من سنن الهدى
10: صلاة الضحى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب
0: بين السائل والمجيب
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: أحسن الله إليكم. فهذا رجل يملك مبلغا من المال وأخو زوجته مدين، فيقوم بدفع زكاة ماله لزوجته كي تعطي المبلغ لأخيها لسداد دينه، فهل دفع الزكاة للزوجة من أجل أن تدفع المبلغ لأخيها جائز؟
4: الجواب: أولا لا بد من النظر في هذا الدين، لأن الأموال تدخل على الإنسان بأسباب مشروعة وأسباب ممنوعة، وتخرج منه بأسباب ممنوعة وأسباب مشروعة. فعلى سبيل المثال، الكسب تارة يكون ربا، وتارة يكون رشوة أو سرقة أو مال مغصوب أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل المال حراما. هذا من جهة الكسب. ومن جهة الإنفاق، حتى يترتب عليه دين، قد ينفق أمواله على أساس الرشوة، أو ينفق أمواله من أجل أن يظلم أحدا، أو من أجل ترويج المخدرات، البيع والشراء في أمور محرمة، وبالتالي يكون قد علقته الديون بأسباب غير مشروعة. فعندما يكون سبب الدين مشروعا، ويكون الشخص عاجزا عن الوفاء، فيكون هذا من الغارمين، وهو هذا غارم لنفسه، ليس غارم لإصلاح ذات البين، بل هو غارم لنفسه. ويكون مصرف من مصارف الزكاة. فإذا كان هذا الزوج يعطي زوجته من أجل أن تعطي أخاها، تكون بمثابة الوكيل. أما إذا كان يعطيها الزكاة من أجل أن تملكها، وهي بالخيار، إن شاءت أن تعطي أخاها وإن شاءت فإنها لا تدفع له شيئا، فهذا لا يجوز، لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، وهو بهذا يكون خادما لماله. فلا بد من معرفة قصد دافع المال، فإذا كان قصده أن زوجته وكيلة تسلم المال لأخيها فلا مانع من ذلك، وإذا كان يعطيها على أنها هي التي تملك الزكاة وبعد ذلك هي بالخيار، إن شاءت أعطت أخاها وإن شاءت لم تعطه، فهذا لا يجوز كما سبق، وبالله التوفيق.
1: بين السائل والمجيب
0: بين السائل والمجيب
1: بين

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين:
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.

0: آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: امرأة أدت مناسك العمرة وانتهت قبل صلاة المغرب وصلت العشاء ثم نزل دم الحيض وهي لم تقص من شعرها، فهل عليها شيء؟
1: ليس عليها شيء ما دام أنها طافت وهي طاهرة لم ينزل عليها الدم، ثم سعت بعد ذلك فعمرتها صحيحة، فإذا كانت حاضت فعليها أن تقصر وإن كانت حائض، وطوافها وعمرتها صحيحة والحمد لله. هذا الذي يقول إنه أطعم 10 مساكين طعام يشبعهم، عليه كفارة إطعام 10 مساكين كفارة يمين، يكفيه ذلك.
0: يقول السائل: ما حكم الطواف مع مس النساء في الزحام؟
1: أولا يجب على النساء أن يبتعدن عن مزاحمة الرجال في المطاف وغيره، ولا يحل لهن أن يزاحمن الرجال، وكذلك يجب على الرجال أن يتحاشوا مزاحمة النساء وأن يبتعدوا عن ذلك. وإذا اضطر المرء أو مس بجسمه جسم امرأة من وراء حائل بدون قصد فإن ذلك لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء إذا مس امرأة بشهوة بدون حائل، كأن يكون مس جسم امرأته بدون أن يكون هناك حائل من ثوب ونحوه بشهوة. أما إذا مس يد امرأته بدون شهوة، يعني كآخذ بيدها تسير معه بدون شهوة، فذلك ليس بناقض للوضوء.
0: نعم. يقول: هل الرمل مع طواف العمرة فقط أم مع طواف الإحرام والحل؟
1: الرمل مستحب في أول طواف تقدم به إلى مكة، سواء كان طواف العمرة أو طواف القدوم في الحج. أول طواف تقدم به إلى مكة يستحب الرمل، وهو مقاربة الخطى مع الإسراع، ومثله كذلك الاطباع، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه فوق عاتقه الأيسر. سنة في أول طواف تقدم به إلى مكة، فإذا أكملت هذا الطواف فلا ترمل في الطواف الآخر ولا تطبع إذا لم تخلع ملابس الإحرام، وإنما ترفع الرداء على كتفيك إذا أردت السنة بعد الطواف.
0: يقول: ما حكم السترة للمصلي في البيت الحرام؟
1: لا يجوز المرور بين المصلي وسترته في أي مكان سوى المسجد الحرام، فالمسجد الحرام محل خلاف في المرور بين يدي المصلي. يرى بعض العلماء رحمهم الله أنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، ويرى بعضهم أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وفي غيره. الذين منعوا المرور مطلقا أخذوا بالنهي العام والتحذير فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر. الذين أجازوا المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام قالوا إنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم صلى الله عليه وسلم. وقالوا للضرورة والحاجة لكثرة الناس والزحام وتعذر المشي أحيانا إلا إذا مر بين يدي المصلي. والذي ينبغي أن يتحاشى الإنسان المرور بين يدي المصلي وأن يحذر ذلك إلا إذا لم يجد مندوحة، فلعله لا حرج عليه إذا مر إن شاء الله.
0: يقول السائل: أنا من مصر وقد علمت بأن القائمين بعملية الذبح في المسلخ بمصر أكثرهم لا يصلون بل ويسبون الدين، فهل يجوز لنا شراء اللحم الذي يباع لدى الجزارين الذين يذبحون في تلك المسالخ؟
1: إذا علمت أن الذابح لا يصلي فلا يجوز لك أن تأكل من ذبيحته، لأن من لا يصلي ليس بمسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فتارك الصلاة كافر، وحاله والعياذ بالله أسوأ من حال اليهودي والنصراني. اليهودي والنصراني نأكل ذبيحته، ومن يدعي الإسلام وهو تارك للصلاة عمدا بدون جهل هذا والعياذ بالله كافر ولا تحل ذبيحته.
0: يقول السائل: إذا كنت مسافرا وأتيت المسجد لكي أصلي المغرب ولكن لم يبقى سوى 5 دقائق للعشاء، فهل أنتظر حتى يؤذن لصلاة العشاء؟
1: المسافر وقت المغرب ووقت العشاء له وقت واحد، من حين غروب الشمس إلى قبيل طلوع الفجر، كل هذا وقت للمغرب والعشاء، إلا أن آخر الوقت وقت ضرورة، ووقت الاختيار للصلاتين من غروب الشمس إلى منتصف الليل. فإذا دخلت المسجد مثلا قبيل العشاء وأنت لم تصلي المغرب، فعليك أن تبادر بصلاة العشاء بصلاة المغرب حتى تصلي مع الجماعة صلاة العشاء. صل المغرب أولا ثم صلى العشاء مع الجماعة.
0: تقول السائلة: هل تصلي المرأة صلاة الجنازة مع الجماعة؟
1: الجواب نعم، المرأة إذا حضرت المسجد وصلي على الجنازة فتصلي معهم، لكن لا يجوز لها أن تخرج من أجل الصلاة على الجنازة، فتصلي مع الجماعة على الجنازة إذا حضرت. يقول الأخ: صليت المغرب بناء على ما هو مذكور في مواعيد الصلاة بإحدى الصحف، حيث كنت مسافرا في بلاد المغرب، وفي اليوم التالي علمت من المركز الإسلامي بأني قد صليت المغرب قبل موعدها بربع ساعة، فهل تجب علي إعادة الصلاة؟ وهل أتم الصلاة أم أقصر؟ الجواب: يجب عليك إعادة الصلاة، لأن الصلاة لا تصح قبل وقتها، تصح الصلاة بعد وقتها قضاءً، وأما قبل وقتها فلا تصح إلا إذا كانت الصلاة تجمع مع التي قبلها، كمن جمع الظهر والعصر في وقت الظهر أو جمع المغرب والعشاء في وقت المغرب. وأما إذا صلى المغرب قبل وقتها فلا تصح، فعليه أن يعيد. وما دام الآن مقيم وهو يقضي صلاة سفر فعليه أن يتم ولا يقصر إذا كان صلى معها في وقتها مثلا العشاء، وأما المغرب فصلاتها فهي 3 ركعات حضرا أو سفرا. يقول الأخ: أنا أصلي صلاة الضحى في الساعة 11:10 أحيانا، هل يصح فعلي هذا في ذلك الوقت أو يكون قد دخل وقت النهي؟ لا يا أخي، فعلك هذا صحيح وما دخل وقت النهي. النهي إذا استقرت الشمس في وسط السماء، واستقرارها في وسط السماء وقت يسير جدا، وقت يسير جدا، تستقر ثم تميل إلى جهة المغرب. ووقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، كل هذا وقت لصلاة الضحى. لكن صلاتها حينما تحتر الشمس أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تشتد حرارة الشمس على الفصيل. يقول: من كان محافظا على صلاة الجماعة في جميع الأحوال إلا أنه يحزن حزنا شديدا إذا فاتت صلاة الفجر والمغرب والعشاء، خلاف ما لو فاتت صلاة الظهر والعصر، فهل يعني ذلك أن هذا المرء ضعيف الإيمان؟ لا يا أخي، ما يعني هذا، وإنما ينبغي للمرء للمسلم للمؤمن أن يحزن لفوات الجماعة عليه في سائر الأوقات الخمسة، في سائر الأوقات. فصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ، ولا ينبغي للمرء أن يتخلف عن صلاة الجماعة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويقول عبد الله بن مسعود: وقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، هو يعرف أنه معذور عن حضور الجماعة لأنه مريض ما يستطيع الوصول إلى المسجد، لكنه يطلب من 2 من إخوانه المسلمين، كل واحد يمسك بعضد فيحملانه حتى يوقفانه ويجلسانه في الصف، من حرص الصحابة رضي الله عنهم على صلاة الجماعة. يقول: من هو ولي المرأة الأحق بتزويجها مع ترتيب أولي أو لويتهم، وماذا لو تولى العقد العم في مع وجود الأب، أو الخال مع وجود الأب في حالة رضا الأب عن الزواج وفي حالة عدم رضاه؟ ولي المرأة في تزويجها هو أبوها، أخوها الشقيق، فإذا لم يكن فأخوها لأب، فإذا لم يكن فابن أخيها الشقيق، فإذا لم يكن فابن أخيها لأب، فإذا لم يكن فالعم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا الأقرب فالأقرب. وأما الخال فلا ولاية له كالأب من جهة الأم، والأب والجد من جهة الأب له ولاية بعد الأب، فلا يجوز أن يتولى الأبعد مع وجود الأقرب، ولا يصح العقد. وفي حالة العضل امتناع الأب لا يزوج العم ولا يزوج غيره إلا بعد مراجعة القاضي للتأكد من ثبوت عضله. أما إذا كان امتناعه لعدم رضاه عن الزوج فهذا لا يعتبر عضل، كأن ترضى البنت مثلا رجلا فاسقا والأب لا يرضاه، فلا يعتبر الأب في هذه الحال عاضل، وإنما هو أبعد نظرا من بنته، حيث أنه يريد أن يختار لها الرجل الصالح، والمرأة قد ترضى بالرجل الفاسق لسبب من الأسباب لضعف نظرها وتأثرها مما حولها، لأنها ربما يقنعها مقنع بقبول هذا الزوج مع عدم صلاحيته، والأب أبعد نظرا. فلا يجوز إذا امتنع الأب عن التزويج أن يزوج من دونه إلا بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي ليثبت لديه العضل، فإذا ثبت لديه العضل نقل القاضي الولاية من الأقرب إلى الأبعد. فالواجب التثبت في مثل هذا الأمر وعدم التسرع فيه، ولا يجوز أن يتولى العم ولا غيره والأب موجود إلا بوكالة منه. إذا وكل صح، كأن يقول الأب مثلا لأخيه زوج ابنتي ابن فلان مثلا، يعتبر وكيل للأب، أو قال لخالها مثلا أو لأخيها من الأم، وهؤلاء ليس لهم ولاية وإنما هم وكلاء عن الأب، قال الأب لخال البنت زوج ابنتي مثلا بالرجل الذي ترضاه أو زوجها بفلان، أو قال لأخيها من الأم زوج أختك بفلان أو زوجها بالرجل الصالح الذي ترضاه، هذا يعتبر وكيل عن الأب، وإلا فلا ولاية للخال ولا للأب من قبل الأم، أبي الأم، ولا للأخ من قبل الأم، وإنما الولاية للعصبة، الأب والجد والابن ومن يدلي بالأب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: كنا وإياكم في برنامج من فتاوى الحرمين الشريفين، ومع مجلس لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
8: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول بأن نوم الصائم عبادة، هل هذا الكلام على مجمله وهل هو صحيح؟
9: ليس على إطلاقه، بل المراد النوم الذي لا يفرط الإنسان فيه بصلاة الفريضة في وقتها مع الجماعة، النوم الذي لا يأخذه عن المحافظة على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة. فإذا نوى بالنوم في الوقت المناسب نوى به التقوي على الصيام فهو عبادة، ونوى الاستعانة به على مواصلة الصيام فإن النوم يكون عبادة، لأنه يريد به تقوي على العبادة، والوسيلة إلى الشيء تعطى حكمه، فالمدار على النيات والمقاصد. هذا لمن لا يفرط في صلواته وينام معظم النهار ويقول أنا صائم. الصائم لا يضيع الصلوات، الصلوات آكد من الصيام، فعليه أن يتأمل هذا، والوقت واسع ولله الحمد، فيجعل لكل شيء وقته ولا يزاحم بعض الأمور ببعض حتى تضيع عليه الفضائل، تضيع عليه الفرص. نعم.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
7: يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
10: أحسن الله إليكم، سؤال هام جدا وربما يعرض للكثير من المستمعين. يقول أنا شاب وكان لي ابن خال وابن عم وكنا في عمر واحد، وقد أبديت لهم فكرة التدخين ودخلنا فترة، فكشفنا أخي وخاصمني وتركت التدخين، ولكن ابن عمي وابن خالي استمر فيه فأخذوا يعلمون أولاد الجيران حتى دخنوا معهم، وما زال الجميع يدخن حتى هذه اللحظة. هل قصتي داخلة في الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ علما بأني في ذلك الوقت كان عمري 11 سنة ولا أدري ما خطر الدخان، لأني أرى والدي وإخواني يدخنون، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
11: الجواب: هذا السؤال يتعلق به أمور. أما الأمر الأول فهو من جهة تربية داخل المنزل، من جهة الأب ومن جهة الأم ومن جهة الإخوة الكبار نحو إخوتهم الصغار. والمفروض أن ولي أمر الأسرة وكذلك الأم يكون كل واحد منهما على صفة شرعية في مزاولة ما يصدر منهما من أقوال ومن أفعال ومن كف عن الأمور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وليست الرعاية هنا رعاية بهيمية، وإنما هي رعاية شرعية، وذلك بأن يقوم كل واحد منهما فيما يخصه نحو الآخر. هذا من جهة. وما يخص كل واحد منهما من جهة الأولاد، وبناء على ذلك فالأم لا تزاول أموراً غير مشروعة، فإن البنات يتأثرن بذلك ويقلدن أمهن، لأنهن يعتقدن أن هذا أمر مشروع ومحبوب لله. وهكذا الأب لا يصدر منه قول ولا يصدر منه فعل يكون قبيحا، لأن أولاده ينظرون إليه نظرة إعجاب، ومن فرط محبتهم له أنهم يعتقدون أن هذا الشيء الذي يفعله يكون محبوباً عند الله، وبخاصة إذا لم يكن الولد مميزاً تمييزاً كاملاً بين الخير والشر. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن هذا الولد حينما اقترن بمن ذكرهم صار قريناً من قرناء السوء، لأن أي شخص من ذكر أو أنثى يقترن بشخص ويكون اقترانه مصدراً من مصادر أسباب الشر فهذا قرين سوء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا نجد كثيرا من الناس يهملون أولادهم وأولادهم يقترنون بقرناء سوء يصدونهم عن طريق الحق ويهدونهم إلى طريق الضلال. ومن المعلوم أن الشخص إذا كان سبباً في إغواء شخص آخر فإنه يتحمل إثم هذا الإغواء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. وبالله التوفيق.
6: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة. بين السائل والمجيب.
5: بين السائل والمجيب.
12: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
13: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فدل على أن الصلاة لا تسقط في حالة الخوف، ولكن المسلم يصليها على حسب استطاعته وحسب ما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة. فقوله صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، يعني أن صلاة الخوف وردت فيها أحاديث كثيرة، كل حديث يتضمن صفة غير الصفة التي في الحديث الآخر. وليس هذا من باب التعارض، وإنما هذا من باب اختلاف الأحوال، اختلاف أحوال المسلمين مع عدوهم. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل صلاة الخوف بصورة واحدة فقط، وإنما عدد صورها بحسب الاحتمالات وحسب أحوال المسلمين مع عدوهم. ولهذا يقول صحت، يعني صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وردت في أحاديث صحيحة بصفات كلها جائزة بحسب الأحوال، وليست هذه الصفات متعارضة. وهذه العبارة هي عبارة الإمام أحمد رحمه الله، فإنه يقول صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، وحديث سهل أحب إلي وهو الذي سيأتي من بيانه. نعم.
14: قال رحمه الله: يستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه.
13: هذه الصفات التي كلها جائزة بيانها كالتالي: حسب الإمكان أو ما يسمح به الوقت، فإنها تبلغ إلى 6 صفات أو 7 صفات، ولكن أشهرها الصفة الواردة في حديث سهل بن أبي حثمة الذي قال فيه النبي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: أنا أختاره. وذلك أنه إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم أصحابه قسمين: قسم يواجهون العدو ويترقبون تحركاته، يرصدون تحركاته، وقسم يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الركعة الأولى فيصلي بهم ركعة عليه الصلاة والسلام، فإذا قام إلى الركعة الثانية أتموا لأنفسهم وصلوا، أضافوا ركعة ثانية إلى الركعة التي أدركوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلموا من الصلاة وذهبوا مكان الحراسة، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الثانية حتى تأتي الطائفة التي كانت في الحراسة في الركعة الأولى فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الباقية، ثم يجلس للتشهد عليه الصلاة والسلام وينتظر حتى يتم لأنفسهم، ثم يسلم بهم عليه الصلاة والسلام. وهذا من العدل، تكون طائفة أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام وصلت معه ركعة وأتمت لنفسها، طائفة الثانية فاتتها تكبيرة الإحرام لكن أدركت السلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من العدل بين أصحابه، وأيضا فيه ضمان لترقب أحوال العدو. وهذا من السياسة العسكرية الدقيقة التي لا يستطيع البشر أن يتفطنوا لها، ولكنها تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. هذا إذا كان العدو في غير جهة
14: القبلة.
13: أما إذا كان العدو في جهة القبلة يعني بينهم وبين القبلة، فإن الإمام يصلي بهم جميعا، يدخلون في الصلاة جميعا ويراقبون العدو لأنه أمامهم، ويركع الإمام ويركعون جميعا وهم يراقبون العدو، ثم إذا سجد الإمام يسجد الصف المقدم معه ويبقى الصف المؤخر يرقب العدو، ثم إذا

0: الله عليه وسلم وجلس معه الصف الأول ينظرون العدو، سجد الذين في الخلف ثم سلم بهم جميعا عليه الصلاة والسلام، سلم بهم
1: جميعا
0: لأنهم صلوا معه الركعتين جميعا، وإنما حصل الترتيب في السجود فقط، لأنهم لو سجدوا جميعا لانقض عليهم العدو. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فهذا من أجل الدقة في الحراسة وأداء العبادة على الوجه المشروع، والحمد لله.
1: لعل هذا يا شيخ ما يؤكد بوضوح ثبوت صلاة الجماعة.
0: لا شك هذا يدل على تأكد الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، ويدل كما تفضلت وكما أشرنا سابقا أن على وجوب صلاة الجماعة، لأنها لو سقط، لأنها لو كانت صلاة الجماعة سنة كما يقوله من يقوله لسقطت في هذه الحالة.
1: لا شك.
0: فدل على أنها فرض وليست بسنة، بدليل أنه تسومح في الصلاة في سقوط واجبات وأركان وحركات ولم يتسامح في ترك الجماعة، فدل على وجوب صلاة الجماعة في حالة الخوف. ففي حالة الأمن
1: أكد.
0: من باب أولى، من باب أولى. الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف أنه صلى الله عليه وسلم صف بطائفة أنه صلى الله عليه وسلم صف بطائفة ثم صلى بهم ركعة، صلى بهم
1: ركعة
0: ثم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين، صلى بطائفة
1: ركعتين
0: وطائفة تحرس العدو، فلما سلم جاءت الطائفة التي تحرس وصلى بهم ركعتين، فتكون في حقه صلى الله عليه وسلم الأولى فريضة والثانية نافلة، تكون الثانية في حقه صلى الله عليه وسلم نافلة، وليحصل على شرف الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم. نعم، هذه من الصفات أيضا. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه،
0: لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا
1: أسلحتهم.
0: فحمل السلاح لأجل الحذر من العدو، وإن كان فيه حركة وإن كان فيه، فهذا للحاجة، تسامح فيه
1: للحاجة.
0: يحمل معه ما يدفع في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله. أما إذا كان السلاح ثقيلا يشغله عن الصلاة ويشق عليه حمله فإنه لا يحمله، وإنما يأخذ سلاح يدوي كالسيف ونحوه من الأسلحة الخفيفة أو البندقية أو الشيء الذي يمكن حمله بسهولة، أو القنبلة اليدوية. أما الشيء الثقيل فهذا يشغله عن صلاته. ولما رأى المشركون هذا النظام العجيب تعجبوا من هذه الصلاة، وكانوا من قبل يتوعدون المسلمين فيما بينهم ويقولون: اصبروا، يجيهم صلاة أحب إليهم من الدنيا وما فيها، وحينئذ تدركون حاجتكم. فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف، فصلوا صلاة الخوف بهذه الصفة الدقيقة، والعدو ينظر إليهم، فتعجبوا من ذلك. نعم.
2: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. فإني سمعت دفعا

0: فنعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. الدف بالفاء صوت النعل وحركته على الأرض، والله أعلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم. رواه أبو داود. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يشك سهل يحسن الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. قوله لاستهموا أي لاقترعوا، والتهجير التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه، وزاد: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه.
2: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أتبع أي أحيل. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله. فذكر الحديث إلى أن قال: والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه واللفظ لهما، ورواه بنحوه النسائي وابن حبان في صحيحه والترمذي والحاكم وصححه. وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن مكاتبتي فأعني. فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة جالسا فيه، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: فإني قريب.
0: وإذا

0: فإني قريب.
1: الدعاء يصدر من العبد، سواء كان هذا الدعاء لجلب نفع أو لدفع ضر، وقد يكون الدعاء خاصاً بالشخص، وقد يكون تعدياً إلى غيره، وهذا الغير قد يكون حياً وقد يكون ميتاً، وقد يكون الشخص المدعو له شخصاً عادياً وقد يكون مسؤولاً، لكن النظر إلى الداعي هو محتاج إلى أن يعود إلى نفسه هو، يعود إلى نفسه هو من جهة كسبه، من جهة لباسه، من جهة أكله، من جهة شربه، من جهة سكنه، لأنه إذا كان من الإنسان، إذا كان مثلا الإنسان يأكل حراما، فأكل الحرام هذا من موانع الدعاء، وإذا كان بينه وبين أحد شحناء، إذا كان بينه وبين أحد شحناء، فإنه لا يرفع له عمل ما دام متشاحنين. وكذلك إذا دعا بإثم أو بقطيعة رحم، يعني كان معتدياً في الدعاء، لأنه قد يدعو على غيره، ولا فرق في ذلك بين دعاء الوالد أو الوالدة أو دعاء الولد أو الأخ أو إلى آخره، لا فرق في ذلك. فإذا كان معتدياً في دعائه فإن هذا أيضا من موانع الدعاء. وكذلك لا يستعجل إذا دعا، لا يستعجل الإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى قد يصرف عنه أمورا لا تخطر في باله. فالمقصود أن الإنسان عليه أن يجرد نفسه حتى يكون صالحا للدعاء، وعليه أن يكون مخلصا في الدعاء فيما بينه وبين الله، وأن يكون أيضا هذا الدعاء مشروعا، يعني ما يكون فيه اعتداء. وبالله التوفيق.
0: فإني قريب.
2: وإذا

0: فإني قريب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.

بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست

الأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت.

فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: أحسن الله إليكم. يقول شاع عندنا في البلاد تسمية الأبناء بأسماء كعبد الستار وعبد الدايم وعبد الرسول.
7: عبد الستار وعبد الدائم لم يأتي دليل أو ليس ثمة دليل يدل على أن هذه من أسماء، لكن بعض العلماء قد يتوسع في هذا الباب ويشتق من الصفات أسماء لله، اشتق من الصفات صفات الله أسماء له سبحانه وتعالى. فمثلا الستار جاء في الحديث إن الله حي ستير، إن الله حي ستير، الستير من أسمائه. فمثل هذه الأسماء ابتداء لا يسمي، ابتداء لا يسمي عبد الستار أو عبد الدائم أو نحوها، لكن من كان قد سمي بهذا الاسم لا يغير، من كان سمي بهذا الاسم لا يغير، لكن ابتداء لا يسمى. أما عبد الرسول فهذا تعبيد للرسول، والعبودية ليست إلا لله جل في علاه، والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم عبد لله، فلا يعبد لعبد من عباد الله، وإنما العبودية لله. ولهذا اتفق أهل العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يعبد لا للرسول ولا لملك من الملائكة ولا لولي من الأولياء ولا لأحد من الصحابة ولا غير ذلك. التعبيد إنما يكون لله سبحانه وتعالى.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: بينات.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. علمنا ليلة البارحة أن الله تبارك وتعالى أخبر وخبره الصدق بأن مشرك العرب معترفون بتوحيد الربوبية

الله وهم يعلمون علم اليقين أن الشمس والقمر والسماوات والأرض والخلق والجبال والأنهار والعوالم والمعالم كلهم معترفون بأنها صنع الله مقرون بذلك. وهذا أمر يجب على العبد أن يقر به، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي صنع هذا الكون وخلقني وخلقك، وخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس. إذن هذا يقتضي لمن اعترف به أن يعلم أن الذي خلق السماوات والأرض هو المستحق أن يعبد، والذي لم يخلق ولا يخلق ولن يستطيع أن يخلق لا يستحق أن يعبد. يعني لازم الأمر يقتضي هذا، بمعنى أنهم أقروا بربوبية الله تبارك وتعالى من لازم الإقرار والاعتراف بربوبية الله تعالى أن يقر العبد بأن هذا الخالق لهذا الكون العظيم هو الذي يعبد وسواه لا يعبد. ولكن القوم عبدوا الأصنام والأوثان والأحجار والكواكب والشمس والقمر، وكل قبيلة وكل أمة لها مخلوق تعبده من دون الله تعالى. لو جبت العالم اليوم لرأيت، وبئس ما يرى، المعابد، الهياكل، أناس يعبدون البقر، أناس يعبدون الحجر، أناس يعبدون الكلاب، أناس يعبدون، نسأل الله العافية والسلامة، كل ما يظنون أنه مصدر عطاء، الذي هو مصدر عطاء وتنمية يعبد من دون الله. ترى في الأسواق جرس عليه هيكل وهو موضع عبادة، يأتي الرجل الذي يظن أنه عاقل فيأخذ بهذا الجرس ويحركه حتى يسمع الصوت، ثم بعد ذلك يخضع له ويخنع بأن هذا إله، وهو يعلم أن الله هو الذي خلقه. إذن كل من اعترف بأن الله تعالى هو الخالق ولا خالق غير الله، ولذا قال الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله، الله خلق السماوات وغير الله خلق الأرض، الله خلق الشمس وغير الله تعالى خلق القمر، لا بد أن يقع التنافس وتقع الملاحات. لكن هذا الكون الذي ترى أرض، سماء، عبادة، جنة، إنس، دوابة، كل هذا خلق الله. ما هي المصلحة والفائدة من معرفة ذلك؟ المصلحة والفائدة لمن عقل واعتبر أن الذي خلق هذا الشيء العظيم ما خلقه سدى، وإنما خلقه لأمر يريده. هذا الأمر الذي يريده هذا الخالق الذي هو الله وليس غير الله هو الخالق. هذا الخالق يريد منا أمرا، لم يخلقنا سدى، هذا الأمر الذي خلقنا الله تعالى لأجله هو أن نعبده ولا نعبد سواه. كل ما يسمى عبادة محض حق الله. أفي هذا شيء؟ نحن نقدر الله ونعظم الله وندعو الخلق إلى معرفة الله وإلى أن نقدر الله حق قدره. هذا الإله العظيم الجليل الكبير الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إذا طلب منا أمرا لا ينبغي بحال من الأحوال

0: أن نصرف هذا الأمر الذي تعبدنا به وأمرنا به لا نفعله لغيره. من قال هذا الكلام قامت الدنيا عليه. من قال هذا الكلام يقال له لا يحب الأولياء، لا يحب الصالحين، لا يحب المقربين. الصالحون والأولياء والمقربون والأنبياء والمرسلون كلهم خلق الله، والله تعالى ما أرسل الأنبياء والمرسلين إلى الخلق إلا ليدعو الخلق إلى توحيد الله بالعبادة، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى عدم صرف العبادة لغير الله تعالى. المهم هؤلاء اعترفوا بهذا الجزء. الجزء الأول: لئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون من؟ لا يقولون الله، فأنى يفكون؟ لما يصرفون عن عبادة الله تبارك وتعالى ما داموا أنهم مقرون بتوحيد الربوبية لله؟ أمر آخر يقول الله تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لا يقولن الله، الذي ينزل الماء القطر من السماء الذي يغيث العباد والذي يحفظ لنا الماء في هذه الأودية والآبار والأنهار، من هو؟ صنم؟ ملك؟ نبي؟ مرسل؟ من الذي ينزل من السماء ماء وأنتم ترون ذلك بعيون رؤوسكم؟ وبخاصة العرب، العرب مهتمون بأمر الكون، العرب معتبرون بهذه الكواكب السيارة، يعلمون من هذا الكون قد لا يعلمه الكثير من الحاضرة. العربي بفطرته وسليقته يستطيع أن يأتي وينظر إلى موضع ويقول لك هذا الموضع فيه ماء وهذا ليس فيه ماء. بالتجربة عرف الفصول، هذا الوقت يطيب فيه الثمر، هذا لا يطيب فيه الثمر، إذا طلع سهيل عند ذلك لا ينفع الثمر. بالتجربة يعرف ذلك، فهم يعلمون أن المطر من عند الله، ويرون الأرض ميتة ينتثر فيها الغبار ميؤوس منها، فإذا أنزل الله تعالى الماء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، يرون ذلك بعيون رؤوسهم. أقول ويعرفون ما في البرية ما لا يعرفه من في الحاضرة. فالله يخبر بأنهم مقرون أيضا ومعترفون بهذا النوع من التوحيد. هذا النوع من التوحيد الإيمان بأن الله تعالى هو الذي نزل من السماء ماء وهو الذي أحيا الأرض بعد موتها. ولو سئلوا لقالوا الله، وقد قالوا الله كما أخبر الله. وتحت هذا القول والاعتراف نتيجة: إذا كانوا مقرين بأن الله ينزل المطر وأن الله يحيي الأرض وأنه متى ما أنزل المطر الأرض الميتة تنمو وتخضر، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، النتيجة إن الذي أحياها لمحيي الموتى، فعلام ينكرون البعث ولا يؤمنون بأن الله تعالى الذي نزل من السماء ماء وأحيا به الأرض بعد موتها أنه لا يعيدهم بعد موتهم وفنائهم. إذن هذا اعتراف يجب أن يؤخذ، لأنهم مقرون ومعترفون بهذه القضية، ومن آمن بهذه القضية وهو يرى رأي العين الأرض تمر عليها وهي قاحلة لا نبت فيها، فإذا أنزل الله تعالى الماء وإذا بالأرض تربع وإذا بالأرض تخضر وإذا بالأرض تهتز، فكذلك عليكم أن تؤمنوا بأنكم إذا متم بعثكم الله تعالى من مقابركم، أحياكم بعد موتكم. والقرآن الكريم في معظم آياته يحث ويدعو إلى الإيمان بالبعث، إلى الإيمان بالنشر، إلى الإيمان بإعادة الحياة بعد الموت. فمن مات لم يفت، من مات يبعث، من مات روحه باقية لا تذهب، هي عند بارئها جل وعلا. وإنما الجسد هو الذي يفنى في الغالب. وإذا ما فني الجسد، الذي خلق الجسد أول مرة قادر على أن يعيد الجسد مرة أخرى. المهم الروح، هذه الروح كانت موجودة قبل أن يخلق الله الجسد. الأرواح عند الله، ولذا جاء في الحديث الصحيح: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. هي في مجمع الأرواح موجودة عند الله. فأنت ترى الرجل لم تلتقي به قط، هو في الشرق، أنت في الشرق وهو في الغرب، فإذا ما لقيته ورأيته سر قلبك لرؤيته، وفرحت بلقياه، وتمنيت الاجتماع والحديث معه. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن الأرواح قد اجتمعت في عالم الذر، في عالم الأزل. فإذا التقت الأرواح في ذلك الموضع تآلفت، تحابت. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها في الأزل عند الله، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قد يكون الولد والوالد، وقد يكون الأخ وأخيه، وقد يكون المرء مع أقرب الناس إليه، لا يجتمعان ولا يتحابان، بينهما كما بين مالك والخمر كما يقولون، مع أن هذا والده وولده وأخوه وشقيقه، لكن لا يريد أن يراه. الأرواح تناكرت في الأزل ولم تتعارف. فإذا قضية الأرواح موجودة في مستقرها عند الله. وإذا خرجت الروح من الجسد تذهب إلى مستقرها عند الله. وإذا قبر المرء ووضع في القبر، الروح تأتي إليه غدوا وعشيا وهو في القبر. إذا كانت الروح منعمة أتت الروح إلى الجسد لينال الجسد من النعيم الذي أعده الله تعالى للمتقين. وإذا كانت الروح معذبة في النار، تأتي الروح إلى الجسد ليلقى الجسد أيضا في القبر بعض أنواع العذاب الذي سيكون له في النار، نسأل الله العافية والسلامة. أردت أن أقول الأرواح ما تموت، وإنما تسل وتخرج وتذهب إلى مستقرها الأول، وهي في هذا البناء الجسد باقية مدة بسيطة، 100 عام أكثر أقل، هي جالسة عندنا عارية. أين هي؟ أتراها بعينك؟ قل الروح من أمر ربي. أهي في العقل؟ أهي في القلب؟ الفلاسفة يتكلمون ويطيلون الكلام، جماعة يقولون هي في القلب، جماعة يقولون هي في الدماغ، جماعة يقولون ويقولون، يقولون ما لا يعلمون. وإنما الجسد الروح في هذا البنيان، في أي موضع لا يعلم ذلك الله تبارك وتعالى، لكننا نعلم علم اليقين أنه إذا انتهت المدة التي حدها الله للعبد، 90 عام، 40 عام، عام، يوم، أقل، أكثر، عندما ينتهي الأجل يأتي ملك الموت ويسل الروح ويخرجها ويذهب بها إلى بارئها. تخرج من الجسد، وإذا خرجت من الجسد آخر شيء العملية يقوم بها جماعة كثر، وعلى رأسهم واحد ملك الموت. فإذا بلغت الروح إلى الحلقوم جاء ملك الموت واستلها وذهب بها إلى الرب. ولذا عندما تخرج أنت انظر في المحتضر الميت وإذا به ينظر إلى أعلى، ينظر إلى روحي أين يذهب بها، فيذهب بها الملائكة إلى الله تبارك وتعالى ويدخلون بها داخل السماء. فإذا كانت روح زكية صالحة نقية تقية لها رائحة زكية كما أخبرنا رسول الله، ملائكة السماء عندما تمر عليهم هذه الروح، ما هذه الروح الطيبة؟ وإذا كان العكس بالعكس. نسأل الله العافية والسلامة. لا أطيل الكلام في هذه النقطة، وإنما يتعين علينا أن نعلم أن من لازم الاعتراف بأن الله تعالى أنزل الماء في الأرض، وأن الله هو الذي أحيا النبات. هذه الخضرة إنما نمت ونبتت بأمر الله تعالى، الأرض لله، الماء لله، الخلق لله، أخرج الله تعالى هذه الأرض، من الأرض هذا النبات الجميل، هذا أبيض، هذا أحمر، هذا أخضر، هذا ثمره حلو، هذا ثمره مر، هذا حامض، هذا مزج، كذا وكذا، كل ذلك صنيع الله. إذن عليك أن تعتبر، وعليك أن تتيقن، وعليك أن تعلم أن الذي أحيا هذه الأرض يحيينا بعد الموت. لا تظن أنه فناء أبدي، لا، ليس بفناء أبدي، وإنما هو خروج الروح من الجسد فقط. هذا الجسد هو الذي يبلى ويذهب، ولكن يعاد مرة أخرى كما بدأنا أول خلق نعيده، هكذا قال الله. المعنى: يا من اعترفتم بأن الله تعالى نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، وأنتم تعترفون وتقولون الله، إذن ما الذي يحولكم من أن تعبدوا الله؟ وما الذي يمنعكم من أن تؤمنوا بما جاء به رسول الله؟ ومما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان بالقدر، الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب والجزاء. وليس الأمر كما تقول بعض النحل والطوائف الضالة، بعض الطوائف الضالة تقول الروح باقية موجودة والجسد هو الذي يبلع ويفنى، وإذا بلي الجسد وفني تنتقل الروح إلى جسد آخر. إن كان صاحب الروح تقيا عادت روحه في شيء آخر طيب، إن كانت الروح أو صاحب الروح عاصيا فاجرا بعيدا عن الله انتقلت الروح إلى شيء سيء. روح تعود إلى كلب وإلى قرد وإلى قط وإلى فار وما إلى ذلك، روح أخرى تعود إلى بقرة، إلى خيل، فرس، إلى شيء طيب محبوب. وهذه عقيدة باطلة. عقيدة المشركين العرب أنهم إذا ماتوا انتهى كل شيء، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. الأمر الذي أوجب الله تعالى علينا أن نعتقده وهو أمر وسط، الجسد يفنى ويذهب، الروح باقية ولكن الروح تبقى في مستقرها عند الله، وإذا كان الجسد في عالم البرزخ الروح تزور الجسد إلى وقت قيام الساعة. فإذا كان قيام الساعة عند ذلك أعاد الله تعالى الأرواح إلى أجسادها. وقل لهم يا محمد متى ما اعترفوا بهذا: الحمد لله، أقررتم بربوبية الله، وإقراركم بربوبية الله تعالى يوجب ويحتم عليكم أن تؤمنوا بألوهية الله، وهذا هو ما أنكروه. الأمر الذي أنكرته قريش، الأمر الذي أنكره المشركون العرب وغير العرب، لأن الدنيا قبل مبعث النبي كلها في بلاء وهلاك. العرب غيروا، العجم غيروا، مجوس، أوثان، عبدة أوثان، شمس، قمر، كواكب وما إلى ذلك. العرب كانوا على دين إسماعيل بن إبراهيم مدة من الزمن إلى أن تولى أمر الحرم عمرو بن لحي. عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه ذهب إلى الشام وأتى بالأصنام للعرب وحمل العرب على عبادة الأصنام من دون الله. ولذا أراد الله تعالى أن يكرم البشرية فبعث إلينا هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لينقذ البشرية جمعاء من هذه الوهدة وإن هذا المنحدر الذي وقعوا فيه. ولذا كانت رسالته إلى العرب وإلى العجم، وجعل الله تعالى رسالته عامة شاملة بخلاف من كان قبله من الأنبياء والرسل. قد يوجد على وجه الكوكب الأرضي عدة رسل، إبراهيم ولوط، لكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا يوجد رسول معه بعدما بعث، ورسالته باقية إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. إرشاد وتنبيه، علهم يعقلون ويعتبرون، وعل المستمع يعتبر ويعقل، ولا تغره هذه الحياة الدنيا، لأن غالب من ناهى عن عبادة الله وعن طاعة الله تبارك وتعالى إنما دعاه إلى ذلك حب الدنيا. وهؤلاء الذين يزعمون بأن الأرواح لا تعود إلى أجسادها وأنه لا بعث ولا حساب أيضا تعلقوا بهذه الحياة الدنيا، فأرشد الله تعالى عباده ودعاهم إلى أن يتعظوا ويعتبروا ويأخذوا من هذه الحياة الدنيا مثال، فائدة، موضع اعتبار. فقال جل من قائل: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا التي يتعلق بها الكثير وينسون الله وينسون الأمر الذي خلقهم الله تعالى لأجله ويتوغلون في هذه الحياة الدنيا ولا يجعلون الحياة الدنيا مزرعة للآخرة بل يجعلونها همهم ومرادهم ومقصودهم، ليعلموا أن هذه الحياة الدنيا مثالها مثال ألعوبة يأخذها الصبيان يلعبون بها ويقضون نهمتهم منها، فإذا ما قضوا نهمتهم منها ألقوها كسروها أحرقوها وزال كل شيء. فلا تكونوا كالصبيان تلهون وتلعبون وتنسون لماذا خلقكم الله. الله تعالى خلقكم لطاعته ولعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنتم مخلوقون لأمر عظيم، هذا الأمر العظيم لأجله خلقكم الله، وخلق الله تعالى لكم أنتم ما في السماوات وما في الأرض. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض يا بني آدم جميعا، من كل ذلك لكم تستفيدون منه وتعملون ما تشاءون في هذه الحياة الدنيا. وما يدعوكم إلى أن تصعدوا إلى الفضاء اصعدوا، وقد صعد إلى الفضاء لأن الله سخر لنا ذلك، لكن لا تظنوا بأن هذه الحياة الدنيا هي الحياة السرمدية الأبدية الباقية، لا، إنما هنالك وقت تغادرون فيه هذه الحياة الدنيا كما يغادر الصبيان الألعوبة الأرجوحة التي يلعبون بها. لذا قال: إنما هذه الحياة الدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. هذا خبر من؟ العليم الخبير، يحذرنا من أن نتعلق بها ومن أن نغتر بها ومن أن نجعلها هي المقصد. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. كن كمسافر قال تحت ظل شجرة، أنت على بعير، على سيارتك، أردت بلدا ما، ذهبت في طريق مكة، جاء وقت الظهيرة، تريد أن ترتاح، تطلب موضعا ظليل، تأتي إلى موضع ظليل في شجرة، تحت شجرة. عندما تريد أن تقيل تحت هذه الشجرة لا تهتم بتنظيفها والاهتمام بها وما إلى ذلك، وإنما تهيئ لنفسك موضع لساعة أو ساعتين أو نصف يوم ثم ترتحل. كذلك اجعل هذه الدنيا كذلك، اجعلها مزرعة لك، هي موضع عبور، لأنك تعبر منها إلى عالم آخر. هذا العالم الآخر أيضا موضع عبور يسمى عالم البرزخ، تقيم في عالم البرزخ ما شاء الله أن تقيم، بعد ذلك تنتقل من هذا العالم إلى العالم السرمدي الأبدي، العالم الذي سماه الله الحيوان، لأن الله تعالى قال: وإن الآخرة لهي دار الحيوان، يعني دار الحياة الأبدية السرمدية التي لن تنقضي، لا موت لا مرض لا سقم لا هم لا غم. هذه الحياة هي الحياة الحقيقية التي ينبغي للعاقل أن يعنى ويهتم بها. وما أحسن ما قال الإمام النووي ناقلا عن بعض العلماء في كتابه رياض الصالحين، قال: أبيات تكتب بماء الذهب، إن لله عبادا فطنا، إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة، يعني سفينة دخلت البحر تريد أن تعبر إلى المرفأ إلى الميناء الآخر، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. اقتباس عظيم جليل. جعلوها لجة، جعلوها لجة، يعني أنها مو أنها عبارة عن ممر كبري يمشي عليه المرء حتى يذهب إلى الموضع الآخر. واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، والصالح الأعمال كثيرة وكثيرة وجليلة، إن ذكرت الله ذكرك الله في الملأ خير من، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من، كلمتان ثقيلتان في خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. انظروا إلى فضل الله، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه إذا قلتها ادخرها الله لك يوم القيامة. فما أكرم الله وما أجله وما أعظمه، لا إله إلا هو. ولذا أرشدنا إلى أن نحرص على حياة الحيوان. معنى حياة الحيوان يعني على عالم الآخرة، على الحياة الباقية الدائمة السرمدية. هذه الحياة إن كان العبد في النار فأهل النار من المشركين، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. إذا كان من أهل السعادة والتقوى خالدين فيها أبدا. لذا قال الله تعالى: لو كانوا يعلمون. ولذا ينبغي على العبد أن يعلم ما يقربه إلى الله، ويعلم فضل الله جل وعلا، ويعمل بما يؤديه إلى العمل الذي يبقيه ويخلده في عالم الحياة التي هي حياة الحيوان. انتقل السياق الكريم إلى بيان التوحيد الذي يجب أن يعترف العبد به. التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية أقر به المشركون، توحيد العبودية أو الألوهية أو الاعتراف بأن أفعال العباد خاصة بالله، هذا يسمى توحيد الألوهية، مقتبس من كلام الله. الله تعالى قال: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتعريف العبادة، إذا قيل لك ما هي العبادة تعرف بتعاريف. أنا أذكر لك تعريفين فقط. التعريف الأول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. اسم جامع لكل ما يحبه الله، كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأفعال إن قمنا به فهو عبادة الله. تعريف. تعريف آخر: العبادة امتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله. امتثال أوامر الله، إذا أمرنا الله بأمر قمنا به، نهانا الله جل وعلا عن شيء انتهينا عنه. الله جل وعلا لا يأمرنا إلا بشيء محبوب إليه، ولولا أن هذا الأمر محبوب إليه لما أمرنا الله تعالى به. ولا ينهانا الله تعالى عن شيء إلا إذا كان هذا الشيء لا يرضي الله ولا يحبه الله. فإذا من قام بأوامر الله وانتهى عما نهى الله عنه قام بعبادة الله. ولذا قالوا التوحيد، توحيد الألوهية، هو الذي خلق الله الخلق لأجله، لأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمشرك العرب في جاهليتهم كما علمنا في هذه السورة وغيرها أقروا بتوحيد الربوبية، ولكن لم يقروا بتوحيد الألوهية، بل إنهم بمجرد ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله، فقط لا إله إلا الله، فهموا المعنى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لأن الشيطان لعنة الله تعالى عليه لما أغرى قوم نوح بعبادة هذه الأوثان والأصنام، ظلت هذه الأصنام والأوثان إلى أن أتى الطوفان وحمل هذه الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح، هذه الأصنام جيء بها إلى جدة واستقرت في جدة. وجدة ما كانت ميناء قبل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، الميناء كان الشعيبة، ولذا الناس يقولون بحر مكة الشعيبة، وما كان تعلم جدة بأنها ميناء إلا في زمن عثمان. جاء الشيطان إلى عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه وعلى الشيطان الرجيم، وقال لعمرو بن لحي بعدما عاد عمرو من الشام ومعه أصنام وأوثان، قال له: اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة. فذهب إلى جدة وأخذ هذه الأصنام وأتى بها إلى مكة، بالإضافة إلى الأصنام التي هم عبدوها من دون الله: هبل، منات، لهذيل صنم، لأهل المدينة صنم، ما من أمة ولا حي من العرب إلا ولهم صنم يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا أمرنا بأن نخصه بالعبادة، ولا نعبد سواه، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو. وأنت تعلم الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. لأجل ذبابة دخل رجل الجنة ولأجل ذبابة دخل رجل النار. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجلين مر بحي من أحياء العرب ولهم صنم. من أراد أن يدخل هذا البلد لا بد أن يقرب، يعني لا بد أن يأخذ شيء يذبحه حتى يدخل. فقالوا للرجلين: قرب شيئا. قال: ما عندنا ما نقرب. قالوا: قرب ولو ذبابة، خذ ذبابة أزل رأسها وادخل. أحدهما أخذ ذبابة وذبحها للصنم. الذبح لله، قل إن صلاتي ونسكي فصل لربك وانحر. النحر لا يكون إلا لله. أنا أنحر وأنت تنحر لضيفي وضيفك، أهذا شرك؟ لا، ليس بشرك، هذه عبادة لله. أنت تذبح لتأكل، هذه عبادة لله، ولكن أن تذبح لصنم، لوثن، لقبر، ما إلى ذلك، هذا الذي نهى الله عنه. الرجل الأول أخذ الذبابة ونحرها وذبحها ودخل. الآخر قال: ما كنت لأقرب شيء لغير الله، قتلوا، أدخله الله الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. الأول لأنه عبد غير الله، الثاني قال: ما كنت لأقرب شيئا، فكان شهيدا، نال رضوان الله تبارك وتعالى. فالرب جل وعلا بعد أن بين لنا حالة المشركين بين في هذه الآية الكريمة أيضا سفه المشركين وبعدهم عن الله واعترافهم بالعبودية لله في حال الشدة. وإذا زالت الشدة بعد ذلك رجعوا إلى ما كانوا عليه من الشرك وعبادة غير الله. اسمع قول الله بعد أن قال جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان فلا تتمسكوا بها ولا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها متاع الغرور. والمتاع في لغة العرب الشيء الساقط، علبة صلصل استفدت منها، قرطاس نايل وضعت فيه حاجتك، النهاية إلى موضع الزبالة، أجلك الله. فسمى الله تعالى الدنيا متاع، بمعنى أنها شيء ساقط تافه لو نظرنا، ولا يصح أن نقارن بينها وبين الآخرة، لا مقارنة، إنها متاع الغرور. المرء يتمتع بها مدة بعد ذلك ينتهي هو ويدعها، يدعها. فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. لأنها متاع الغرور، لا تهتم. أنا ما عندي فيلا، أنا ما عندي شبح. والله شبح، قالوا شبح، إيش الشبح؟ قالوا يعني مرسيدس من النوع 1000 وأكثر. أنا ما عندي، لما لا يعطيني الله؟ لما هذا عنده وأنا ما عندي؟ لما هذا أعطاه الله ولد وأنا ما أعطاني الله ولد؟ لما كذا وكذا؟ يا أخي لو نظرت إلى نفسك لوجدت وعلمت أن الله خصك بشيء لم ينله الكثير من الخلق. أعطاك الله جل وعلا قواك، أعطاك الله سمعك، أعطاك الله بصرك. قد يكون مليونير يملك نصف الدنيا ولكن عنده سماعة، حتى إذا كلمه إنسان ارفع صوتك بجهاز حتى يسمع، وأنت ما الحمد لله. أعطاك الله قوة لم يعطها الكثير. وربما أن منعي من هذه الأشياء خير لي، لأنني لو أعطيت ما أعطيت والله ما جيت مسجد النبي ولا قمت بطاعة، وإنما أنا مع اللاهين ومع اللاعبين ومع الأثرياء والموسرين حتى إنني لا أطيع رب العالمين. ولكن الله جل وعلا قد يمنع المرء لما يعلم أن في المنع خير للمرء، ولذا قال جل وعلا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرنا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك، اسمع هذه الأشياء كلها متاع الحياة الدنيا، يعني متاع ساخر ليست بشيء، سبحان الله العظيم. هؤلاء القوم حالهم في وقت الرخاء وحالهم في وقت الشدة يبينه الله لنا فيقول: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء ليسوا على حال واحد، إذا كانوا في حال الشدة مخروا عباب المحيط البحر، ركبوا السفن اضطربت بهم الأحوال، جاءت الرياح العاتية الشديدة، عندهم أصنامهم 360 صنم معلقة في الكعبة وفي كل بيت صنم، ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الجن، إذا تفاقم الأمر وحلولك الحال لا تسمع أحدا منهم ينادي غير الله، لا يقولون يا هبل ولا يا منات ويا لات ويا عزة، لا، يعلمون أن هذه أشياء هي لا تنقذ شيئا ولا تنقذ نفسها. أتظنون أن المشركين يظنون بأن اللات والعزة تخلق وترزق وتنفع وتدفع؟ لا، هم يقولون نحن تمسكنا بهذه الأشياء لأنها تقربنا إلى الله، هذه أشياء لا ذنوب لها. اللات رجل صالح كان يلت السويق، فاتخذوا موضعه موضع عبادة يعبدونه من دون الله حتى يقربنا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لذا ما ينادون اللات في وقت الشدة، ولا ينادون الملائكة في وقت الشدة، ولا ينادون الجن في وقت الشدة، وإنما ينادون الله تبارك وتعالى: يا الله يا الله، لأنه أمرنا بدعائه وأخبرنا بأنه إذا دعي أجاب، وأنه متى ما كانت الشدة لا ينجي غيره ولا يكشف الضر سواه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أسلوب تحدي: أنبئوني أخبروني من الذي يقوى أن يفعل هذا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا إله إلا هو. الضر النفع بيده، والفعال لما يشاء ويختار. ويوم دعاه الثلاث النفر الذين انطبقت عليهم الصخرة وسدت فوهة الغار ولا يعلم عنهم أحد، ولجوا إلى الله وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم السر وأخفى، أنقذهم ونجاهم وأخرجهم من الغار الذي انسد عليهم، نزل الصخرة من على الجبل وأتت وسدت فوهة الغار، من الذي يدري عنهم سواه؟ قال أحدهم: هيا نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا، الأول ببري، أنا بار لوالدي يا رب، أنا وضعي وحالي كذا وكذا وكذا، أنا أذهب المرعى وإذا رجعت باللبن لا أعطي ولد ولا أعطي زوجة، وإنما أبدأ بوالدي، فإذا شربا بعد ذلك أعطي الأولاد. يا ربي أنا مرة نابي المرعى فأتيت وإذا بوالدي قد ناما فبقيت والإناء في يدي. الصبي يتضاعون ويريدون الشرب، امتنعت عادتي مع والدي مقدمة على أولادي. فلما استيقظ والداي دفعت لهم الغبوق فشرب. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. فرج الله عنهم ولكن لا يخرجون. الثاني، يا رب أنا عندي بنت عم جميلة أودها وأحبها وراودتها وبذلت خسارة جهدي في أن تمكنني من نفسها فأبت، ولكن جاء وقت مجاعة، ولما جاءت المجاعة واشتد عليها الأمر أتت إلي وطلبت مني 120 دينار لتمكنني من نفسها، فجمعت المال وأتيتها 120 دينار وخلوت بها، ولما جلست منها مجلس الرجل من امرأته، يعني أنه حل الإزار وجلس بين شعبها الأربع كما يجلس الرجل عند امرأته. اضطربت بابنة عمي وقالت لي: يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقي، اذهب إلى أبي اخطبني، وأما هذه القضية ما تصلح. فتركت لها المال وتركتها. إن فعلت ذلك يا رب ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. فرج الله عنهم قليلا. الثالث، يا رب أنا لي أجراء عمال يعملون عندي، أعطيتهم حقهم وأعطيت واحدا حقه فتقال ذلك، رأى أن هذه الأجرة قليلة ذهب مغضب. أنا أخذت هذه الأجرة نميتها حتى صارت ذهب وورق، يعني فضة وزرع وحرث وبقر وغنم، كثر ما هذا الرجل أنا اشتغلت فيه حتى كثر. فجاءني يوما هذا الأجير وطلب مني حقه: يا فلان اعطني حقي، الشيء الذي كرهته ذلك اليوم. فقلت له: اذهب هذا الورق وهذا الفضة وهذا الذهب وهذا الورق وهذا الزرع وهذا البقر والغنم كله لك. قال: عجب يا عبد الله لا تستهزي بي، أنا أريد المال القليل الذي كرهته ذلك اليوم. قال: والله لا أستهزي بك، إنما هو حقه، أنا نميت لك يا رب. أخذ المال وذهب بي. إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. سمع الرب الذي لا تخفى عليه خافية، السميع البصير لا إله إلا هو، فرج عنهم، خرج يمشون. والله لو نادوا من نادوا لا ينقذهم ولا يجيرهم ولا يزيل عنهم هذا الكرب الذي هم فيه، إلا الذي قال في كتابه: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. لأن غير الله تعالى لا يسمع، ولأن غير الله تعالى لا يعلم الغيب، وإنما الذي يعلم الغيب العليم الخبير وهو الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فهؤلاء القوم أذكياء، إذا كانوا في حالة الشدة لا يلجؤون إلى غير الله تعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم يعلمون أنه لا ينجيهم إلا الله. فلما نجاهم إلى البر عادوا إلى هيئتهم الأولى، دعاء غير الله وعبادة غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله وما إلى ذلك، وبيس ما يفعلون. ولكن على العاقل أن لا يطرق باب أحد فيما لا يقدر عليه الخلق إلا الله تبارك وتعالى. أنا أطلبك وأنا أدعوك: يا فلان تعالى أعني، أقرضني، أعطني، أنا يا زيد يا عمرو يا بكر أريد منك كذا وكذا، هذا أمر تقدر عليه، لكن يا فلان اخبر الله عني، يا فلان أنا ليس لي سواك، أنت الذي تنقذنا وتجيرنا وأنت الذي تدفع عنا وأنت الذي تبلغ الله عن حالنا. هذا شيء لا ينبغي ولا يجوز. ولذا قد يقع بعض الناس في مثل هذه الأمور، يقعون فيها جهلا ويقعون فيها ظنا بأنهم عندما يقعون في هذا الأمر إنما هم يعبدون الله. لا يقوم، عبادة الله يجب أن تكون خاصة به. إذا قال ادعوني لا تدعو سواه، قال اركعوا اسجدوا اعبدوا لا تعبد سواه. فكفار قريش كفار العرب كانوا يدعون الله تعالى في الرخاء وفي وقت الشدة، في وقت الشدة يدعون الله وفي وقت الرخاء يدعون غير الله تبارك وتعالى. وأقص عليكم قصة، غادرنا جدة بالطائرة إلى بلد، وإذا بالمطبات الهوائية ونحن فوق الجو 30,000 قدم 40 قدم، وإذا بالطائرة تهوي إلى الأرض كأنها تمس الأرض. والله الغالب يا عبد القادر يا جيلاني يا كيلاني يا تباني، وقليل من يقول يا الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فائدة في دقيقة.
2: أنه إذا عفى أحد من الورثة عن القصاص فإنه يسقط القصاص في حق الجميع تغليبا لجانب الرحمة، ولا فرق بين أن يكون نصيب العافي كثيرا أو قليلا. مثال ذلك لو فرضنا أن المقتول له 10 إخوة وهم ورثته، فطالب 9 منهم بالقصاص وعفى 1 منهم عن القصاص، فإن القصاص يسقط وتجب الدية للجميع. بوجه ذلك قوله فمن عفي له من أخيه شيء، فإن كلمة شيء نكرة في سياق الشرط فتعم القليل والكثير.
1: فائدة في دقيقة.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: كتاب الطهارة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
4: وبدأ المؤلف رحمه الله كغيره بالطهارة، لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة مفتاحها الطهور، فلذلك بدأوا رحمه الله بالطهارة. ثم أعلم أن الطهارة نوعان، طهارة قلب وطهارة بدن.
3: تعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الطهارة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، مع الدرس الخامس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستكال وتقنيم الأظفار ونفخ الإبط وقص الشارب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. باب خصال الفطرة. يذكر العلماء رحمهم الله خصال الفطرة والسواك وما يتعلق بهذا في كتاب الطهارة، لأنها تنظيف، هذه الخصال كلها تنظيف، فكان من المناسب أن تذكر في هذا الموضوع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، وبينهما فرق. إذا قيل الفطرة خمس فهذا دليل على الحصر، وإذا قيل خمس من الفطرة فهذا لا يدل على الحصر، يدل على أن هناك خمسة من الفطرة وهناك أشياء لم تذكر، والشك هنا من الراوي، ولكن هناك أشياء من الفطرة غير هذه الخمس ربما تذكر إن شاء الله. ومعنى الفطرة الشيء الذي فطر الناس عليه من أصل الخلقة، وإنما كانت هذه من الفطرة لأن كل ذي فطرة سليمة يستحسنها ويرى أنها مصلحة وخير. أولا يقول الختان، وهو ما يعرف عندنا بالطهار أو التطهير أو ما أشبه ذلك، وهو عبارة عن قطع القلفة، وهي جلدة تغطي حشفة الذكر، وقطع جلدة في فرج الأنثى معروفة عند الخاتنات، وإنما كان ذلك من الفطرة بالنسبة للرجل، لأن الختان يمنع احتقان البول بين الحشفة والقلفة، وهذا تطهير لا شك. أما بالنسبة للمرأة فقد قيل إنه يحد من شهوتها حتى لا تسيطر الشهوة عندها على العقل والدين فيحصل بذلك الشر. وأما الثاني الاستحداد مأخوذ من الحديدة، وهو حلق شعر العانة، والعانة هي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل من رجل أو امرأة. هذا من الفطرة، لأنه لو أبقي وطال فإنه يتلوث بالبول فتحصل بذلك النجاسة. وذكروا أيضا أن من فوائد الاستحداد أنه يقوي المثانة التي هي مجمع البول ولهذا جاء الحديث في الاستحداد وفي الإبط بالنتف، لأن النتف يضعف أصول الشعر، وهذا بالعكس يقوي. وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار يعني قصها بالقلامة، والقلامة هي عبارة عن سكين صغيرة تصلح بها الأقلام، وكانت معروفة بالأول. كنا بالأول نأخذ عيدان العصفر ثم نبراها بهذه المقلمة لتكون صالحة للكتابة نكتب بها. أما الآن والحمد لله تغير الوضع تغيرا كبيرا. الأظفار جمع ظفر، وهو معروف في اليدين وفي الرجلين، وخلقه من الحكمة العظيمة البالغة، لأنه يحفظ رؤوس الأصابع من الكدمات والصدمات ويقويها، ويحتاج الإنسان إليه أحيانا، فلهذا خلقه الله عز وجل في هذه الأطراف. الرابع نتف الأبط أو الإبط، يعني نتف الشعر، لأن هذا المكان منبت للشعر، فإذا نبت فيه الشعر وكثر اجتمعت أوساخ العرق في هذا الشعر وصار له رائحة منتنة كريهة، فكانت الفطرة تقتضي أن يزال. ولكن كيف إزالته؟ يزال بالنتف، لأن النتف يضعف أصوله حتى لا يبقى مع طول المدة، حتى لا يبقى فيه شعر. وأما الخامس فقال قص الشارب، قص الشارب من الفطرة، والشارب هو الشعر النابت فوق الشفة العليا، وقصه من الفطرة لأنه تنظيف، لو كثر لكان عرقة للأذى والقدر، لأنه يختلط به الأذى الخارج من الأنف، ثم إذا كان كثيرا تدلى في كأس الشراب وما أشبه ذلك، وصار منظرا بشعا مكروها، فكان من الفطرة أن يقص. وقول قص الشارب ولم يقل حلق، لأن الشارب لا يحلق وإنما يقص، لأن بقاءه غير محلوق أجمل. ولذلك نرى الذين يحلقون يكون فيهم شيء من التشويق، حتى أن الإمام مالك رحمه الله قال أرى أن يعدب فاعل، لأنه يوجب أن يكون يظهر الإنسان مظهرا قبيحا. فهذه خمس من الفطر، كل الفطر السليمة تستحسنها وتميل إليها، ولكن لننظر هل هي واجبة كلها أو لا. من العلماء من يرى أنها ليست واجبة كلها، إنما هي من الآداب والفطرة، ومنهم من يرى أن بعضها واجب وبعضها غير واجب، ومنهم من يرى أن جميعها واجب، لأن الفطرة يجب الرجوع إليها. وسيأتي إن شاء الله من الرسول وقت أن لا تترك فوق أربعين. والذي يترجح عندنا وهو ترجح ليس بذاك الراجح القول، أن الواجب منها هو الختان للرجل خاصة، وليس واجبا على النساء. وفي المسألة ثلاثة أقوال: الأول الوجوب على الجميع، والثاني الاستحباب للجميع، والثالث التفصيل، وهو الوجوب في حق الرجال والاستحباب في حق النساء، وهذا هو الأرجح. أما الاستحداد وهو حلق العانة، فالذي يظهر لي أنه على سبيل الاستحباب، ما لم يحصل أذية به، فإن حصل به أذية وجب إزالة الأذية. تقليم الأظفار يبدو لي أن الأقرب أنه للوجوب، لأن إبقاءها يستلزم التشبه بالحبشة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مداهم أظفارهم، حيث قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا

0: الوجوب والاستحباب. ولهذا ذهب أهل الظاهر إلى فرضية قصد الشارع وأنه فرض لا بد منه. ولا شك أنك إذا رأيت بعض الناس الذين يكون شواربهم رأيت منظر بشع. قصد الشارع بعضهم قال يقص حتى تبين الشفة طرف الشفة هذا، والظاهر المهم أن لا يحلقه ويقص قصا يتبين فيه. ظهر الآن مرتبات طبية تكفي عن النجم مزيل الشعر. على كل حال مزيل الشعر هل يستغنى به؟ أما في الأبط فلا شك أنه يستغنى به، لأن مقصود الشارع من كون المشروع هو النتف أن يتضاءل هذا الشعر أو يزول، وهذا المزيل لا بد أن يؤثر على أصول الشعر. وأما بالنسبة للعانة فلا نرى هذا، نرى أن أحسن ما يكون في العانة الاستبداد، لأنه يقوي أصول الشعر ويقل مثانة ويحميها. بقية الشعور هل من الفطرة إزالتها أو من الفطرة إبقاؤها؟ نقول الشعور ثلاثة أقسام: قسم نهي عن إزالته، وقسم أمر بإزالته، وقسم سكت عنه. أما ما نهي عن إزالته فلا شك أنه ينهى عن إزالته، مثل اللحية، حلق اللحية حرام لأنه منهي عن إزالته. وأما ما أمر بإزالته فكما رأيت الأبط والعانة والشارع. وأما ما سكت عنه فبقية الشعر. فقيل إنه لا يزال لأن إزالته من تغيير خلق الله، والأصل في تغيير خلق الله الذي لم يؤمر به المنع، لأن ذلك من وحي الشيطان. وقيل بل لا بأس من إزالته، وذلك أنه أن الشعر قسمه الشارع، أمر أن يزال في بعض الشعر وأمر أن يبقى، وهذا يدل على أن الثاني لا يؤمر ببقائه ولا ينهى عن إزالته، فيكون مما سكت الله عنه ويكون مباحا. والذي يترجح عندي أنه لا يزال إلا إذا كان في ذلك تشويه، كما لو كان في المرأة شعر كثير يشوهها حتى تكون كأنها رجل، أو ينبت لها شارب يتبين خضرته أو سواده، أو ينبت لها لحية، فهذا لا شك أنها تزيله لأن بقاءه يضرها ويؤثر على نفسيتها. ثم هو يشبه إزالة العيوب، وإزالة العيوب لا بأس بها، يعني مثلا لو نبت في الإنسان أصبع زائدة فله أن يزيلها لأن وجودها عيب. كل إنسان يرى هذه اليد التي بها الأصبع الزائدة سوف يكرر النظر فيخجل صاحبها. وكذلك بقية العيوب، مثل أن ينبت في خده ثالون، تعرفون الثالون؟ هذا لا شك أنه يقبح الوجه، فهو إزالة عيب، وإزالة العيوب لا بأس به. نعم.
1: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الاستتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة.
0: هذا فيه توقيت هذه الأمور الأربعة: أولا قص الشارب لا يترك فوق 40 ليلة، والثاني تقليم الأظفار لا يترك فوق 40 ليلة، سواء كان ممن هو سريع النمو في شعره وأظفاره أو لا، والثالث نتف الأبط، والرابع حلق العانة، لا تترك فوق 40 يوم. ولا فرق بين الأظافر ظفر البهام أو الخنصر. ومن العجب أن بعض الناس ولا سيما النساء تبقي ظفر أحد الأصابع، أظنه الخنصر، يبقى، وهذا لا شك أنه تقليد لغير المسلم.

0: لأن المسلمين كلهم متفقون على الفطرة التي فطر الله الخلق عليها. طيب فإن طال الشعر شعر الشارب أو طال الظفر قبل الأربعين فإنه يزال، لأن هذا التوقيت توقيت الأكثر لا توقيت الأقل. ولهذا استحب بعض العلماء أن يقص شاربه كل يوم جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدد إيش الآلة، وإذا أزال الإنسان هذه الأشياء قبل الأربعين فلا بأس. فإن قال قائل كيف أضبط هذا؟ قلنا هذا سؤال وارد، لأن الإنسان إذا لم يحدد وقتا فإنه ينسى ويمر عليه أكثر من 40 يوما، فهل له أن يحدد جمعة معينة مثلا لإزالة هذه الأشياء، مثل أن يقول أزيلها في أول جمعة من الشهر أو في الجمعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ نقول لا حرج في ذلك، بشرط أن لا يتعبد لله بهذا، وأن يجعل هذا التوقيت من أجل أن لا تفوت المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الناس قد ينبت حول دبره شعر، فأرى أن إزالته مهمة جدا، قد تكون أشد من إزالة الشارب، لأن هذا الشعر يعلق به شيء مما يخرج فلا بد من إزالته. الشيء قد يوقت وهو مستحب، قد يوقت له وهو مستحب، فمتى صلاة الضحى لها وقت، الرواتب لها وقت وهي مستحبة، لكن ظاهر السياق يدل على أنه لا بد من إزالتها قبل الزيادة على 40. لا نفرض ذلك، لكن على سبيل الاستحباب ما يمنع. فقال ليش؟ نعم، حلق القفا بدون أن يحلق بقية الرأس لا يمنع. صحيح بعض الحلاقين إذا خفف الشعر حلق حلقا دائرا، دائرا على القفا وغير القفا، على القفا وعلى الأذن، هذا يمنع منه. أدنى ما يقال فيه من القزع، حلق بعض الرأس وترك بعض، يحلق أسفل الرأس. نعم.
1: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعلي بن سعيد حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحكوا الشوارب وأعكوا اللحاء. وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحتاء الشوارب وإعفاء اللحية. حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالق المشركين أحكوا الشوارب وأوفوا اللحى. حدثني

0: ابن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارق اللحى خالق المجوس. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة.
1: هذا من بقية سنن الفطرة، وفيه زيادة أنه أمر صلى الله عليه وآله وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. إحفائها قال العلماء قصها حتى تبين أصولها، وأما إعفاء اللحى فهو إطلاقها حتى تعفو وتكثر، ومنه قوله تعالى: حتى عفوا أي كثروا وزادوا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. وفي هذا الحديث دليل على أن مخالفة المشركين من مجوس وغيرهم واجبة، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أورد بعض الناس الذين فتنوا بحلق اللحى فقالوا إن المجوس الآن والمشركين يعفون لحاهم، وعلى هذا فتكون مخالفتهم بحلق اللحى، وغدا يحلقون لحاهم فتكون مخالفتهم في إعفاء اللحية، فنكون ألعوبة بأيديهم يلعبون بنا لعب الصبي بالكرة. إذا أرادوا أن نحلق لحانا أعفوا لحاهم، وإن أرادوا أن نعفيها حلقوا. فنقول أولا أن إعفاء اللحية من الفطرة بقطع النظر عن كونه مخالف أو غير مخالف، وكذلك حف الشوارب من الفطرة بقطع النظر عن كونه مخالف أو غير مخالف. ثانيا أنهم إذا عادوا إلى الفطرة هم كانوا هم المتشبهين بنا ولسنا المتشبهين به. ثالثا أن هذه دعوة كاذبة. انظر الآن إلى القوم الكافرين، تجد أن أكثرهم ويمكن أن يكون 99% كلهم حالقوا لحاهم، فهذا تمويه وتضليل. ثم إن ظاهر الحديث إعفاء اللحية مهما طالت حتى وإن وصلت إلى الركبة، نعم، أو إلى الأرض، لكن بعض العلماء استثنى وقال: ما لم يستهجن طولها. فإن استهجن طولها بأن زاد زيادة فاحشة بحيث إن الناس يرون هذا وكأنه غريب عن البشر، فلا بأس أن يقص منها ما يزول به الاستهجان. وادعى بعض الناس أن الحد في ذلك هو القبضة، وأن الإنسان إذا قبض على لحيته قص ما زاد على ذلك. والعجيب أن هذا القائل قال إن قص ما زاد على القبضة واجب، وأنه يحرم على الإنسان أن يطيل لحيته أكثر من القبضة، وهذا شيء نسأل الله تعالى أن يعفو عنه بقوله إياه، لأن هذا مصادم للنص تماما. أن نقول في أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إن فعله حرام، هذا خطير جدا. وابن عمر رضي الله عنهما، يعني هو استدل بفعل ابن عمر أنه كان إذا حج قبض على لحيته وقص ما زاد على القبضة. ابن عمر إذا فعل ذلك فهل أمر به حتى نقول إنه واجب؟ أبدا. يعني لو كان هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقلنا إن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. ثم إن ابن عمر اجتهد في ذلك، والمجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. وإذا نظرنا إلى عموم الأمر بإعفاء اللحية دون استثناء قلنا إن اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما ليس في محله، وأنه من الخطأ المغفور. والعبرة بما رواه لا بما رآه. ونقول أيضا هل كان ابن عمر رضي الله عنه كلما زادت لحيته على القبضة يقصها، أو أن هذا جرى له في نسك الأول والثاني؟ الثاني لا شك ليس هو رضي الله عنه كلما زاد على القبضة قصة، فعل هذا في نسك. والظاهر والله أعلم أن مصدر اجتهاده لما كان يسن للإنسان أن يحلق رأسه ذلا لله عز وجل وخضوعا له، صار أخذ ما زاد على القبضة الذي به جمال الإنسان، لأن اللحية فيها جمال الإنسان لا شك، من باب الذل لله عز وجل. هذا الذي يظهر من فعله، والله أعلم ما الذي حمله على ذلك، لكنه على كل تقدير فإن العبرة بما رواه، أي بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه رواه هو وغيره. والله عز وجل يقول في كتاب العزيز: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا. فالصواب أن فعل ابن عمر رضي الله عنهما من الاجتهاد المرفوع أو الخطأ المرفوع، وليس من باب السنة، لأن السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره. فإن قال قائل ابن عمر رضي الله عنهما من أورع الصحابة وأشدهم ورعا، ولولا أن عنده علما عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله، فيقال إن قدر أن عنده علما فلماذا لم ينشره بقوله؟ ومن ورع ابن عمر لو كان عنده علم بهذا أن يقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يكون هناك معارضة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية. فهنا نقول لو كان عند ابن عمر نص في المسألة لكان من ورعه أن ينشره ويبينه. أما أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعفوا اللحى ثم هو لا يعفيها ونقول عنده في ذلك نص، لو كان عنده نص لكان أول من يذكر هو، فالصواب التحريم. لكن نتقيد بعض العلماء ذلك بأن لا يستهجن طولها، له حظ من النظر، لأنه إذا استهجن طولها حتى صار الإنسان ينظر وكأنه ليس من البشر فهذا له حظ من النظر.
2: كتاب الطهارة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
1: وبدأ المؤلف رحمه الله تغيره بالطهارة، لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة مفتاحها الطهور، فلذلك بدأوا رحمه الله بالطهارة. ثم أعلم أن الطهارة نوعان: طهارة قلب وطهارة بدن.
2: تعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الطهارة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن لأهداف سامية وربانية، ومن أهم سمات القرآن العدل بين الناس، لأن العدل هو ميزان الله سبحانه وتعالى على الأرض، يقف مع الضعيف حتى لا يأكله القوي، وهكذا. يسأل بارك الله فيكم عن حقيقة العدل في الإسلام ومفهوم العدل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. العدل خلق كريم، خصلة حميدة، يوفق الله له من شاء من خلقه. بالعدل أرسل الرسل وأنزلت الكتب وقام أمر الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو لوالد الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال: ولا يجبنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى. إذن فالعدل واجب، وأوجب العدل عدلك فيما بينك وبين الله بأن تعبده وحده لا شريك له، وتخلص الدين لله، وتعلم أنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد دون سواه، وهو أن يدعى ويرجى ويذل له ويستكان لعظمه وكبريائه وجلاله، فتعبده وحده وتصفه بصفات الكمال والجلال وتنزهه عن صفات العيوب والنقائص، ولله المثل الأعلى في السماء والأرض هو العزيز الحكيم. والعدل بين الناس عام في جميع طبقات الناس. أولا عدلك في نفسك بألا تحملها ما لا تطيق. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديك التهلكة. فنفسك أمات عندك، فإذا أعظم شيء جناية بالقتل. وقال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم. ثانيا تحميلها ما لا تطيق وتعريضها لهلكة، ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. ثانيا عدلك بين المجتمع. فأولا أولادك يجب أن تعدل بينهم بأن تربيهم تربية صالحة، وتنشئ خيرة، وتنفق عليهم، وتقوي روابط بينهم، وألا تفضل بعضهم على بعض. فإن العدل أن تسوى في المحبة والعطاء والنظرة والتحدث، ومن الظلم جفاء بعضهم وإقصاء بعضهم وتفضيل بعض على بعض. العدل بين الزوجات أن تعطي كل حقها في النفقة والكسوة والسكن والمعاشرة بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. من العدل أيضا يا إخواني العدل مع الأبوين، لأن الله جل وعلا أوجب برهما والإحسان إليهما والإنفاق عليهما والقيام بحقهما قولا وفعلا بالمال والبدن. هذا الواجب وهذا العدل، لأنهما ربياك صغيرا، هما الأصل في وجودك بعد الله. ربياك وأحسن إليك، الأم تحمل الحملة والإرضاعة والولادة والتربية والحضانة رجاء لمستقبلك الطيب، والأب أنفق عليك وبذل جهده في الإنفاق عليك والإحسان إليك. فمن الظلم تجاهلهما، ومن العدل أن تبر بهما وتحسن إليهما وتراعي شؤونهما. من العدل أيها الأخوة العدل بين المتخاصمين. فعدل القاضي بين المتخاصمين أمر مطلوب، بأن يصغي إلى دعوى المدعي ويسمع كلام المدعي وكلام الداعي عليه ويحكم العدل. فإن القضاة ثلاثة: قاضي في الجنة وقاضيان في النار. فالقاضيان في النار من قضى على جهل أو تعمد للظلم والعدوان، ومن قضى بعدل فكان منها الجنة. ثانيا ومن العدل أيضا عدل الوزير والمسؤول الدائرة مع موظفيه، فلا يقرب إلا الأهل الجد والاجتهاد، يقرب على قدر حظه وجهده ونشاطه، ولا يقرب لجهة ونفسه وصحبته وقرابته وصداقته، إنما يقرب الأكفاء، فيوضع في كل مكان الشخص المناسب للعمل، فإن الشخص المناسب للعمل هو الأولى أن تضعه. ومن الظلم أن تقدم قليل المعرفة على ذوي العلم والاختصاص، ومن الظلم أن تؤخذ ترقية الموظف لمصالح ذاتية بنفسك بأن تكره في نفسك أو تبر بالترقية من هو قريب لك ومن هو صاحب لك، فلا يجوز. أعطي كل ذي حق حقه، كل هذا من العدل. يقول صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر يوم القيامة من الرحمن، وكلتا يدي يمين، الذين يعدل حكمهم وأهليهم وما ولوا. ففي الأحكام تعدل حكمهم، وفي ولايتك تعدل بينه في الولاية، فلا تضع شخصا إلا في مكان مناسب له. هذا هو الواجب، النظر الأمور بمنظار العدل والمساواة بين الناس وعدم الظلم والعدوان.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
7: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
6: بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
7: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
8: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
7: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه و تحريره.
6: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
9: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الديات الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دية الخطأ أخماسا 20 حقة 20 جذعة 20 بنات مخاض 20 بنات لبون 20 بني لبون. أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل بني لبون، وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع، وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رفعه: الدية 30 حقة 30 جذعة 40 خليفة في بطونها أولادها.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق أن مر في الدرس الماضي حديث كتاب عمرو بن حزم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وقد اشتمل على جملة كبيرة من الأحكام المتعلقة بالديات. وهذه الأحاديث التي بعده يعني هي كثير منها شواهد له تشهد لما جاء فيه. وحديث مسعود رضي الله عنه الذي ذكره المصنف هنا ذكر فيه أن الدية الخطأ أخماسا يعني 20 حقة 20 جذعة 20 بنت لبون 20 بنت مخاض 20 بني لبون يعني ذكور. والرواية الثانية يعني فيها مثل ما في التي قبلها إلا أنه بدل بني لبون بني مخاض بدل بني لبون يعني بني مخاض. ومعنى ذلك أن الدية التي هي دية الخطأ فيما يتعلق بالإبل يعني هي هذه المقادير التي جاءت في هذا الحديث، وهي متفقة يعني الحديثان متفقان فيما جاء في الخمس الأول والثاني والثالث والرابع، وأما الخمس الأخير فإن الأول فيه بنو لبون بدل بنو لبون، والثاني فيه بنو مخاض يعني ذكورا. وهذا فيما يتعلق بدية الخطأ، ولهذا كانت مخففة ليس فيها تغليظ يعني مثل دية شبه العمد كما سيأتي. فعشرون حقة وهي التي أمضت السنة الثالثة ودخلت في السنة الرابعة وقيل لها حقة لأنها استحقت أن تركب وأن يطرقها الجمل، تكون طروقة الجمل وتكون يعني مستحقة لأن تركب وأن يستفاد منها في الركوب. والجذعة 20 جذعة وهي التي أكملت 4 سنوات ودخلت في الخامسة، وقيل لها جذعة لأنها سقطت يعني ثناياها فيقال لها جذعة، أكملت الرابعة ودخلت الخامسة. ثم يعني 20 بنات لبون وهي التي دخلت
10: بنات مخاض
7: وهي التي أكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية أكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية وبنات لبون هي التي أكملت الثانية ودخلت في الثالثة والخمس الخامس 20 يعني بني لبون أو 20 بني مخاض وهذا فيه تخفيف في دية الخطأ وذلك أنه جعل فيها يعني الذكور ومعلوم أن الذكور ليست الفائدة كبيرة فيها كبيرة كالإناث لأن الإناث تستولد وتربى ويحصل لها التوالد وأما الذكور فإنه لا يحصل يعني لا يحصل فيها مثل ما يحصل في الإناث فخفف فصار فيها هذا الخمس الذي يعني هذا شأنه وهذه حاله وذكر الحافظ بن حجر أن إسناد الطريق الأولى أقوى التي هي بنات التي هي القسم الخمس الخامس يعني بني لبون
10: نعم 20 بني لبون
7: نعم 20 بني لبون ثم ذكر بعد ذلك حديث عمرو عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه وهو في الدية المغلظة التي هي شبه العمد يعني ليس فيها قود وإنما فيها دية مغلظة ولهذا كانت أثلاثا وكانت من كبار يعني وكانت كلها إناث وكانت من الصنف الكبار لأنه ليس فيها بنات مخاض ولا بنات لبون وإنما هي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة التي هي حوامل وهذه تكون في دية شبه العمد الذي ليس فيه قصاص وإنما حصل في أمور يعني لا تقتل يعني في الغالب ولكنها قتلت يعني فيكون الدية يعني فيها تغليظ وتختلف عن دية الخطأ بأنها تكون أثلاثا يعني 30 حقة و30 جذعة و40 يعني خلفات وهي الحوامل اشكال وراها عمرو العاص عبد الله بن عمرو اشكال
10: عامر بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها
7: نعم يعني هذا فيه في الدية المغلظة وسيأتي يعني في بعض الحديث التي تأتي ما يفيد ذلك وأن دية شبه العمد أنها مغلظة وفيها 40 خليفة نعم
10: أحسن الله إليك
7: وقد مر في الحديث السابق يعني ذكر أن الدية 100 من الإبل أن الدية هي 100 من الإبل ولكنه ما ذكر تفصيلها وجاء تفصيلها في الحديث الأخرى يعني في حديث كتاب عمرو بن حزم فيه أن الدية 100 من الإبل وهذا فيه أن الأصل في الديات أنها من الإبل وأن ما يذكر في غير الإبل إنما هو تقويم كما سيأتي فيما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال إن الإبل قد غلت وأنه يحتاج إلى أن تذكر أشياء مما يعني بأيدي الناس مما يكون بأيدي الناس مما يكون إخراجه يعني في الزكاة فتكون قيما يعني للإبل ومما يبين أن الأصل في الإبل في زكاة الإبل أنه جاء في حديث عمرو بن شعيب حديث كتاب عمرو بن حزم وكذلك الأحاديث الأخرى ذكر التقويم بالإبل يعني بالأمور الكلية والأمور الجزئية كما سيأتي مفصلا أن الأصابع كل أصبع فيه 10 من الإبل وأن الموضحة فيها 5 من الإبل والمنقلة فيها 15 من الإبل فهذا يفيد أن الأصل هو الإبل وأن ما عدا ذلك إنما هو تقويم ولهذا جاء في كتاب في عمل عمر الذي جاء سيأتي عند المصنف وأن الإبل غلت وأراد أن يعني يحدد مقادير يعني أقياما للإبل من البقر ومن الغنم ومن البقر والغنم والدراهم والدنانير نعم
10: الله إليك الآن عرفنا دية الخطأ ودية شبه العمد
7: نعم
10: الذي من قتل عمدا وأراد
7: والعمد العمد يعني دية العمد مثل دية يعني دية شبه العمد، ولكن يعني ليست يعني لازمة وأنه ملزم بها، بل هناك شيء آخر وهو أنه يمكن أن أنهم إذا لم يرضوا بالدية أنهم يصالحون على ما يرضيهم مما هو أكثر من دية العمد ودية شبه الخطأ شبه العمد.
10: من حيث دفع هذه الدية الخطأ أو شبه العمد تدفع كلها في مرة واحدة أو
7: لا
10: تقسط؟
7: لا مقسطة مقسطة
10: كلاهما الخطأ أو شبه العمد ولا
7: ما لا أدري
10: وعن ابن
7: عمر في تقسيط لكن لا أدري تفصيل.
10: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية. أخرجه ابن حبان في حديث صححه، وأصله في البخاري من حديث ابن عباس.
7: ثم ذكر هذا الحديث عن عمر وأن أصله في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وهذا الحديث الذي أورده هنا قال إن أعتى الناس أعتى الناس
10: نعم
7: أعتى الناس ثلاثة.
10: إن أعتى الناس على الله،
7: إن أعتى الناس على الله يعني أشدهم عتوا وتكبرا يعني هؤلاء الثلاثة، وهو
10: من قتل في حرم الله،
7: من قتل في حرم الله، من قتل في حرم الله، يعني أن القتل في الحرم يعني يختلف عن القتل في غيره، وكذلك المعاصي في الحرم تختلف عن المعاصي في البلاد الأخرى، لكن لا يعني المعصية يعني تضاعف بالكمية ولكنها بالكيفية، فإن يعني خطورتها وعظمها يعني في الحرم يختلف عن غيره عن حصوله في غير الحرم، وليس بالمضاعفة يعني بالكميات وإنما بالكيفية، تضخم وتعظم وشأنها يعني أخطر وشأنها أعظم، يعني فمن حصل منه قتل في الحرم وكذلك المعاصي الأخرى في الحرم فإنها خطيرة وليست كالمعصية في البلاد الأخرى، ويتضخم من حيث الكمية الكيفية لا من حيث الكمية. نعم من قتل في الحرم
10: أو قتل غير قاتل،
7: لكن لا يكون فيه يعني شيء زيادة يعني في الدية أو زيادة في الحكم بما يتعلق بما حصل في الحرم، فإن الدية هي الدية سواء كانت في الحرم أو في غير الحرم، لكن من حيث العقوبة ومن حيث الجرم ومن حيث الخطورة ومن حيث يعني العظم عند الله عز وجل وخطورة العقوبة التي تحصل في الآخرة أو تحصل في الدنيا قبل الآخرة يعني
10: أو قتل غير قاتله،
7: أو غير قتل غير قاتله يعني بأن قتل شخصا يعني غير القاتل يعني أولياء الدم يعني لم يظهروا بالقاتل ولكن قتلوا بعض قراباته، فإن هذا يعني عمل خطير لأن فيه أنه لا تزر وزرة أخرى وزرة أخرى، يعني إذا كان أحد اعتدى فلا يقتل يعني شخص لم يعتدي ويؤخذ بجريرة غيره لأنها لا تزر وازرة وزر أخرى، فالذي قتل هو الذي يستحق القتل إذا ظفر به، وأما إذا لم يظفر به فلا يؤخذ أحد من أقاربه يقتل يعني به، فإن هذا يعني من هذا اعتداء وهذا عقوبة لمن لا يستحق العقوبة، وإنما العقوبة يستحقها من حصل منه الإجرام ومن حصل منه القتل، فهذا يعني من أشد الناس عتوا على الله عز وجل يعني من قتل غير قاتله. نعم.
10: أو قتل لذحل الجاهلية،
7: أو قتل
10: لذحل الجاهلية،
7: لذحل الجاهلية يعني وهو ما كان يعني في الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام أهدر وألغى كل شيء حصل في الجاهلية، وأن من كان في الإسلام ثم أتى بأمور أهدرها رسول الله عليه الصلاة والسلام وعاقب على شيء من الحزازات وشيء من النزاع وشيء من الأشياء اللي كانت من آثار الجاهلية يعني حصلت في الجاهلية لا يؤخذ عليها، وقد جاء الإسلام بإلغائها وإبطالها. فالذي كان في الإسلام ثم أخذ بشيء من أعمال الجاهلية أو التي حصلت الجاهلية مما أهدرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال إنها تحت قدمي، يعني معناه ما فيه، هي تذهب الجاهلية بما فيها، لكن لا يؤاخذ يعني على ما حصل في الجاهلية في الإسلام، وإنما يؤاخذ على ما حصل في الإسلام.
10: قال وأصله في البخاري من حديث ابن عباس.
7: نعم، بمعنى قال ملحد في الحرم و...
10: قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
7: هذا هو، هذا لسنة الجاهلية، يعني كونه يعني يحصل في الإسلام منه ما كان في الجاهلية.
10: ومطلب دم امرئ بغير حق ليغريق دمه،
7: هذا هو، هذا الذي قتل غير قاتله.
10: قال وعن عبد الله،
7: كلمة ملحد في الحرم يعني هذه تفيد العموم، وأن المسألة ليس خاصة يعني بمسألة القتل يعني في الحرم، لأن الحديث الذي معنا فيه القتل في الحرم، وأما هذا ملحد في الحرم، ومعلوم أن الإلحاد في الحرم، الإلحاد هو الميل عن الطاعة إلى المعصية، ولهذا قال وما يرد فيه بإلحاد بظلم ذقه من عذاب أليم.
10: يقول أحسن الله إليكم، من هم بسيئة في الحرم هل يعاقب عليها؟
7: الرسول الله عز وجل يقول من يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني فإذا حصل منه يعني الإرادة والتفكير بها والرغبة فيها والهم بها فإنه يعني هذا مما يدخل تحت هذه الآية.
10: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان.
7: ثم ذكر هذا الحديث عبد الله بن عمرو وهو في دية العمد شبه العمد، يعني شبه العمد
10: دية، قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد،
7: دية الخطأ شبه العمد، لأنه ليس في قصاص، القصاص إنما يكون في العمد، وأما ما كان شبيها بالعمد من حيث أنه قتل بشيء يعني لا يظن أنه قاتل ثم قتل، يعني كالصوت والعصا، ويعني فإن هذا يعني إذا ترتب عليه قتل فإنه يكون يعني شبيها بالعمد فيكون ديته مغلظة يعني من حيث الدية، وأما من حيث القود فإنه لا يقاد به، وإنما يقاد بالشيء الذي فيه حصول القتل العمد، يعني بالشيء الذي يقتل كالسيف والسكين والرضب حجرا يعني غليظ يعني يحصل به القتل، وأما إذا كان بالصوت والعصا مما يعني لا يظن أنه يعني يقتل ثم حصل منه القتل فيكون يعني خطأ شبه العمد، فتكون فيه الدية المغلظة التي مرت يعني في حديث عبد الله بن عمرو، وكذلك في هذا الحديث الذي أشار إليه في قوله دية الخطأ شبه العمد 100 من الإبل منها 40
10: في
7: بطونها أولادها. نعم.
10: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، رواه البخاري.
7: ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي رواه البخاري، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه وهذه سواء، يعني أنه لا فرق بينهما، لا فرق بينهما في الدية، فمن اعتدى على الإبهام أو اعتدى على الإبهام فإنه يعامل معاملة الخنصر الذي هو خنصر والإبهام يعني هما متقابلتان في الأطراف، إلا أن الإبهام أكثر فائدة ومنفعته أعظم، ولكن الشارع جاء بالتسوية، جاء بالتسوية، وذلك أن الإبهام يعني إذا كان موجودا فهو وجود أهم من البنصر الخنصر، لأن هذا يعني يمسك مع الثلاث ويعني يقبض مع الثلاث، بخلاف البنصر إذا راح الإبهام فإنه ما فيه إلا كونه يقبض الأصابع، وإلا فإنه ما فيه يعني شيء يتلاقى بحيث يكون فيه القوة، ولهذا جاءت الشريعة يعني مسوية بين يعني هذه الأشياء التي هي أصابع ولو كانت متفاوتة في المنفعة، كما أنها جاءت بالتسوية بين في الدية وفي القتل خطأ وفي القصاص يعني بين الصغير والكبير. فإن الكبير إذا قتل طفلا صغيرا فإنه يقتل به ولا يقال إن هذا صغير وهذا كبير، فإنهم متماثلون. ولهذا جاء في الحديث السابق المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني أنهم يعني متكافئة متماثلة، يعني لا يميز يعني نفس على نفس وأحد على أحد. فلو قتل إنسان كبيرا كبير قتل صغيرا فإنه يقتل به ولا يقال هذا صغير يعني ما بلغ وهذا كبير وله منزلة وله مكانة، هذا يقتل بهذا. فمثل ذلك ما جاء في هذا الحديث في قوله هذه وهذه سواء، وأشار إلى الإبهام، يعني أن الإبهام وإن كانت منفعتها كبيرة وأعظم من منفعة القنصر فإنها الأصابع كلها طريقها واحد، وهي أن كل واحد منها عشر من الإبل سواء كانت في اليدين أو الرجلين، فأصابع اليدين كل أصبع فيها عشر من الإبل، وأصابع الرجلين كل أصبع فيها عشر من الإبل، ولا يفرق بين إصبع وإصبع لا في اليدين ولا في الرجلين. وهذا يعني مما يبين أو يدل على ما جاء في الحديث الذي هو حديث عمرو بن حزم الذي له شواهد، يعني هذا من شواهده. نعم.
10: ولأبي داود والترمذي الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء.
7: نعم، ولأبي داود يعني هذا الحديث الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس، مع أن الضرس أكثر فائدة من الثنية لأنه هو الذي يعني يطحن الطعام ويعني يفتته حتى يسهل دخوله إلى الحلق إلى الجوف، فيعني هذه أكمل من هذه، ولكنه سوية بين الأسنان كلها لا يفرق بين سن وسن، لا لا لا لا سن ولا ضرس، فكما أنه لا يفرق بين إصبع وإصبع كذلك لا يفرق بين سن وسن.
10: ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع.
7: نعم، وهذا يعني فيه تفصيل بيان أن أصابع اليدين والرجلين كل إصبع منها في عشر من الإبل، يعني ومعنى ذلك أن اليدين فيها دية، أصابع اليدين فيها دية كاملة، وأصابع الرجلين فيها دية، وإذا يعني صار واحد من الأصابع فإنه يكون فيه عشر من الإبل سواء كان من في الرجلين أو في اليدين.
10: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرتله أقوى ممن وصله.
7: ثم ذكر هذا الحديث: من تطبب ولم يكن له علم بالطب، ولم يكن بالطب معروفا
10: فأصاب نفسا فما دونها
7: فإنه يضمن، يعني بأن هلكت نفس بسبب تطببه أو يعني هلك عضو بسبب تطببه فإنه يعني يكون ضامنا، وذلك أن التطبب تكلف شيء لا يتقنه فيؤاخذ يعني بما يحصل. والحديث يعني في إسناده ضعف، ولكن أجمع العلماء على معناه وأن من تطبب ولم يكن معروفا بالطب فتلف بسببه نفس أو ما دون النفس فإنه يكون ضامنا يعني لذلك الذي تلف، لكنه لا يكون هناك قصاص، ولكن هناك الدية التي يعني يحملها ويكلف إياها. ثم أيضا إن سرايته لو أنه أصاب يعني مثل الخاتم تعلم في الختانة ولم يكن ماهرا بها ولكنه سلم ما تجاوز، وإنما قطع الشيء الذي يريد يقطع، لكن حصل سراية حصل مضاعفات فإنه يؤاخذ على ذلك، لأن سرايته يعني يؤاخذ عليها لأنه غير مأذون له يعني في هذا العمل. أما إذا كان ماهرا وحاذقا ولم يتجاوز ولم يعتدي فإنه ليس عليه في السراية، يعني طبيب ماهر أو خاتن ماهر خاتن وحصل سراية فإنه لا يؤخذ بالسراية، لأنه فعل الشيء الذي يعني مطلوب منه والشيء الذي يسوغ له فعله. وأما لو أنه تجاوز بأن قطع بعض الحشفة بعض رأس الذكر فإنه يؤخذ عليه الطبيب الماهر، لو حصل منه خطأ وتجاوز الحد فإنه يؤخذ عليه.
10: يقول: هل هذا الحكم يشمل من أفتى بغير علم فهو ضامن؟
7: والله الذي يفتي بغير علم لا شك أنه على خطر عظيم، أنه لا شك على خطر عظيم، لكن كونه يضمن ما أعرف يعني شيء يدل على هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
10: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين.
6: بلوغ المرام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، من أدلة الأحكام.
7: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه، أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
6: لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
7: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته، أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
10: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
7: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره.
9: بلوغ المرام،
6: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
9: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
11: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الشمائل المحمدية.
2: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
2: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى،
3: مع الدرس 71.
4: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت.
2: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، لو أهدي إلي كراع لقبلت. والكراع مستدق الساق، مستدق الساق من الشاة، العاري من اللحم، العاري من اللحم يقال له كراع، الساق الدقيق الذي ليس عليه لحم، الساق الدقيق الذي ليس عليه لحم، أظن يسمى بالدارجة المقادم، يسمى المقادم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت لي على كراع لأجبت، لو أهدي، نعم، لو أهدي إلي كراع لقبلت. وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه وقبول الهدية مهما قلت، ولو دعيت عليه لأجبت، يعني لو دعاني أحد إلى بيته وكان الطعام الذي سيقدمه كراع لقبلت ذلك. وهذا فيه دليل على كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس إذا دعي ولم يوضع على السفرة ما يسمى بالمفطح يغضب ويرى أنه قد انتقصت مكانته وقلل من شأنه ولم يعرف له قدره. فرق بين هذا وخلق نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلى الأخلاق وأنبلها. نعم.
4: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا بردون.
2: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا بردون، أي جاءني ماشيا، جاءني ماشيا. وهذا أيضا يوضح الرواية للحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر ماشيان، أي على الأقدام، وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه. والعيادة هنا لجابر كانت عيادة مريض، كان مريضا رضي الله عنه، فكان عليه الصلاة والسلام يعود أصحابه، يذهب ماشيا ويذهب راكبا، فكان متواضعا. وتخصيصه لهذين المركوبين، قال ليس براكب بغل ولا برذون، يعني ما كان عندما يريد أن يذهب لعيادة أحد أو زيارة أحد يطلب أحسن مركوب وأجمل مركوب، بل يذهب على ما تيسر، يركب الحمار، يمشي ماشيا على قدميه صلوات الله وسلامه عليه. والبرذون قيل في معناه أنه دابة من الدواب يخالف الخيل، عظيم الخلقة غليظ الأعضاء، وقيل هو الأفراس غير العربية، وقيل هو الأفراس غير العربية يقال لها البرذون. نعم.
4: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي.
2: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، يعني لما ولد جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقعده صلى الله عليه وسلم في حجره وسماه يوسف ومسح على رأسي، ومسح على رأسي، والمسح على الرأس فيه ملاطفة ومؤانسة للصغير، وهذا من بيان تواضع نبينا عليه الصلاة والسلام، يلاطف الصغار ويجلسهم في حجره ويؤانسهم صلوات الله وسلامه عليه، يداعبهم مثل ما مر معنا يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا كله من تواضع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
4: قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء.
2: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته أي دابته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. والحديث مضى شرحه في هذه الترجمة، والمصنف رحمه الله تعالى أورده هنا من طريق أخرى من طريق إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن الربيع بالإسناد السابق. نعم.
4: قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنسا رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.
2: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن رجلا خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إجابته عليه الصلاة والسلام الداعي، ولو كان الداعي من أصحاب المهن أو أصحاب الصناعات أو حائكا أو نحو ذلك يجيب عليه الصلاة والسلام الداعي. قال فقرب منه فريدا عليه دباء, قرب إليه فريدا عليه دباء أي على الفريد دباء, والدباء القرع. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء, ومر معنا هذا المعنى عند المصنف رحمه الله تعالى. قال ثابت فسمعت أنس رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع, يعني أصبح أنس رضي الله عنه يحب الدباء لما رآه من حب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء. نعم.
4: قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه.
2: ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث في بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام, أن عائشة رضي الله عنها سئلت, تقول عمرة رحمها الله قالت قيل لعائشة, ولم يذكر من الذي قال لعائشة رضي الله عنها, قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته, ماذا كان يعمل في بيته؟ فقالت رضي الله عنها كان بشرا من البشر, هذه مقدمة لما سيأتي, كان بشرا من البشر, لم يميز نفسه عن البشر, كان بشرا من البشر, وهذا مثل ما في الآية الكريمة قل إنما أنا بشر مثلكم, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فقالت رضي الله عنها كان بشرا من البشر يفلي ثوبه, فلي الثوب تفتيشه وتفقده, قد يكون علق به شيء شوكة أو نحو ذلك, فكان يفلي ثوبه, يفلي ثوبه أي يفتش الثوب ويتفقد الثوب, ويحلب شاته, يحلب شاته يعني يباشر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه حلب الشات, يباشر ذلك بيده صلوات الله وسلامه عليه. أني أذكر فيه حديث عنه عليه الصلاة والسلام ما تكبر من حلب شاته بنفسه, لعل أحد الإخوة يبحث لنا حديثا حول هذا المعنى, ما تكبر من حلب شاته بنفسه, قريبا من هذا المعنى, فلعل بعض الإخوة يبحث عنه. ويحلب شاته ويخدم نفسه, ويخدم نفسه يعني يقوم صلوات الله وسلامه عليه على خدمة نفسه, إذا احتاج شيئا قام وأتى به وأحضره, فكان عليه الصلاة والسلام يخدم نفسه, وهذا كله من بيان كمال تواضع النبي صلوات الله وسلامه عليه. والكتاب عموما في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى كل ذلك أو جله يدل دلالة بينة على كمال تواضعه وجمال خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية.
0: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى, كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية, كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
0: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
3: سؤال وجواب.
10: يا أخ، تقول معلوم أن الوالدين مجبول حبهما لولدهما، وهو يريد أن يسافر لطلب العلم أو لمصلحة عامة ومحتاج إليها، غير أن حنو الوالدين يمنعانه من ذلك، فما الحكم والحالة هذا؟ أما لو كان السفر إلى جهاد معين بحيث أنه يتعين عليه فإنه يجاهد بدون إذنهما، مع أنه لو كان الجهاد نفلا فإنه لا بد من استئذانهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه أن يجاهد، قال: أحي والدا؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. تقول: إذا كان الإنسان يريد طلب العلم ومنعه والداه، فهل يمتنع أم يذهب؟ نقول لك يا أخ سليم محمد الزهراني، إن كان الوالدان محتاجان له لولدهما ومضطران إلى بقائه عندهما، فينبغي أن يبقى وأن يقوم بشؤونهما ويرعى مصالحهما. أما إذا كان هو مجرد المحبة والحنو، فلا لا بأس أن يذهب لطلب العلم، لأن طلب العلم من أجل الطاعات وأعظم القربات، ولا شيء يعادل فضل العلم لمن صلحت نيته. كيف والرب سبحانه وتعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يستشهد على وحدانيته إلا ملائكة وأولي العلم من خلقه، لم يستشهد على أجل مشهود عليه وهو وحدانيته التجار ولا الملوك ولا الأغنياء، بل قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فدل على فضل العلم. فإذا منعه من هذا فأرجو أن ذهابه إلى العلم وطلب العلم لا حرج عليه في ذلك، لكن عليه أن يتلطف بوالديه وأن يستأذنهما ويطلب أن يرضيان عليه، أن يرضى عليه، هذا هو الذي ينبغي. أو كان في مصلحة راجحة أيضا ولم يطل سفره عنهما فلا مانع، أما إذا طال سفرهما فإن شوقهما نحوه عظيم، فلا ينبغي أن يطيل السفر عنهما، بل عليه أن يسافر للمصلحة العامة أو لطلب العلم، لكنه يتعاهدهما ويزورهما بصورة مستمرة، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي فيه تيسرت المواصلات والتقارب بين المسافرين وبين أهليهم لسهول المواصلات من طائرات وسيارات ونحوها، والله أعلم.
3: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
3: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل،
11: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
12: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، هل تصلى مثنى مثنى أم أربعا مجتمعة لتحقيق هذا الحديث؟
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: المقصود من هذا الحديث من جهة الوقت أن الشخص يصلي هذه الركعات الأربع بعد دخول وقت العصر وقبل صلاة العصر، ومن جهة الصفة يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، وبالله التوفيق.
1: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل،
11: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، فقال: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم عقبة كأودى لا ينجو منها إلا كل مخف. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قلت له: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كأودى لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. رواه الطبراني بإسناد صحيح. الكؤود هي الصعبة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. رواه الطبراني بإسناد حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري ومسلم، ورواه أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو، إلا أنه قال فيه: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي ما بين عدن إلى عمان، أكوابه عدد النجوم، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. قلنا: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: شعث الرؤوس، دنس الثياب، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد، الذين يعطون ما عليهم ولا يعطون ما لهم. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. السدد الأبواب. وعن أبي سلام الأسود أنه قال لعمر بن عبد العزيز: سمعت ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأوانيه عدد النجوم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد. قال عمر: لكني قد نكحت المنعمات، فاطمة بنت عبد الملك، وفتحت إلي السدد، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا ثوب الذي يلي جسدي حتى يتسخ. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

يقولون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له

أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. أَلَهُمْ

0: يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون.
1: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: مختصر زاد المعاد. مختصر زاد المعاد للإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر والمعروف بابن قيم الجوزية، عرض فيه رحمه الله صورة واضحة المعالم لسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في سلوكه وتصرفاته العامة والخاصة منذ نشأته إلى أن اختاره الله لجواره بأسلوب ناصع الديباجة ظاهر المقصد. ثم جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله فانتقى منه ما تمس حاجة المسلمين إليه في شؤونهم الدينية والدنيوية، فأودعه هذا المختصر المفيد. مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. مع الدرس 68.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام. منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، فمن لبس لأمته وشرع في أسبابه ليس له أن يرجع. ومنها
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا شرع في الجهاد وجب عليه إتمام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل في غزوة أحد ما حصل من المشاورات، ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج، وكان رأيه صلى الله عليه وسلم عدم الخروج من المدينة، قال إذا دخلوا المدينة فإنه يكون أظهر لنا به، لكن لما رأى الأكثر لهم رأي وافقهم صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم بعد ذلك لما دخل ولبس لامته صلى الله عليه وسلم واستعد للحلق، قالوا الأمر إليك يا رسول الله، قال ما كان للنبي إذا لبس لامته أين، فأمرهم، فدل على أنه متى استمر في القتال. ولذلك كان إذا حضر الصف يجب وجوبا عليه القتال ولا يجوز له، فهذا لو مثلا تأخر لك اعتذر من الفرار من الزحف الذي هو يعتبر من كبائر الذنوب، فهو لما عزم على القتال ليس له أن يتأخر بعدما استعد ولبس لامته له، لأنه هذا يكون له سلبيات ويكون له في قلوب الأحدى نشاط ويكون في وهن في قلوب المسلمين، فإذا عزم على شيء لا يترجع عنه. نعم.
2: ومنها أن لا يجب الخروج إذا طرق العدو في الديار. ومنها أنه لا يجب الخروج إذا طرق العدو في الديار.
3: نعم، لا يجب الخروج، لأن لما وصل الكفار ومن معهم مشركين إلى أحد ونزلوا في أحد، شاور النبي أصحابه، ولو كان يلزم الخروج إليهم ما احتاج إلى زيارة لأمرهم بالخروج، ولكنهم إذا اقتربوا من البلد فاحتاج مشاورة أن يخرجون إليهم أو لا يخرجون إليهم، لأنهم ما داموا في المدينة فهم في حصن حصين، والمشركين إذا دخلوا يكون أقوى للمسلمين ويكون المحاصرين داخل شوارع المدينة، ويكون تأتيهم السهام من كل مكان، من فوقهم ومن يمينهم ومن شمائلهم، فهم لا يستطيعون الدخول المدينة، فهذا هو الحزم وهو الرأي وهو الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فدل على أنه إذا مثلا العدو اقترب من البلد ما يلزم أن سيخرجوا إليه. نعم.
2: ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال،
3: ولكن لو أمر ولي الأمر بالخروج لخرج، لأن النبي لما أمر خرجوا ولم يجز لأحد أن يتأخر. نعم.
2: ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان.
3: نعم، لا يؤذن لمن لم يطيق القتال من الصبيان، لأن النبي عرض عليه يوم أحد مجموعة من الشباب، فمن رأى أنه يطيق أذن له، ومن رأى أنه لا يطيق منعه من الخروج، لأن المقصود المصلحة. فإذا كان له قوة ويمكن أن يحصل به نكاية للعدو فهذا ينبغي أن يؤذن له وينبغي يقاتل مع المقاتلة، وإذا كان ضعيف لا يستطيع دفاع فهذا عبارة عن أنه يضر نفسه ولا ينفع المسلمين ولا يفيد المسلمين، فمثل هذا ينبغي منعه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه في الجهاد ينبغي لأمير الجيش أن يتفقد الناس، فمن رأى منهم مرجف أو رأى منهم ضعيف أو رأى منهم أيضا مخذل فهذا لا يمنعهم ولا يخرجون مع الناس، لأن يكون ضررهم أكثر، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فمن كان بهذه المثابة يمنع، إما لضعفه وإما لتخذيله وإما لإرجافه، كمن يقول مثلا، بعض الناس يكون عنده خوف وعنده ذعر فيقول مثلا وهم خارجون للقتال وللجهاد: العدو أكثر منا، العدو أقوى منا قوة، العدو كذا وكذا. هذا تخذيل وإرجاف للمسلمين وإضعاف لهم، انكسارا لقلوبهم. فمثل هذا يمنع من الجهاد، ما يمنع من الخروج معهم، لأن هذا ضرره أكثر من نفعه. نعم.
2: ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد.
3: نعم، أنه يجوز للنساء أن يخرجن في الغزو مع المجاهدين للاستفادة منهن، لأنه كما فعل النبي في غزوة أحد كان معهم مجموعة من النساء، فكان النساء يأتين بالماء للمقاتلة ويداوين الجرحى ويساعدن فيما هو من اختصاصهن، فمن كان بهذه المثابة فهو لا يمنع. فهذا دليل على جواز أن يذهب بعض النساء لهذه المصلحة.
2: وجواز الانغماش في العدو كما فعل أنس بن النضر وغيره.
3: نعم، وجواز الانغماس في العدو، يعني يكون إنسان معطيها الله قوة وشجاعة فيأخذ سيفه ويركب فرسه، أو يكون أيضا معه سيفه ورمحه وهو راجل، وينغمس يدخل في وسط العدو ويقتل من يقتل إن خرج وإن قتل. فإن أنس بن النضر رضي الله عنه لما عمل ذلك انتقده بعض الصحابة وقالوا: إنك بهذه المثابة ألقيت بنفسك إلى التهلكة، والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأخبر النبي ليس هذا من هذا الباب. ولذلك أيضا كما فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه، الزبير من يعتبر من أشجع الفرسان، فلما حصل بينهم وبين الكفار في الروم والتقى الصفان ولم يشرعوا في القتال، فبعض الصحابة رضي الله عنهم ندبوا بعض أننا ندخل في الصف ونقاتلهم، فاجتمع 5 أو 6 منهم على خيلهم وقالوا: ننغمس في القتال ونقتل من نقتل منهم وإن خرجنا وإن لم نخرج. فتقدمهم الزبير رضي الله عنه، فلما تقدم بعضهم مشى بعضه وبعضهم تأخر، فالحاصل أن الزبير رضي الله عنه دخل بين الكفار وجعل يقتل هذا ويقتل وهو على فرسه ويقتل ويقتل حتى انتهى مما أمامه وخرج من المقابل، ولما خرج من ورائهم رجع مرة ثانية عليهم وقتل من قتل حتى خرج على صف المسلمين. ثم مرة ثانية أيضا عمل هذا، وكان عبد الله بن الزبير صبي معه وحمله معه أيضا، أركبه على الفرس وهو صبي، ودخل نفس الشيء، دخل بين صفوف الكفار وقتل من قتل وخرج من ورائهم ورجع عليه وقتل من قتل وخرج على المسلمين وهو على فرسه، وعبد الله بن الزبير كان صبي مردفه خلفه رضي الله عنه، معروف الشجاعة رضي الله عنه. فهذا يجوز إذا عرف من نفسه الشجاعة والقوة ويعرف من نفسه هذا فلا بأس بذلك ولا يكون من المنهي عنه. نعم.
2: وأن الإمام إذا خرج صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا.
3: وأن الإمام
2: إذا خرج صلى بهم،
3: خرج أو جرح؟
2: مكتوب خرج، مثلا خرج
3: كل خرج؟
2: لا،
3: هذا يعني إذا جرح، لأن النبي لما جرح صلى بهم وهو قاعد وصلوا وراءه قعود، ما يصلي القاعد إلا لسبب. لأنه يقول وقوموا لله قانتين. نعم جرح في النسخة الثانية. نعم نعم إذا جرح فهو يصلي لأنه هو الإمام وهو المسؤول عن الفارغ. هو إذا صلى بسبب الجرح الذي فيه ما استطاع القيام وصلى قاعد فإن الناس يصلون قعودا خلفه. وقد سبق لنا بحث هذا فيما سبق وهو في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، إلى أن قال فإن صلى قائم فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فقد يكون يصيبه علة أو مرض من الأمراض ويصلي بهم وهو قاعد، فإذا دخل في الصلاة من أولها وهو قاعد وجب على المؤمنين أن يصلوا قعودا متابعة له، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. أما إذا حصلت له العلة في أثناء الصلاة حيث دخل في الصلاة وهو قائم ثم في أثناء الصلاة حصل له ما يحصل من دوخة أو مرض أو نحو ذلك وأتم الصلاة جالس، فإنهم يتمون صلاتهم قياما لأنهم دخلوا في أولها قياما فيستمروا قياما وهو يجلس لعذره ويصلي بهم ولو كان جالسا، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض لما أنه خرج من بيته والناس يصلون يصلي بهم أبو بكر رضي الله عنه وجلس إلى جانب أبي بكر فصلى بهم وهو جالس وأبو بكر يصلي قائم والناس خلفه قيام، فأبو بكر يقتدي بالنبي فالصحابة يقتدون بأبي بكر فكملوها قياما. لكن لما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد جرح ساقه ما استطاع القيام أمرهم أن يصلوا جلوسا مثله إذا دخلوا من أول الصلاة. نعم.
2: وأن الإمام إذا جرح صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا.
3: وصلوا نعم وراءه قعودا مثله لمتابعته، لأن النبي قال وإذا صلى جالس فصلوا جلوسا أجمعين.
2: وأن الدعاء بالشهادة وتمنيها ليس من المنهي عنه.
3: نعم دعاء بالشهادة يدعو إلى الله ويسأل الله الشهادة ليس من المنهي عنه، لأنه منهي أن يتمنى الرجل الموت، فإن النبي نهى أن يتمنى. لما سمع رجل قد جرح وهو مريض حصل له بعض الألم وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يميته نهاه النبي وقال لا تقل هكذا، قل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فنهاه النبي. أما تمني الشهادة فتتمني الشهادة هذا تمني خير، والشهادة من أفضل الأعمال، فهو ما تمنى الشهادة ليموت، تمنى الشهادة ليحصل له الأجر العظيم. فإذا كان هذا مقصده وهذا مقصد سامي مقصد عالي وهمة عالية يتمنى أن يموت شهيدا، فهو ما قصد الموت أنه يموت لا، لكنه قصد أن تحصل له الشهادة وأن الموت بالشهادة يكون سبب لنيل هذا الشهادة. فإذا قصد بذلك الشهادة فلا بأس يتمناها، ولذلك عمر رضي الله عنه كان يتمناها، وكان يقول عمر رضي الله عنه اللهم شهادة في مدينة رسولك. حصل له ما تمنى رضي الله عنه، حصل له ما تمنى كما قيل وقال قولة مشتاق لها ولا أنا تنالوها تأتيك يا رجل وأنت في طابة والأسد حارسة والضد ناء وفينا الأمن مكتمل، فجاءت البشرى والأقدار حاملة تزفها وشقاء العلج والأجل. فجاءته البشرى بالشهادة ونال الشهادة لأنه سأل الله وتمنى أن يميته شهيدا في مدينة رسول الله ويدفن فيها، قد حصل له ما حصل، تمنى وسأل الله وأجاب الله سؤاله وقتله أبو لؤلؤ أهل خبيث وهو في صلاة الفجر رضي الله عنه وأرضاه، ودفن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم وجانب أبي بكر في حجرته صلى الله عليه وسلم. فمن مثل هذا أن يتمنى الشهادة، ما هو يتمنى الخلاص من الحياة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، أو مثل ما يعضل بعض الذين يضيقون من الحياة وربما ينتحر والعياذ بالله، فهذا أمر عظيم، والنبي نهى عن ذلك، نهى عن تمني الموت وقال قل اللهم أحيني إذا كانت خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لأن الإنسان ما يدري هل الموت في راحة لك أو شقاء وعذاب، وربما إنك إذا ما مت إن الله سبحانه وتعالى يطيل حياتك في صالح وفي أعمال صالحة وفي خير وتحصل لك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ما تدري في المستقبل ماذا يكون، فلا تستعجل ولا تظن بربك ظن سوء. أما والعياذ بالله مثل ما يفعل من قل إيمانه حتى يصل إلى درجة الانتحار والعياذ بالله، فهذا أمر عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وشدد، وأخبر أن من قتل نفسه فإنه يقتل بما قتل به نفسه إلى يوم القيامة، فإن ألقى نفسه بشاهق فهو يلقى من هذا الشاهق إلى يوم القيامة، ومن قتل نفسه بسكين فهو يطعن بتلك السكين كل ما مات وحي وطعن بها. فحذر النبي ونهى عن ذلك التحذير، لأن هذا تسخط على قضاء الله ومعاجلة للنفس التي يجب عليها المحافظة عليها ونفسها أمانة عنده. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فمن فعل ذلك فقد خالف أمر الله وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في موضع يتمنى الأجر العظيم، يتمنى أفضل الأعمال وهي الشهادة فيتمنها للشهادة لا لأجل أن يموت. نعم.
2: وأن الدعاء بالشهادة وتمنيها ليس من المنهي عنه كما فعل ابن جحش.
3: نعم، ليس من المنهي عنه في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم.
2: وأن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار كقزمان، وأن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار كقزمان.
3: نعم، إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة من الغزوات وكان أحد الذين معه قاتل قتالا شديدا، ولما جلس الصحابة رضي الله عنهم بعدما انفك القتال قالوا إن فلان أبلى بلاء حسن يتعجبون من فعله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار، فخاف الصحابة رضي الله عنهم خوفا شديد وقالوا هذا المجاهد هذا المقاتل الذي يقاتل معنا ولا أحد سوى مثل ما سوى، كلنا نتمنى أننا عملنا مثل عمله، ومع ذلك يقول الرسول هو في النار، فشق عليهم مشقة شديدة. فقدر في ذلك الوقت أنه أصابه جرح وآلمه ألما شديدا، فأخذ سيفه ووضعه على صدره وتحامل عليه حتى قتل نفسه، فجاء الصحابة وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أخبرهم قبل ذلك وهو مجاهد ويقاتل أنه في النار، وصار هذا سبب إدخاله النار أنه قتل نفسه، من قتل نفسه. ولذلك يعذب من قتل نفسه يعذب بما قتل به نفسه بعد موته، فأخبر النبي أنه في النار وهو إلى الآن ما حصل عليه شيء، لكن هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته، لأن الله سبحانه وتعالى أخبره بذلك، جاءه الخبر، فهو هذا لم يصبر بقضاء الله ولم يصبر على الألم الذي أصابه، فعاجل نفسه وخالف أمر الله وقتل نفسه فهو في النار والعياذ بالله. نعم.
2: وأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه.
3: نعم، ومن الأحكام الذي يتعلق بهذا أن الشهيد شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن، لأن المقصود من الصلاة عليه الدعاء له لعل الله، فالشهادة تكفر كل شيء ما بحاجة إلى دعاكم. فلذلك النبي في غزوة أحد لم يغسل شهداء أحد ولم يصلي عليهم، بل دفنهم بثيابهم وملابسهم صلى الله عليه وسلم بدون ذلك، فدل على أن الشهيد، لكن العلماء قالوا شهيد المعركة، لأن ورد شهداء في غير المعركة مثل ما جاء في الحديث الحريق شهيد والغريق شهيد والمبطون شهيد، وكذلك أيضا في أحاديث أخرى أن المرأة على نفاسها إذا ماتت على ولدها أنها من الشهادة، هذه شهادة في الفضل يحصل لهم هذا الفضل، لكن ليست كالشهادة في القتال في سبيل الله، لكنها نوع من أنواع الشهادة اللي فيها أجر عظيم. أما شهيد المعركة الذي قتل في المعركة، حتى الذي في المعركة لو جرح وحمل وجلس يوم ولا يومين وهو حي، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. هذا الكلام بالنسبة للشهيد الذي قتل ومات في المعركة. نعم.
2: وأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه إلا أن يسلبها.
3: إلا أن يسلبها، نعم، يعني يكفن في ثيابه إلا إن كان سلب الثياب، يعني أحد نزع ثيابه شاله بقي بدون شيء فإنه يكفن، لكن إذا مات وهو في ملابسه يكفيه ملابس وكفن له ولا يزاد عليها. لكن لو سلبت منه، لأن السلب هو معنى ما يؤخذ مما على القتيل، إذا قتل القتيل، ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: من قتل قتيلا فله سلبه، فمن قتل قتيل فله الحق أن يأخذ ما عليه من ثياب ومن درع ومن لامة ومن سيف وغير ذلك. فهذا النبي نفلها القاتل، من قتل قتيلا فله سلبه، فالسلب هو ما يؤخذ مما على ملابس المقتول، هذا يسمى سلب. نعم، مثل ما قال المتنبي: لي النفوس، يعني في القتال يقول أنا قاتل شجاع وعنترة، لأن يقاتل ولكنه ما هو بحاجة إلى أن يأخذ الأموال، يقول: لي النفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيالة السلب. يقول الخيالة اللي قاتلون من هذا لا يأخذون السلب، أنا ما أبغى غير النفوس، أنا أقف في النفوس بس، فأنا أطعم الطيور اللحم وأطعم الوحش العظام.
2: وليسوا كمن يعبده على حرف.
3: نعم، والعياذ بالله، من يعبد الله على حرف، إن كان حصل له رخاء وحصل له رزق وحصل له صحة وعافية قال أنا أعبد الله، وإن حصل له فقر أو كذا والعياذ بالله كفر بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة من فقر أو بلاء ونحو، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، وعياذا بالله. نعم.
2: ومنها أنه لو بسط لهم النصر دائما لكانوا كما يكونون، ولو بسط لهم في الرزق فهو المدبر لهم.
3: نعم، لو استمرت لهم الانتصارات ما تبين الصادق من الكاذب، كما أن الله سبحانه وتعالى لو بسط لعباده الرزق لحصل منهم ما يحصل من البغي والطغيان على بعض، لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي ويمتحنهم، لأن الله عز وجل يقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ويقول سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهذه حكمته سبحانه وتعالى. نعم.
2: ومنها أنه لو بسط لهم النصر دائما لكانوا كما يكونون، ولو بسط لهم في الرزق فهو المدبر لهم، كما يليق بحكمته أنه بهم خبير بصير. ومنها أنهم إذا انكسروا له استوجبوا النصر.
3: نعم، إذا انكسروا لله، أي انكسرت قلوبهم لله وذلوا لله وخضعوا لله وعلموا أنهم لا حول لهم ولا قوة بدون الله، عند ذلك إذا اتصفوا بهذا الوصف علم الله منهم ضعفهم وتبين لهم ضعفهم ولجأوا إليه، عند ذلك ينصرهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم انطرحوا بين يديه وسألوه النصر فهو ينصرهم عند ذلك. نعم.
2: فإن خلعة النصر مع ولاية الذل، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة.
3: ويوم تذكروا. نعم، تذكروا، تذكروا لما نصركم الله ببدر وأنتم قليل، الكفار أمامكم يزيدون على 1000 وأنتم في حدود 300، ومع ذلك ما فقد منكم إلا 14، وأعداؤكم قتل منهم 70 وأسر 70، هل هذا بحولكم وقوتكم؟ هذا نصر من عند الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم. أذلة من ناحية عددهم قليل، أذلة من ناحية العدة ما معهم عدة ولا معهم إبل ولا معهم خيل، كل أربعة ما معهم إلا 70 بعير، كل أربعة معهم بعير واحد، والخيل ما معهم إلا فرسين أو ما حد. فهدفهم في قلة في عددهم، قلة في عدتهم، وقلة في ظهرهم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نعم.
2: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم.
3: نعم. ثم ذكرهم يوم حنين لما كانوا جيش عرمرم خميس، كان النبي جائد وفتح مكة ومعه 10,000، وأسلم أهل مكة وخرج معه من أهل مكة 2,000 فصاروا 12,000، وذهبوا إلى حنين الوادي اللي في الشرايع 12,000. ما سبق لهم غزوة اجتمع من المقاتلة كثر، هذه أول غزوة يجتمعون فيها هذا العدد الكثير 12,000. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم كلمة، يعني ربما إنه ما قصد فيها الفخر والاعتزاز، ربما إنه قصد التحدث وكذا بنعمة الله، لكنه ما رد العلم إلى الله وقال لن نغلب اليوم من قلة كثيرين، من يبي يقوانا اليوم؟ فقال الله سبحانه وتعالى لا لا تعجبكم كثرتكم، النصر من عند الله ما هو بالكثرة، لا تعجبوا بأنفسكم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته، والله مريد للنصر للرسول، لكنهم جعلهم في أول الأمر ينكسروا وجعلهم يدبرون ويهزمون حتى إنهم تنكسر قلوبهم إلى الله، ويعلمون ضعفهم ويعرفون كثرتهم وقوتهم ما تنفعهم إذا ما حصل لهم نصر من الله. يوم أعجبتكم كثرتكم تقولون لن نغلب من قلة، حنة 12,000. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وأنتم هذا العدد ثم وليتم مدبرين. فلما تبين عجزكم وتبين ضعفكم وإن كثرتكم ما أنفعتكم بعد ذلك، نصر الله كاتبا النصر لرسوله. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بعد ذلك لما تبين ضعفهم وتبين على قوتهم كثرتهم ما أنفعتهم، بعد ذلك نصر الله النبي عليه الصلاة والسلام وهزموا أولئك وقتلوهم وغنموا أموالهم ونساءهم وأولادهم وحصل لهم النصر المبين. بعد ذلك فإنهم انهزموا كلهم، حتى إن بغلة النبي عليه الصلاة والسلام كان راكب على بغلته صلى الله عليه وسلم، ولما أن الناس انهزموا جعل النبي يرده نحو العدو وهي كادت أن ترجع معهم، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم ومسك خطامها ووقف وجعل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. في ذلك المقام والكفار يغشونه، ومن شجاعته ما خف نفسه بل شهر نفسه أنا النبي، وهم ما يبحثون إلا عن الرسول، ما يريدون إلا قتله، لكن من شجاعته صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ومعه الحارث ماسك، فنادى وجوهر العباس رضي الله عنه وقال أين أصحاب البقرة، سورة البقرة، الذين يحفظون سورة البقرة وين ذهبوا؟ فنادى بأعلى صوت الثاني، رجع الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعضهم يرجع فرسه ولا يطيع فرسه لأن الناس منكسرين، فينزل ويترك فرسه ويأخذ سيفه ورمحه ويأتي للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم رجعوا على الكفار وقاتلوهم حتى هزمهم الله وأيدهم الله بجند من عنده وأيدهم الله بالملائكة تقاتل معهم حتى قتلوهم وأخذوا أموالهم وأولادهم ونساءهم. وجلس صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم في الجعرانة عليه الصلاة والسلام. غنائم أول غنيمة

0: قادر سبحانه وتعالى يزيغ قلبك. إذا من الله عليك بمال لا تغتر بمالك، الله قادر أن يفقرك. إذا من الله عليك بأولاد لا تغتر بأولادك. فإذا من الله عليك بشيء احمد الله واشكره واسأله سبحانه وتعالى وانطرح بين يديه وتذلل بين يديه واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعك شكر نعمتك، كما قال النبي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هكذا ينبغي للمسلم في كل شأن من شؤونه، في حال القتال أو في حال أن الله أعطاه صحة، لا تغتر بصحتك، المرض يفاجئك، اسأل الله العافية واحمد الله واشكره على أن هذه النعمة من الله، ما هي بحولك ولا بقوتك، أغناك الله، اشكر الله على نعمتك واعرف أن هذا من الله ما بحولك ولا قوتك. في أي نعمة أنت فيها من النعم ينبغي أن تشكر الله وتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، ولا تغتر بها، لأنك ما تغتريت بها فلا تطمئن أن الله سبحانه وتعالى ينزعها منك. فاشكر الله، والشكر ما يكفي باللسان، شكر باللسان وشكر بالقلب، اعتراف أن هذا ما هو بحولك ولا بقوتك إنما هو من عند الله، وشكر بالأعمال، تعمل ما أوجب الله عليك من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج وما أوجب الله عليك من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين، ولا تغتر بنفسك. فإذا عملت هذا فقد قمت بشكر الله، لأن الله يقول اعملوا آل داود شكرا، فجعل الشكر بالعمل، اعملوا لأجل تشكروا الله. أما ما يفعل بعض الناس من حين إلى آخر الحمد لله ما تكفي لي، نعم هذه لابد منها باللسان لكن ما تكفي وحده، لابد من قلبك يعترف وتعترف بأن هذه نعمة الله ما هي منك ولا بسبب هذا. الأمر الثاني تعمل بطاعة الله، تحافظ على دينك، تحافظ على صلواتك، تجتنب المنكرات، هذه النعمة اللي يعطيك إياها الله سبحانه وتعالى، لا تستعملها بالمعاصي لأن الله يعاقبك على هذا وينتقم منك. فاشكر الله بقلبك واشكره بعملك واشكره بلسانك. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله.
1: مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم، واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل،
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: كيف نجمع بين الأمر بحسن الظن بالله وبين ما ورد عن السلف الصالح من خوفهم الشديد من الله ومن عذابه وأقوالهم التي جاءت عنهم في مرض الموت خاصة؟
8: السلف من يقرأ سيرتهم يجد أن الله سبحانه وتعالى جمع لهم الخير، وكل باب من أبواب الدين يكون لهم منها نصيب، فلهم نصيب من الخوف، ولهم نصيب من حسن الظن، ولهم نصيب من الرجاء، ولهم نصيب من كل باب من أبواب الدين. والله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، اجتمع فيهم الأمران رجاء الرحمة وخوف العذاب، هذا موجود وهذا موجود، فعنده رجاء لرحمة الله فلا قنوط، وعنده خوف من عذاب الله فلا أمن. وهذا هو حقيقة العمل الصالح، وأن يكون بين الرجاء والخوف. ولهذا السلف الصالح رحمهم الله تعالى جمع الله لهم المحاسن والخيرات، فعندهم من الخوف

0: ما ما ما هو من كمال إيمانهم، وعندهم أيضا من الرجاء بالله سبحانه وتعالى أيضا ما هو من كمال إيمانهم، ولهذا عندهم هذا وعندهم هذا، عندهم حسن الظن وعندهم أيضا الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل،
3: يقول السائل
5: يسأل يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. البيان الأسماء في الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى.

0: البيان الأسماء في الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إن من أجل العلوم وأعظمها معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته، فالعلم بالله أصل كل علم، والتعرف إليه قرة كل عين. فلله سبحانه من الأسماء ما هو دال على عظمته وكبريائه ورحمته وإحسانه وعزته وقهره وجبروته وجلاله. ومن تدبر كتاب الله سبحانه وجد فيه من الآيات الباهرة المشتملة على أسمائه وصفاته والدالة على عظيم كماله.
1: بيّن الله جل وعلا في كتابه أن له الأسماء الحسنى، وبيّن جل وعلا في كتابه أن له الصفات العلى وأن له المثل الأعلى. قال جل وعلا:

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: وأيضا قال جل وعلا في وصف نفسه جل جلاله: ولم يكن له كفوا أحد. وقال: هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم من يشاركه في كمال اسمه وكمال صفاته؟ وقال أيضا: وله المثل الأعلى. وقال: ولله المثل الأعلى. والمثل يعني النعت والوصف الأعلى. ولهذا يقول أهل العلم اقتباسا مما جاء في هذه الآيات، يقولون: إن لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى. والله جل وعلا يتعرف إليه بمعرفة أسمائه وصفاته.
2: فمعرفة هذا الأصل العظيم هو العلم بأسماء الله وصفاته، هو أوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. فإن نافع العلوم ما جلب لصاحبه رغد العيش وصلاح القلوب، وإن أول ما يدخل في هذه العلوم هو العلم بالله سبحانه بمعرفة أسمائه وصفاته.
1: أشرف معلوم وأعظم معلوم هو الله جل وعلا. فإذا تقاسم الناس المعلومات وتنافسوا فيها، فإن أعظم الناس من كان علمه بالله جل وعلا أعظم، لأن شرف العلم يكون بشرف المعلوم، والمعلوم هنا هي أسماء الله جل وعلا وصفاته والإيمان به وما يستحقه جل جلاله. لهذا كان من أشرف المطالب أن يسعى فيه العبد أن يتعلم الأسماء والصفات، وأن يكون عالما بمعانيها، ليحصل له بعد ذلك الثمرات المرجوة من ذلك. إذا تبين ذلك، فإن الكتاب والسنة فيه الكثير من أسماء الله جل وعلا وصفاته. فالله سبحانه علمنا وأخبرنا بما له جل وعلا من النعوت والأسماء، فيجب علينا أن نؤمن بما قص الله جل وعلا علينا وأخبر وأنزل في كتابه، أو قصه نبينا صلى الله عليه وسلم أو أخبر به.
2: والله سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فما الفرق بين أسماء الله عز وجل وبين صفاته؟
1: وهنا نقول إن هناك الإيمان بالأسماء والصفات، فما الفرق بين اسم الله جل وعلا وبين صفته؟ الأسماء والصفات، ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الاسم والصفة يجتمعان في أن كل منهما فيه وصف لله جل وعلا، أما الاسم فيزيد على أنه يدل على ذاته جل وعلا. مثلا نقول: من أسماء الله العليم، والعليم من أسمائه سبحانه يدل على ذاته، تقول هو العليم، ويدل أيضا على صفة العلم التي اشتمل عليها الاسم. أما إذا قلت العلم من حيث هي صفة، فإنها تدل على ثبوت الصفة دون دلالة على الذات، ولهذا كان الاسم فيه زيادة على الصفات. فالأسماء أسماء الله جل وعلا تدل على ذات الله جل وعلا وعلى الصفات بالمطابقة كما يقول أهل العلم، وتدل على الاسم أو الصفة بالتضمن، أما الصفة فإنها تدل على الصفة فحسب، وتدل على الاسم من جهة اللزوم.
2: إن أسماء الله عز وجل وصفاته هي التي سمى ووصف بها نفسه في كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، فنثبت ما أثبته الله لنفسه، فليس أحد أعلم بالله من الله، وليس أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تبين من هذا أنه يجب علينا أن نجعل الأسماء والصفات تدور مع الدليل، فمن جاء باسم زائد فنقول هذا لم يأتي في الكتاب ولا في السنة. مثلا يأتي ويقول من أسماء الله الصانع، نقول ما جاء الصانع في الكتاب ولا في السنة. يقول من أسماء الله المريد، نقول ما جاء. من أسماء الله المتكلم، نقول هذا ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة. يقول من أسماء الله جل وعلا المستهزئ، نقول هذا لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة. لكن جاءت هذه الأشياء على جهة الوصف، إما المطلق وإما على جهة الكمال. المطلق مثل نقول الله جل وعلا متصف بصفة الكلام على وجه الكمال كما يليق بجلاله وعظمته، لكن ما نقول هو متكلم، يعني بمعنى أنه من أسمائه الحسنى أنه متكلم. ما نقول أن من أسمائه الحسنى أنه مريد، لكن الله جل وعلا موصوف بأن له الإرادة وأنه سبحانه يريد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما نشتق من الفعل أو من الصفة اسما، وإنما ندور حيث جاء في الدليل من الكتاب أو السنة. لماذا؟ لأنه لا أحد أعلم بالله جل وعلا من الله سبحانه وتعالى، ولا أحد أعلم من الخلق بالله جل وعلا من رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا نتجاوز القرآن والحديث في أسماء الله وصفاته.
2: وقد وصف الله عز وجل أسماءه بأنها حسنى، وذلك في قوله ولله.

0: فما معنى الحسنى؟
1: الحسنى قال أهل تفسير كالبغوي في تفسيره عند آية الأعراف وقاله غيره: الحسنى تأنيث الأحسن، كالكبرى تأنيث الأكبر، والصغرى تأنيث الأصغر. فقوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى، يعني أن أحسن الأسماء له جل وعلا، والحسنى التي هي بالغة في الحسن والجمال، نهاية الحسن والجمال هي لمن؟ لله جل وعلا. وقوله ولله الأسماء الحسنى، اللام هنا لام استحقاق، يعني هو سبحانه مستحق للأسماء الحسنى التي هي أحسن الأسماء والتي هي بالغة في الحسن والجمال، نهاية الحسن والجمال.
0: قد كانت أسماؤه تعالى حسنى، وذلك لما اشتملت عليه من معان عظيمة دالة على عظم من اتصف بها، ويتبين ذلك من عدة وجوه. أولها:
1: كانت أحسن الأسماء وبلغت في الحسن نهاية الحسن والجمال لأنها تدل على صفات له جل وعلا، وصفاته سبحانه التي تضمنتها تلك الأسماء بالغة في الحسن والجمال نهايته.
0: وأما ثاني هذه الأوجه أحبتنا في الله، أن يتضرع إليه سبحانه في مقام من أعظم مقامات العبودية، ألا وهو مقام الدعاء.
1: الثاني: أن الأسماء لله جل وعلا يدعى الله سبحانه وتعالى بها، يدعى بها يعني يعبد بها جل وعلا. الأسماء الناس، أسماء الخلق، أسماء الأنبياء يعبدون بها؟ حاشا، العبادة لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. الثاني: أنه يثنى عليه بها جل وعلا.
0: أما ثالثها فهو أن أسماءه سبحانه يتوجه بها إليه عند سؤاله، ويستعين بها العبد لجلب منافعه ودفع مضاره، لأنها بلغت منتهى الكمال الدال على عظمة ذي الجلال والإكرام.
1: الثالث: أنه سبحانه يسأل بأسمائه الحسنى. هل الخلق يسألون بأسمائهم؟ لا، لأنه لا بد أن يكون عندهم نقص في القدرة على إنفاذ ما تضمنته أسماؤهم. مثلا عزيز مصر، أليس هو العزيز؟ وقالت امرأة العزيز، سماه الله العزيز، لكن هل عنده من صفات العزة؟ ليس كذلك. فإذا النقص يلازم الإنسان مهما بلغ من أسماء، والله جل وعلا أسماؤه بالغة في الكمال والحسن نهايته، لا وجه فيها لنقص من وجه من الوجوه، ولذلك يسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته.
0: ورابع الأوجه: أن لكل اسم من أسمائه سبحانه أثرا عظيما من الآثار في آياته ومخلوقاته، وفي إنفاذ قضائه وقدره وجزائه، فظهور آثار أسمائه مقتض لبيان كمال أسمائه جل شأنه وتقدس اسمه.
1: أن كل اسم من أسماء الله جل وعلا له آثاره في الخلق، في السماوات، في الجنة، في النار، في العرش، في الكرسي، في الماء، في من في السماوات ومن في الأرض، في الملكوت، في الصغير والكبير، في الهواء. فأسماء الله جل وعلا لها آثارها في ملكوته وخلقه، كذلك لها آثارها في شرعه ودينه، كذلك لها آثارها في جزائه حين يجازي الناس في الدنيا وحين يجازي الناس في الآخرة، وأيضا لها آثارها في وعده جل وعلا وإنفاذ وعده، وفي وعيده جل وعلا وإنفاذ وعيده. لهذا كانت أسماء الله جل وعلا حسنى لاجتماع هذه المعاني فيها، جل وعلا.
0: عبد الله، إن مما يدل على عظمة أسماء الله جل وعلا وأنها موصوفة بمنتهى الحسن والكمال أنها ليست محصورة في عدد معين، فإن أسماءه عز وجل دالة على ذاته، وذاته لا يحيط بعلمها أحد سواه جل في علاه. قال تعالى:
2: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
0: وأما ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فلا يستدل به على أن أسماءه جل وعلا محصورة في 99 اسما فقط. وإليك البيان الجلي للمعنى المقصود في هذا الحديث النبوي:
1: إن لله 99 اسما، قال العلماء: ليس المراد بذلك الحصر، ولكن هذا يراد به ترتب الثواب على هذه الأسماء. قال أهل العلم: فلله جل وعلا أسماء كثيرة أكثر من 99، لكن 99 اسما ترتب عليها ثواب أن من أحصاها دخل الجنة. ويدل على هذا الفهم، وهو فهم صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاء، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب حزني. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله همه وحزنه وجعل مكانه، أو قال: أبدله مكانه فرحا وسرورا. قال الصحابة: أفلا نتعلمها يا رسول الله؟ قال: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فدل هذا الحديث على أن أسماء الله جل وعلا كثيرة، لكن الحديث حديث أبي هريرة حصر 99 في أن من أحصاها دخل الجنة.
0: إن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، هذا الإحصاء المذكور هنا قد بيّن أهل العلم وراث الأنبياء أن له 3 معان و3 مراتب جليلة.
1: والسؤال الثاني: ما معنى الإحصاء؟ وهذا تكلم فيه العلماء كثيرا، وخلاصة كلامهم أن الإحصاء يدور على 3 معاني وله 3 مراتب. أما المعنى الأول فالمعنى أحصاها عدها، والثاني أحصاها حفظها، والثالث أحصاها تعبد الله بها وعمل بمقتضاها. أي 3 معاني. أحصاها عدها، لماذا قالوا ذلك؟ لأن الله جل وعلا قال في القرآن: لقد أحصاهم وعدهم عدا، هذا إحصاء بمعنى العد. الثاني قال: أحصاها حفظها، من أحصاها يعني من حفظها، لماذا قالوا ذلك؟ لأن الله جل وعلا يقول: أحصاه الله ونسوه، يعني حفظه الله سبحانه وتعالى ونسوه. الثالث: من أحصاها بمعنى من تعبد الله بها دخل الجنة، لقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعنى الإحصاء يشمل هذه 3: من عدها وحفظها وتعبد الله بها دخل الجنة.
0: أما مراتب الإحصاء فالمرتبة الأولى مشتملة على تعلم معاني أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى.
1: مراتب الإحصاء: من أحصاها دخل الجنة. أولا أن تتعلمها، تعلم الأسماء، تعرف الله جل وعلا بأسمائه. مثلا تسمع اسم من أسماء الله ولا تبحث عن معناه، هذا قصور. يسمع معنى القدوس، ما معنى القدوس؟ أو يسمع العزيز، ما معنى العزيز؟ الجبار. ما معنى المؤمن؟ ما معنى المؤمن؟ يسمع أسماء الله الحسنى ولا يتعلمها، هذا قصور. فإذا أول مراتب الإحصاء أن تتعلم هذه الأسماء، تعلم معاني.
0: وثاني هذه المراتب هو التفكر في مقتضى الآثار المترتبة على هذه الأسماء، فإن لكل اسم من أسمائه سبحانه أثرا بالغا ظاهرا في ملكوته جل وعز.
1: المرتبة الثانية أن تعرف ارتباط هذه الأسماء بآثار ما يجريه الله في الملكوت. مثلا اسم الله الحليم، نعم ترى كفر الكفار تعلم أن الله حليم، يعني تتأمل تتدبر في أن اسماء الله جل وعلا لها آثار في الخلق نراها، نرى الظالم يظلم والقاتل يقتل والمسلمون يستضعفون والله جل وعلا حليم سبحانه وتعالى، هو العزيز هو الحكيم، أيضا له الحكمة البالغة، الحي في قوته وصحته، المريض يمرض، الله جل وعلا يعز من يشاء ويذل من يشاء. ترى هذا الذي يجري في ملكوت الله في سماواته أو في أرضه، إذا علمت المرتبة الأولى فإنه سيأتيك في المرتبة الثانية الربط ما بين هذه الأشياء وما بين أسماء الله جل وعلا وصفاته، فحينئذ ينتفي من قلب المؤمن حقيقة بالأسماء والصفات، ينتفي في حقه خطرات المادية، خطرات الإلحاد، الظن بأن الأمور تجري هكذا، بل يربط الأشياء بأفعال الله جل وعلا وبأسمائه وصفاته، فيكون عنده من النور في كل ما يراه ما لا يكون عند من لا يعلم.
0: أما ثالثها فهو ملازمة العبد لها في أعظم مقام يرجو أن يصل إليه، ألا وهو مقام العبودية.
1: المرتبة الثالثة أن يكون متعبدا لله جل وعلا بها، متعبدا لله جل وعلا، داعيا الله سبحانه وتعالى بها، لأن من ثمرات الإيمان العبادة كما سيأتي إن شاء الله. هنا يعلم أسماء الله جل وعلا ويعلم صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يذل له، لا يخضع، لا ينكسر بين يديه، لا يخلص له، لا يحسن الظن به، لا يكون. بل من آمن بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته على الحقيقة فإنه يكون عنده عظم في العبادة.
0: قال جل وعلا:

0: دعائه.
1: أيها المستمع الكريم، إن الأمر بدعاء الله وسؤاله في هذه الآية الكريمة له معان جليلة، أولها التعبد بها له جل جلاله.
2: أما المعنى الأول فادعوه بها، يعني اعبدوه بها، فإنك إذا علمت الأسماء الحسنى وعلمت معانيها فإنك ستعبد الله جل وعلا بها، لأن الآلهة المختلفة والأوثان والأصنام ومن عبدوا غير الله جل وعلا من البشر أو من الملائكة أو الأنبياء أو من الجن أو من الصالحين أو الطالحين، هل يستحقون ذلك؟ لا، لأن أسماءهم مهما بلغت فهي لن تبلغ الكمال ولن تبلغ النهاية، فلا يستحقون العبادة. من الذي يستحق العبادة؟ هو من له الأسماء الحسنى البالغة في الكمال نهاية في جميع أنواعها. بهذا المعنى الأول فادعوه بها، يعني اعبدوه بها، تعلموها واعلموا معانيها واعبدوا الله إيمانا بما له سبحانه من الأسماء الحسنى.
1: أما ثاني هذه المعاني معاشر المستمعين فهو ثناء العبد على خالقه ومولاه بهذه الأسماء، فإن الثناء عليه بها هو مما تقرع به أبواب الإجابة.
2: الثاني من معنى الدعاء الثناء، فادعوه بها يعني أثنوا على الله جل وعلا بها، أثنوا على الله جل وعلا بها. العبادة يعبد الله، يوحد الله بالأسماء، يعني بأثر هذه الأسماء، يصلي الأسماء يعلم بها ربه جل وعلا فيذل له ويخضع ويقرب منه. هنا نأتي الثناء، يدعو الله يعني يثني على الله بها. إذا علمت الأسماء، مثلا حفظت 99 اسما، فإنك ستجد عندك فيما بينك وبين ربك في أدعيتك وفي سجودك وفي ركوعك وفي دعائك، ستجد أبوابا من الثناء على الله جل وعلا تفتح عليه. وتذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحشر الأعظم، لما ذكر ما أصاب الناس ثم طلب الناس منه الشفاعة، قال: فآتي فأخر تحت العرش فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فتح من الله جل وعلا. هذا يقول عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين المحدث الملهم، يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، ما أحمل هم الإجابة أن الله جل وعلا يستجيب لي، ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة. واحد الآن يحتاج إلى أنه إذا خاطب البشر في حاجة من حاجاته ما يكتب في الأول، أو إذا خاطب يعطي بعض الثناء وبعض الشيء عشان يكون مقدمة لحديثه، يبين مثلا قربة، يبين إخلاصة، يبين كذا. الله جل وعلا أحق بالثناء، الله جل وعلا أحق بالحمد، الله جل وعلا يحب من عبده أن يحمده، أن يثني عليه، أن يوقره، أن يجله، أن يظهر أثر ذلك في دعاء العبد. فإذا تعلمت الأسماء والصفات زادت عندك أبواب الثناء على الله جل وعلا. إذن فادعوه بها يعني أثنوا على الله.
1: وثالث هذه المعاني هو التوسل إليه بها، فإن لكل اسم من هذه الأسماء معنى جليا يقصد به، سواء كان لاستجلاب الخيرات والنعم أو لدفع الكربات والنقم.
2: الثالث من معاني فادعوه بها يعني اسألوه بها، اسألوا الله بها، يعني توسلوا إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. أسماء الله متنوعة وصفاته متنوعة، ومطالب الناس أيضا متنوعة كثيرة، وأسماء الله وصفاته لها آثارها وارتباطها بما يجري في الملكوت، سواء في حياتك أو في حياة غيرك أو في السماوات أو في الأرض. فتسأل الله جل وعلا بالاسم المناسب أو بالصفة المناسبة لمطلوبك، أحرى أن تجاب بعد أن تحمده وأن تثني عليه جل وعلا. مثلا شخص منكسر في أي أمر من أموره، في أمر ديني أو أمر دنيوي، فهنا يسأل الله جل وعلا بالأسماء المناسبة له، اسم الجبار أجبر ضعفي، أجبر كسفي، يسأله باسم الرحيم، يسأله باسم الجواد، يسأله باسم الرافع، يسأله باسم المعز العزيز، وهكذا. فتأتي حاجتك وتنطلق، إذا علمت الأسماء والصفات تنطلق فيها مع أنواع كثيرة من التوسلات التي يحبها الله جل وعلا. كذلك إذا أردت في النكاية بعدوك، إذا أردت السلامة من الأعداء، إذا أردت دفع الشر الحسد والعين وكذلك أشياء كثيرة، إذا أحسست بكيد كائد لك وأعظمت التوكل عليه سألته بأسماء المناسبة لذلك. إذن فمعنى فادعوه بها أي فاعبدوه بها، أثنوا عليه بها، اسألوه بها.
1: عبد الله، إن معرفة أسماء الله وصفاته وتحقيق العبودية له بها يورث في قلب المؤمن آثارا عظيمة، فيجمع قلبه لمحبته ويشرح صدره لعبادته، فتكون آثار إيمانه بها ظاهرة عليه في سائر حركاته وسكناته. وإن من أعظم الثمرات المترتبة على الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى تحقيق الإيمان به سبحانه.
2: أعظم ثمرة للإيمان بالأسماء والصفات ولتوحيد الأسماء والصفات تحقيق ما أوجب الله جل وعلا من الإيمان به. الله جل وعلا أمرنا بالإيمان به، فمن آمن بالأسماء والصفات جميعا كما أخبر الله جل وعلا بها وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقد حقق هذا الإيمان، ومن حرف في ذلك ولم يؤمن بها جميعا فلم تظهر ثمرات الإيمان على الحقيقة فيه من جهة أداء الواجب وامتثال الواجب. نصيب المؤولة والمعطلة للأسماء والصفات، يعني الذين ينفون بعض الأسماء لله جل وعلا، ينفون بعض الصفات أو يتأولونها على غير ما وردت عليه، ليس نصيبهم من هذا الإيمان كاملا، بل بحسب ما فرطوا وتركوا من ذلك. منهم من بدعته في ذلك شديدة، ومنهم من بدعته أقل، ومنهم من بدعته كفرية في إنكاره بأسماء والصفات وتعطيله لذلك.
1: وثمرة الثانية المترتبة على الإيمان بأسمائه وصفاته هي تحقيق العبودية له وحده لا شريك له، فمن آمن وحقق التوحيد في أسماء الله وصفاته جل وعلا فقد حقق توحيد الله في ألوهيته حق التوحيد.
2: الثمرة الثانية عبادة الله وحده لا شريك له، كما ذكرنا عند قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حقيقة الإيمان بالأسماء والصفات أنه يقود حتما إلى توحيد الله جل وعلا حق توحيده، وأن يعبد وحده لا شريك له. لأن معنى الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات أنه سبحانه هو الواحد الذي لا مثيل له في أسمائه وفي صفاته. فإذا من عبد من الأصنام والأوثان، من الملائكة والأنبياء، من الجن، من الصالحين، من الطالحين، من الموتى، من الأحياء، من عبد هل له كمال الصفات؟ لا، ففيه النقص الكبير في ذاته وفي الصفات. لكن من الذي يستحق العبادة؟ الذي يستحق العبادة الله جل وعلا وحده الذي له الصفات الكاملة. ولهذا قال أهل العلم في القرآن ذكر الأسماء والصفات أو ذكر توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ليقود إلى الإيقان بتوحيد الإلهية أن يعبد الله وحده لا شريك له. فمن حقق توحيد الأسماء والصفات، يعني آمن حقا بأنه سبحانه هو الذي له هذه الأسماء الحسنى وله هذه الصفات العلى، فإنه حينئذ ليس أمامه إلا أن يعبده وحده لا شريك له. ولذلك الشرك فشى في من؟ فشى في المعطلة، فشى في الذين ألحدوا في أسمائه. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى يلحدون في أسمائه؟ أي يعدلون الناس بأسماء الله جل وعلا، كما قال ابن عباس في تفسيرها: سموا الله من الإله والعزة من العزيز. وهكذا أيضا البشر جعلوا لبعض الناس من الأسماء والصفات مثل ما لله جل وعلا، فهنا ألحدوا في الأسماء، فلما ألحدوا وقعوا في الشرك. ولذلك الموحد في الأسماء والصفات يقوده ذلك إلى توحيد الله جل وعلا في العباد، وأن يعبده وحده لا شريك له. وهنا تأمل قول الله جل وعلا:

0: يشركون
1: سبحان الله عما يشركون، لأن إثبات الأسماء تنزيه لله جل وعلا عن الشرك. فمن أثبت الأسماء والصفات وعلمها وآمن بها على الحقيقة فإن ذلك تنزيه لله جل وعلا عن الشرك. لهذا المشركون كانوا يلحدون في أسماء الله جل وعلا.
2: وثالث المراتب أحبتنا في الله أن العبد يكون مطمئنا في عبادته لخالقه وبارئه، مستأنسا بذكر ربه والثناء عليه جل في علاه.
1: الثمرة الثالثة، المؤمن بالأسماء والصفات يلين لسانه بحسن الثناء على الله، ومن أكثر الثناء على الله جل وعلا قرب منه وأحس في قلبه اللذة والحلاوة لمناجاته. وهذه فتوح لا يعلمها إلا من ذكرها من أهل العلم أو من علمها. لماذا؟ لأنه يأتي للنفس من اللذة والحبور والسرور بالثناء على الله جل وعلا. الذي لا يعلم الأسماء والصفات، لا يؤمن بها على الحقيقة، ما يفتح له في الثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته.
2: ورابع هذه المراتب أيها المستمع الكريم أن سؤال الله والتذلل له بأسمائه وصفاته هي من أرجى الأسباب التي تنال بها الإجابة.
1: من ثمراتها أنه يفتح لك باب السؤال والدعاء الحسن لله جل وعلا في مطالبه، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا سألت الله بما يناسب مطلوبا من أسمائه وصفاته فإنه قد توسلت بأعظم وسيلة. أن أعظم ما يتوسل إلى الله جل وعلا به أن يتوسل إلى الله جل وعلا بالله جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، هذا سؤال لله جل وعلا في مطلوب بصفة من صفات الله جل وعلا.
2: والثمرة الخامسة أنها سبب لزيادة علم العبد بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: من ثمراتها العلم بالكتاب والسنة. أعظم العلوم هي علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. الكتاب والسنة أكثر ما فيه وصف الله جل وعلا، بيان ما يستحقه سبحانه، بيان ما له جل وعلا. أكثر الآيات تجد أنها مختومة بماذا؟ بأسماء الله وصفاته. فإذا كان ما عندك علم بالأسماء والصفات التي ينتج عنها الإيمان فسيكون هناك نقص في معرفة الآيات، وبالتالي سيكون هناك نقص في معرفة القرآن، العلم بالقرآن، العلم بالسنة وهكذا.
2: وسادسها أنها تعين العبد على التدبر في صنع الله عز وجل وخلقه، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته رأى بعين بصيرته من عظيم قدرته ما يزيده يقينا على عظمته وكبريائه وجلال نعمته.
1: التدبر في ملكوت الله جل وعلا. الله جل وعلا قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال أيضا

0: إذا عظم العلم بالأسماء والصفات نظرت إلى الملكوت بنظرة أخرى، نظرت إلى مخلوقات الله من الجبل والنجم والشمس والقمر والحجر والزواحف، نظرت إليها بنظرة كلها يدل على الله جل وعلا. لهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال بكلام حسن جميل: عاملنا القلوب بالتدبر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التدبر، وحركنا القلوب بهما فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. أعيدها: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر، وحركنا القلوب بهما فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. أنفع العلوم وأنفع الكلام من كلام السلف، كما قال ابن رجب رحمه الله في رسالة فضل علم السلف على علم الخلف، قال: كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. ما معنى كلام الحسن البصري؟ يقول: عاملنا القلوب بالتفكر، يعني تفكرنا في ملكوت الله، تفكرنا في أسماء الله وصفاته. فما كانت النتيجة؟ قال: فأورثها، يعني أورث التفكر القلوب التذكر الذكرى، استيقظ صار عندها تذكر، رجع. هل اكتفى بذلك؟ لا، قال: فرجعنا بالتذكر مرة أخرى على التفكر، يعني ابتدى من جديد يتفكر بعدما بدأت في القلب الحياة، فحركنا القلوب بهما، ينتقل من التفكر إلى التذكر، ثم يرجع من التفكر إلى التذكر ويزيد. قال: حتى انفتحت له من فتح، قال: فإذا القلوب لها أسماع وأبصار، يعني يسمع كلام الله جل وعلا، وإذا به يرى فيه من الآيات والعبر ما لم يكن في حسبانه سابقا وفي علمه، ويبصر في ملكوت الله ما لم يكن يبصره سابقا. والإلف يحجز العبرة، نألف الشمس، نألف القمر، نألف أنفسنا، نألف حياتنا، نألف طعامنا، نألف الشراب، لكن هذا الإلف يبعد النظر في العبرة. ولذلك استيقاظ القلب من أعمدة العلم بالأسماء والصفات.
1: وثمرة السابعة أحبتنا في الله أن تحقيق الإيمان بأسماء الله وصفاته يورث في قلب المؤمن تعظيم التوكل عليه وحده جل وعلا، فهو المدبر لهذا الكون والمتصرف فيه، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
0: عظم التوكل على الله جل وعلا، فإذا تأملت في أسماء الله جل وعلا التي توقن معها بأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي يدبر الأمر، هو الذي بيده قلوب العباد، هو الذي يخفض ويرفع، هو الذي يمرض ويسقم ويشفي ويعافي، هو الذي يقبض ويبسط، هو الذي يجير، هو الذي ينفض، هو الذي يخذل، هو الذي يعز، من الذي يفعل ذلك كله؟ هو الله جل وعلا. من الذي يملك الملك على الحقيقة؟ هو الله جل وعلا. من بيده خزائن السماوات والأرض؟ والله جل وعلا. من القوي؟ من الجبار؟ من العزيز؟ من المقتدر؟ هو الله جل وعلا. إذن يعظم عند العبد التوكل على الله جل وعلا، لا ينظر إلى غيره إلا نظرة أسباب. أما حقيقة ركون القلب فهو إلى الله جل وعلا، ركونه إلى الله، منه سبحانه إليه، ففروا إلى الله، نفر منه سبحانه إليه، وهو بعظم التوكل عليه جل وعلا. إذا عظم التوكل على الله جل وعلا خفت عندك الدنيا، وتعاملت معها تعاملا بما شرع الله ظاهريا، تأخذ منها ما أباح الله وتستلب منها بما أباح الله، وتأخذ وتأخذ، ولكن ما أتاك تحمد الله عليه، وما حرمته فإنك تحمد الله جل وعلا في على كل حال، لأن الخير فيما اختاره الله جل وعلا.
1: وثامن هذه الثمرات أن كلما عظم إيمان العبد بأسماء الله وصفاته ازدادت خشيته له، ومن خشي الله حق خشيته استقامت جوارحه لطلبه.
0: أن العلم بأسماء الله جل وعلا وبصفاته تحصل معه الاستقامة والخشية، والله جل وعلا أمرنا بالاستقامة، فاستقم كما أمرت، أمر بالاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة مأمور بها، لها وسيلة، لها وسائل، من وسائلها العلم بالله جل وعلا. فإذا تعبدت الله جل وعلا بعد العلم به فإنه يعظم عندك شأن الاستقامة، وينتج عندك حينئذ الخشية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يخشى، وأن يغفر لنا سوء أعمالنا. لهذا قال جل وعلا:
2: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
0: العلماء بإيش؟ العلماء به جل وعلا، العلماء بحقه، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، هؤلاء اللي يخشون. لذلك كان أكمل الناس خشية من؟ الأنبياء، لكونهم أعظم الناس علما بالله جل وعلا.
1: وتاسع الثمرات أنه لما علم هذا العبد أن الله يسمعه ويراه، وأنه مطلع على ظاهره وباطنه وسرائره وخفاياه، فإنه يعظم في قلبه شأن الذنب، فيكون أوابا إلى ربه راجيا رحمته وغفرانه.
0: من آثار الإيمان بأسماء الله جل وعلا وبصفاته تعظيم شأن الذنب، وتعظيم شأن طلب المغفرة والاستغفار. فالذي يعلم الله جل وعلا بأسمائه وصفاته يعلم عظم شأن الذنب الذي يقع فيه هو أو يقع فيه العباد، فتجد أنه فيما يقع فيه هو يسارع إلى طلب المغفرة والرضوان منه جل وعلا، لعلمه بما له سبحانه من أسماء وصفات، ولعلمه بربه جل وعلا، وبما يقع من الخلق من الذنب والإعراض، لعلمه بالله جل وعلا يسارع فيهم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي فيما فيه نفعهم وبذل النفس في ذلك.
1: فاللهم نور بصائرنا، وفقهنا في دينك، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: البيان الأسماء في الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إن الإنسان إذا كان جاهلا بالشيء لا يستحق العقوبة عليه، وهو كذلك لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. لكن إن كان مفرطا بترك التعلم فقد يؤاخذ على تفريطه لا على جهله، لأن الإنسان يجب عليه كما أسفنا أن يتعلم من أحكام دينه ما يحتاج إليه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الرجل يترك المأمور جهلا به، هل يؤمر بقضائه أو لا يؤمر بقضائه؟ فمنهم من قال إنه يؤمر بالقضاء، لأن الواجب لا يسقط بالجهل، ومنهم من قال إنه لا يؤمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بقضاء ما كان قد فعله من قبل، وكان هذا الرجل يصلي ولا يطمئن، فجاء ذات يوم فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه وقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما سبق من الصلاة، مع أنه كان لا يصلي على وجه مجزئ. وكذلك المرأة من الصحابة التي كانت في الصحابة فلا تصلي، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. قالوا: فهذا دليل على أن الجاهل لا يؤمر بقضاء ما تركه جهلا.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وآمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم بعد، أيها الإخوة في الله، عنوان المحاضرة أهمية طلب العلم، وهو عنوان له أهميته، فإن العلم شأنه عظيم وثمره كبير وضرورة تدعو إليه في كل وقت. والعلم عند الإطلاق بين المسلمين هو علم الشريعة، هو العلم بما قال الله ورسوله، هو العلم الذي يعرف به حق الله وحق عباده، هو العلم الذي يوصل من استقام عليه وعمل به إلى دار الكرامة والسعادة، هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم، هو العلم الذي به تعرف أسباب السعادة إن يسلكها المؤمن ويأخذ بها والمؤمن كذلك، وتعرف به أسباب الهلاك حتى تنسلب ويحذرها المؤمن والمؤمنة. وقد أثنى الله على العلم وأهله كثيرا في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة نور العلم قائما بقص ما إله إلا هو العزيز الحكيم. أخبر سبحانه أنه يشهد وهو أصدق شاهد وأعظم شاهد لأنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق سوى سبحانه وتعالى، هو يشهد نفسه بذلك وهو أعظم شاهد وأصدق شاهد، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال عز وجل: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. هو سبحانه الواحد الأحد الذي يستحق العبادة دون كل ما سواه، والذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا ند له ولا مثل له ولا ينقص بخلقه عز وجل، بل له المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي له الوصف الأعلى من كل الوجوه سبحانه وتعالى. ولهذا أخبر عن نفسه بأنه الإله الحق ومستحق العبادة، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، الآية من سورة الحج. ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول عز وجل: إياك

هم عبادهم مكرمون أن الله يسبقهم بقولهم بأمرهم يعملون يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون عليهم الصلاة والسلام يشهدون عليهم الصلاة والسلام بأن الله هو الحق وهو الإله الحق مستحق العبادة جل وعلا. ثم استشهد أيضا بدون العلم قول العلم بالله وبدينه هم يشهدون له بالوحدانية من رسله وأنبيائه وبالعلم من خلقه من جن وإنس من رجال ونساء يشهدون له بالوحدانية وأنه مستحق العبادة جل وعلا. وهذا شرف عظيم للملائكة وللعلم أنهم يشهدون لخالقهم وبارئهم أنه إله الحق سبحانه وتعالى وأنه مستحق لأن يعبد دون كل ما سواه. فهو العلم كلمة تشمل الرسل والأنبياء والملائكة أيضا نعطي الخاص على العام نعطي العام على الخاص وتشمل أيضا العلماء لأتباع الأنبياء من جن وإنس من رجال ونساء كلهم يشهدون بأنه سبحانه لا إله إلا هو يعني لا معبود حق سوى. وكفى بهذا شرفا لأهل العلم أن يكونوا شهداء لله بالوحدانية. ويقول جل وعلا في موضع آخر يقول سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قبله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل فاستحوا المجالس يستحي ويستحي الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين العلم درجات. فالإيمان وصف العام وهو العلم وصف الخاص أطلع على المؤمنين والرسل وغيرهم. فهذا شرف عظيم لأولي العلم أن الله يرفعهم مع أهل الإيمان درجات وهم من خواص أهل الإيمان. فهو رفع لهم من جهتين من جهة لهم من الإيمان ومن جهة حملهم للعلم الشرعي. ويقول جل وعلا معظم لشان العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء لا يستوي من حمل العلم عن الله وعن رسوله من ذكور وإناث من عرب وعجم ومن لا يحمل العلم لا يستوي هؤلاء وهؤلاء بفرق بعيد. ولهذا قال بعد إنما يتذكر أولو الألباب إنما تذكر هذه المعاني ويعرف قدرها وحقيقتها أولو الألباب أولو العقول الصحيحة التي رزقت العلم وأوصلت الحقائق على ما هي عليه. والآيات في فضل العلماء وطلب العلم كثيرة فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فضل عظيم لأهل العلم وطلبة العلم. يبين عليه الصلاة والسلام أن من أراد الله به خيرا في الدنيا والآخرة إن أطلقه عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا في الدنيا والآخرة يفقهه في الدين ينحو الفقه في الدين والبصيرة فيما خلق له من عبادة الله وطاعته. وهذا يشمل الرجال والنساء والشيبة والشباب والعرب والعجل والجن والإنس يشملهم هذا الحديث. وأن من أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس يوقفه في الدين سبحانه وتعالى يمنحه البصيرة في هذا الدين في الإسلام حتى يعلم ما أوجب الله وما حرم الله وحتى يعلم ما يستحقه مولاه سبحانه من الصفات وحتى يعلم ما يجب عليه من طاعة الله ورسوله وما يحرم عليه مما حرم الله ورسوله وحتى يعلم ما يجب لإخوانه من المؤمنين والمؤمنات وحتى يعلم ما يجب عليه يوما من حق العباد والخلائق ليكون بصيرا بأمر الله بصيرا بحق الله بصيرا بحق عباده بصيرا بحق المخلوقات حتى من البهائم. والله سبحانه خلق الخلق للعبادة كما قال عز وجل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.

0: خلقهم ليعبدون، وأمرهم بهذا فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة لا سبيل إلى معرفتها والفقه فيها إلا بالعلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا سبيل لك أيها المؤمن، ولا سبيل لك أيها المؤمنة في معرفة العبادة التي خلقنا لها إلا بالتفقه في الدين. وبذلك يعلم شدة الضرورة إلى تفقه في الدين، وأنه لا سبيل إلى أن تعلم العبادة التي خلقت لها إلا بالتفقه في الدين، وأن من رزقه الله الفقه في الدين فقد رد الله به خيرا، ومن حرم ذلك وبقي في جهالته فذلك من الدلائل على أن الله ما رد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الحديث فيه أعظم حافز وأعظم مشوق لطلب العلم والتفقه في الدين من طريق كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن وحيه على ذلك. فلا ريب أن هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة، فالعلم لا يمان من هوينا، بل يحتاج إلى صبر ومصابرة وعناية في طلب العلم ومراجعة العلوم ودراستها والمذاكرة فيها مع الزميل والزملاء والسؤال للأستاذ ومن يظن أنه عنده علما إذا أشكل عليه شيء. ولهذا شرع الله لنا أن نتواصل بالحق وأن نتعاون بالبر والتقوى وأن نصبر في طلب العلم وفي طلب المعاني كلها. فيقول جل وعلا والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول عز وجل واصبر لنبيه واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فاصبر كما صبر أولئك من الرسل واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يصبر يصبره الله ومن أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومما ينبغي للمؤمن والمؤمنة لتحصيل العلم مع الصبر على طلبه والمدارسة فيه والمذاكرة وحفظ المتون والسؤال عما أشكل، مع هذا كله لا بد من طاعة الله، لا بد من الحذر من المعاصي، فإن من أعظم أسباب التحصيل الاستقامة على طاعة الله، الحذر من معاصي الله. يقول جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلا بد لحق الطالب والطالبة لا بد من الصبر، لا بد من جهاد النفس حتى يستقيم الطالب على طاعة الله ورسوله وهكذا الطالبة. ومن أعظم أسباب التحصيل مع الاجتهاد وسؤال الله التوفيق من أعظم أسباب ذلك العمل بالعلم والاستقامة على ما دل عليه العلم بترك المعاصي والاستقامة على ما أوجب الله ونزول السنة الحسن والاستقامة على الخير. ولهذا يقول بعض السلف رضي الله عنهم من عمل بما علم أورثه الله علما ولم يعلم، وهذا معنى قوله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي أرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤته عصر. وروى عن مالك رحمه الله أنه قال للشافعي لما جلس بين يديه ورأى حرصه على العلم ومنحه الله من الذكاء والفهم قال إني أرى الله قد ألقى عليك من نور فاحذر أن تطفئه بالمعاصي، أو كما قال رحمه الله. الوصية لجميع الطلبة والطالبات الوصية الجد في طلب العلم والحرص على تحصيله بالأسباب التي تعين على ذلك من حفظ المتون والمذاكرة وحفظ الوقت والسؤال عما أشكل بعد العناية التامة بمراجعة المتون والعناية في الدرس والمكافي مع خواص الزملاء، وإلا العجز عن فهم المراد في بعض المسائل يسأل الأستاذ يسأل من لديه علم عن ذلك. يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما صح في طلب العلم قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. رواه مسلم الصحيح. فهذا يشمل طرق العلم الحسية والمعنوية، فالمعنوية كثيرة من الدراسة والمذاكرة والإقبال على الله وسؤال التوفيق والحرص على حفظ المتن، حفظ الآيات، حفظ الأحاديث، إلا غير هذا من أسباب الإسلام والتحصيل. هكذا الطرق الحسية من الكتابة والسفر إلى تحصيل العلم والذهاب من حي إلى حي ومن حلقة إلى حلقة ومن مسجد إلى مسجد لطلب العلم وزيارة العلماء وسؤالهم والمذاكرة مع الزملاء، كل هذه طرق لتحصيل العلم. وقد كان السلف رضي الله عنهم في صدر هذه الأمة يرحلون في طلب العلم المسافات الكثيرة، من المغرب إلى المشرق ومن المشرق إلى المغرب ومن الحجاز إلى أطراف الدنيا ومن أطراف الدنيا إلى مكة والمدينة، كل ذلك في سبيل طلب العلم. وكانوا يتعبون أكثر من تعبنا اليوم، بعضهم يسير على أقدامه المسافات الطويلة. وتعرفون أيضا ما يحصل للشفاء ذلك الوقت من التعب العظيم حتى ولو كانوا على الإبل. أما اليوم فقد تسهلت الأسرار في أرجاء المعمورة لتحصيل العلم ولغير ذلك من المقاصد والمطالب. فكثير من طالب العلم أن يعنى بأسباب التحصيل وطرق التحصيل المعنوية والحسية، ويتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق العلم. فلا يكتفي بمجرد الدراسة في كليته أو في معهده، وتكون عنده عناية بالمذاكرة ومطالعة الكتب النافعة المفيدة لحل المشكل وزيارة العلماء والسفر في الأوقات المناسبة إلى من يظن أن عنده علما يستفيد وليزول عنه ما قد يشكل عليه وليكون على بصيرة. فلنا السلف الصالح قدوة حسنة، وقد ارتحل موسى كما تعلمون رحلة عظيمة، وهو ابنه من الله ورسوله وكليمه، ارتحل من بلاد الشام إلى من مع البحرين ليلتقي بالخضر وطلب العلم، وهو رسول وكليم الله كما بغيره. ثم من أعظم الأسباب الحافزة كما تقدم لطلب العلم التفقه في الدين، أنه الوسيلة الوحيدة التي يتمكن بها المؤمن من معرفة ما أوجب الله وما حرم الله وما يرضي الله ويقرب لديه وما يباعده من غضبه. ليس له وسيلة إلا العلم، قال الله قال رسوله. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الصفات العظيمة عندما تحصل بتوفيق بعد توفيق الله في العلم، إنما يتحقق له الإيمان الكامل لأسباب العلم بعد توفيق الله عز وجل وهدايته، وبه يعرف حق أخيه في الله وأخته في الله. وهذه الولاية التي بينهم بعضهم أولياء بعض، لمكرة هذه الولاية وتفاصيلها بالعلم حتى لا يضر أخاه ولا أخته في الله، لا بغيبة ولا بنميمة ولا بقول زور ولا بخيانة وغش ولا بغير ذلك مما هو ضد الولاية. وكيف يعرف الأمر المعروف من المنكر؟ كيف يعرف المعروف؟ كيف يعرف المنكر حتى يقوم بإنكار المنكر والأمر المعروف إلا بالعلم؟ كيف يقيم الصلاة كما أمر الله إلا بالعلم؟ كيف يؤدي الزكاة كما أمر الله إلا بالعلم؟ كيف يطيع الله ورسوله إلا بالعلم؟ قد علق الله الرحمة على ذلك، قالوا أولئك يرحمهم الله. بهذه الأخلاق العظيمة التي إنما تحقق بالله ثم بالعلم النافع تحصل الرحمة والجنة. ولا ينبغي للطالب رجلا كان أو أنثى لا يمنعه أن يقتصر على مجرد دراسته الخاصة النظامية، بل يجب أن تكون عنده همة عالية في تحصيل العلم بكل طريق وبكل وسيلة زيادة على ما حصله في الدراسة النظامية في الجيد في حل المشاكل ومزيد من العلم ومراجعة أهل العلم ومذاكرة مع الزملاء الأخيار ومطالعة كتب مفيدة لحل المشاكل وإيضاح الدليل وكشف الشبهة والرد على المخالف حتى تكون عنده معلومات كافية والبصيرة النافذة في ما أعطاه الله من العلم. الله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يوفق جميع المسلمين وجميع ولاة أمر المسلمين بكل ما فيه صلاحهم وسعادته في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
1: جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء وأثابه على ما قدم. وأمام مجموعة من الأسئلة سنأخذ منها ما يسمح به وقت الشيخ. السؤال الأول يقول السائل: قد زاحم طلب العلم المعيشي طلب العلم الشرعي، فأمسى الرجل والمرأة يجهلان الكثير من أمور العبادات والمعاملات، فلم يعد للتفقه في الدين حيزا في وقت المسلم، فما هو الحد الواجب تعلمه من الدين؟ وهل يأثم من ترك التفقه في الدين؟
0: يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فالواجب من العلم هو تحصيل ما يعينك على فهم ما أوجب الله ومعرفة ما فرض الله عليك وما حرم عليك. هذا هو العلم الواجب، هو أن تتعلم من دينك ما لا يسعك جهله. وهكذا المرأة عليها أن تتعلم من دينها ما لا يسعك جهله، هذا الواجب. وذلك بمعرفة التوحيد وضده ومعرفة أسماء الله وصفاته وما يليق به سبحانه ومعرفة حقه على عباده والطاعات وما حرم عليه من المعاصي حتى يسير إلى الله على بصيرة، حتى يعبر رب على علم وعلى هدى. أما التوسع في ذلك يعني يعرف أنواع العلوم النافعة ويتبسط في ذلك ويعرف المستحبات والمكروهات هذا فضل وليس بواجب ولكنه فضل. ويطلق عليه بعض العلماء أن الفضل كفاية حتى لا يخلو المجتمع من عالم بما شرعه الله وعالم بما نهى الله عنه أو كريه، لكن الفرد إنما يلزمه ما لا يسعه جهله، يعني يلزمه أن يعلم ما خلق، أن يعلم ما خلق له وما أوجب الله عليه من طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم ما حرم الله عليه حتى يجتنبه. فإذا عرف هذا كله فقد أدى الواجب وصار تعلمه بعد ذلك من المستحبات ومن مزيد العلم في المستحبات وتوسع في العلم يكون ذلك من باب خير إلى خير وفضل إلى فضل. ومن رزقه الله ساعة في الوقت وقدرة على تكميل العلم فذلك أفضل وأولى حتى ينفع الناس وينفع نفسه. نعم.
1: يقول السائل: ما مدى صحة قول القائل إنني أطلب العلم للعلم أو لذات العلم؟ وهل يتعارض هذا القول مع طلب العلم في سبيل الله؟
0: هذا يراد به في الغالب أن لا أطلبه للدنيا ولا أطلبه للرياء والسمعة، وإنما أطلبه لفضله وما يترتب عليه من الخير. هذا هو الغالب على من يقول هذا الكلام، يعني يطلبه لله ليستفيد ويعلم حكم الله وما شرع الله وما حرم الله، وليس يطلبه للدنيا أو للرياء. هذا هو الغالب على من يقول هذا الكلام. أما إذا كان يريد أن يطلبه للعلم ليقال هو عالم وليعلم ما ورد في كتاب السنة لكن لا للعمل ولا لطاعة الله ورسوله، هذا خاسر. لكن ما أظن المسلم يريد هذا ويقصد هذا، وإنما الغالب على من يقول هذا أو هو المقصود على كل حال أن يطلبه لفضله وما يترتب عليه من المصالح التي منها معرفة ما أرجم الله وما حرم الله ومعرفة العبادة التي خلقنا لها. ليس يطلبه للديار والسمعة أو لضعف الوظائف، ليس لهذا. أما إن كان مقصوده أنه يتعلم من ذرة العلم يقال إنه يعلم يقال إنه عالم، فهذا من جزء تعلمه للديار والسمعة، هذا خاسر. نسأل الله السلامة. نعم.
1: السؤال الآخر يقول: ما صحة حديث من سلك طريقا يبتغي فيه علما فهو في سبيل الله حتى يرجع؟
0: لا تذكر هذا، لكن الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله في طريق الجنة، هذا رواه مسلم الصحيح وحديث معروف. نعم.
1: يسأل يقول: فضيلة الشيخ، لقد علمنا أهمية طلب العلم فحرصني على ذلك غير أننا صدمنا بالواقع تعد الحياة بالمتناقضات، فما يبنى في سنة تهدمه الوسائل الأخرى في ليلة، فتنشأ الناشئة في المجتمعات الإسلامية نشأة متناقضة، يقرؤون آية الحجاب في الصباح فيرون ما يناقضها في المساء، فما هو الواجب تجاه ذلك؟
0: هذا هو الابتلاء والامتحان، وما سيما في آخر الزمان، في زماننا هذا وفي آخر الزمان، غربة من الدين، فلا بد من الصبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يفعل من زمان الصابرون على ذلك القابل على جنبه. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أخرجه مسلم في الصحيح. زاد غيره: إذا أخبر الغرباء غير الغرباء قال: من يصلحون إذا فسد الناس. في الاطلاق يصلحون ما افسد الناس من جملته. في حديث ابي ثعلبه: للعامل منه رجل 50، يا رسول الله منا ومنه قال: بل منكم. واسباب ذلك قله الانصار والاعوان وكثره المحانك والشبه وكثره طرق الضلاله والدعاه اليها. فلهذا الصابر في اخر الزمان على العلم والعمل له رجل 50 من الصحابه، مثل رجل 50، لأنهم يجدون أعواما في أول الزمن وفي أول مجيء الإسلام وفي نشاط الإسلام ونشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان وانجحاب الأعداء. أما في آخر الزمان فالعكس: كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق مع كثرة الشبه. هذا صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد، فلا بد من صبر على من تعلمه، ثم عرف من تعلم الحق ثم راى ما يراده حمد الله على بصيره، وحمد الله ان جعلهم من عرف هذا الحق ثم يعمل بما يستطيع من انكار المنكر والدعوه الى الخير حتى يحقق ما علم. وهذا يشمل ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالفروع، وهذا مما يسبب عظيم الاجور كثرة الحسنات لمن صبر واحتسب. ويصطبه ايضا بالعلم يزيده علما، فان من المتناقضات من المعين على التوسع بالعلم والتبصر ومعرفه الشبه لازالتها والقضاء عليها ومعرفه السبل التي تعين على الحق وتهدي اليه حتى ينشرها بين الناس ويدعو اليها.
1: يرى بعض الناس جواز عمل المراه مع الرجل كما يحدث في المستشفيات مثلا، ويستدلون على ذلك بأن من الصحابيات من شارك في تضميد الجرحى في الغزوات، فما هو رأي الشرع في ذلك؟
0: وأن الواجب أن يكون عمل النساء في ميزان النساء، وأن يكون عمل الرجال في ميزان الرجال، يحذر المؤمنون والمؤمنات من الاختلاط الذي يسبب فساد وتشرع فواحش وحصول انواع المنكرات، لان الله جل وعلا اوجب على المؤمن البعد عن اسباب الشر وعلى المؤمنه البعد عن اسباب الشر. ولا ريب ان الاختلاط من اسباب الشر، ولا ريب ان عمل هذا في ميدانه وهذا في ميدانه من اسباب السلامه. ولهذا قال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. فنهى ان تبرج وهو ابداء المحاسن بما فيه من الفساد والخطر، وامر بوجود البيوت لا من حاجه بما فيه من اسباب السلامه والبعد عن الخطر. وقال جل وعلا: يذهب بما يغض من ابصارهم ويحفظ فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. يذهب بما يغضون بصالحين ويحفظ فروجهم الايه. وقال سبحانه: واذا سالتم من متى فاسالهم من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبهم وذنوبهم. فيجتمع الصفان اسفل الحجاب واسفل غض البصر، وجاء التبرج وزال نجوم البيت. فكل له ميدان، الواجب على كل صنف ان يزرع ميدانه وان يكون في ميدانه يتم نفعه ويتم جهاده. واما عمل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغزوات هذا من دعاء الحاجه الى ذلك، لقله المسلمين وكثره الحاجه الى من يساعد على علاج المرضى وايصال الحاجات اليهم من طعام ودواء وغير ذلك. فاذا دعت الحاجه الى ذلك مع التحجب ومع العفة والبعد عن أسباب الفتنة جاز ذلك. إذا وجد مرض أو علة من العلل لم يجد لها طبيب، أو تعسر وجود الطبيب لاشتغال الطبيب بأمور أخرى ودعت الحاجة إلى أن تراها الطبيبة وأن تعاليها الطبيبة، فلا بأس مع الحشمة التي فعلها المؤمنات والتعرف بها عن أسباب الفتنة. لا يجوز أن يقاس هؤلاء على أولئك، هؤلاء خطر منهم عظيم لقلة الصيانة وقلة التحفظ وقلة الحجاب وضعف الدين، وأولئك توفرت فيهم الأسباب الطيبة والخصال الحميدة من الحجاب والدين والأمانة والبعد عن أسباب الخطر. فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء، الضرورات لها أحكامها. قلنا ونحن في حاجة إلى أطباء للرجال وإلى طبيبات لنسائنا، فيجب أن يكون هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء، والضرورات التي لا حيلة فيها لا أحكامها.
1: تقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الدين الإسلامي جزء واحد، ولكن أرى في جامعاتنا وغيرها من الجامعات أن الدين الإسلامي تجزأ، حيث يوجد قسم للتفسير وقسم للفقه وقسم للعقيدة، وبذلك نجد رجل التفسير لا يعرف في العقيدة شيء، وهذا شيء عظيم، فهل لسماحتكم توجيه إلى الصواب وجزاكم الله خير الجزاء؟
0: نعم، هذا معلوم، العلماء من قديم الزمان كل واحد له تخصص، الذي عنده علم التفسير قد يكون فاخرا في أشياء أخرى من معرفة الأحكام والخلاف وتفسير الراجح إلى غير ذلك، والعالم باللغة العربية والقواعد النحو قد يكون ليس عنده معلومات شرعية حتى يعلمها. فكل مؤمن العلم له أهله وله مختصون به، ولا يضر هذا. فقد كان من قديم الزمان الحديث له رجال، والفقه له رجال، واللغة لها رجال، والتاريخ له رجال، القواعد العربية لها رجال، والسيرة لها رجال، فلا مانع من هذا كله. وإذا كان للطالب درس في التفسير من المختصين به، ومن أعطاهم الله فقها في القرآن ووصلها في القرآن، ولهم درس آخر في الحديث ومن يتعلق بالحديث وأسانيده ومصطلحاته، ودرس آخر في أصول الفقه وقواعد الفقه، ودرس آخر في الأحكام مع الفساد من الخلاف، ودرس آخر في النحو والقواعد العربية، كل هذا لا بأس به، الحاجة لا سهل هذا، وليس في هذا تناقض ولا تشويش، سواء كان في مكان واحد أو في الأمثلة، سواء كان في كلية واحدة وفي محل واحد او كان في محلات وكليات متنوعه.
1: السؤال يقول: يظهر بين الفئه والاخرى بعض العلماء في العالم الاسلامي، في محاولة لجر الإسلام إلى واقع الناس، وليس رفع هذا الواقع إلى ما يتناسب مع الإسلام من خلال تأويلات في النصوص أو تضعيف الصحيح أو التقليل من شأن المتمسك بالنص. فما موقف طالب العلم تجاه أولئك العلماء؟
0: هذا ليس جديدا، هذا من قديم، من عهد الصحابة، من عهد الصحابة وهذا موجود، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تفترق على 73 فرقة، وأنه يوجد في الناس من يقرأ القرآن، يقرأ الناس لا يجاوز حناجرهم، يحكي واحد ما صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يروق من الإسلام مقسم من الرمية، فليس هذا من المستنكر. فقد وجد في أهل السلف أهل الصحابة من تأول النصوص على غير تأويلها وجرها إلى اعتقاده الباطل، وتأولها على تأويله الباطل من الخوارج، ثم الشيعة في عهد علي رضي الله عنه، ثم من حدث بعدهم من المعتزلة والجهمية، ومن كان بعدهم من أربع فرق. كل فرقة ترى أنها هي الرصيدة وكل جرى الإسلام إليها والدعوة إلى إسلامها الذي تعتقده، ولم يجد من هذا التفرق هذا البناء إلا من اعتصم بالقرآن العظيم والسنة المطهرة وتحاكم إليهما إلى نصوصهما ولم يؤول، وتمسك بظاهر النصوص واستقام عليها وسار على نهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك، فأخذ قول الرسول على ظاهره وأخذ القرآن على ظاهره وتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستقام على طريقه الواضح، قولهم الناجون ونهج السنة والجماعة. ومن حاذا فنستفيد من المؤولة والمعطلة والمحرفة فهم على طرق ضلالة، هم متخالفون في ضلالهم حتى بلغوا 72 فرقة كلها على ضلال، ولم ينجوا إلى الفرقة 73 وهم الذين كانوا على معارف سنهم وأصحابه قولا وعملا وعقيدة. فالواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه سلف هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة، والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ونبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين وجفاء الجافين، سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، وهم طوائف كثيرة. ومع ذلك عليه يسأل ربه أن يعينه أن يلجأ إلى الله، نسأله الثبات على الحق والبصيرة فيه، لأن يزول كما زاغوا ويهلك كما هلك، فعليه يسأل ربه التوفيق ويضرع إليه في أوقات الإجابة وغيرها، ويلزم الحق ويبحث عنه ويلزم أهله ويسير على نهجهم ويسير على خطواتهم الواضحة، وبذلك تحصل له السلامة كما قال جل وعلا: والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار وغيرهم يتبعوهم بإحسان. أنت بإحسان تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قولهم الناجون هم السعداء، وهم يذكرون في قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وهم يذكرون في قوله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الكثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هل يصنف أهل الإيمان 10 صفات في هذه الآية الرجال والنساء؟ ما أبقت شيئا، ختمها بالذكر والذاكرة والكثير والذاكرات، يعم جميع أنواع الذكر وأنواع الطاعة. فالصادقون هم الذين صدقوا في اتباع الله في اتباع رسول الله والاستقامة على أمر الله وتدبر لكتاب الله والعناية به. والصابرين كذلك ما شمله قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات. فمن بعده فهو كالتفصيل والتخصيص، القانتين والصادقين والصابرين والقاتلين إلى آخره، كل هذه الصفات تخصيص على عام. هي صفات داخلة في الإسلام والإيمان، نبه عليها العظم من شأنها. قال الصادقين والصادقات. الصادق هو الاستقامة على أمر الله بإخلاص وعناية وصبر ومصادرة، قد وافق ظاهره باطنه وباطنه ظاهره. والصابرين والصابرات علمهم معرفة الحق، لم يحيدوا عن ذلك. والخاشعين والخاشعات لله عز وجل، الخاضعين لله المتذللين والمقابلين لأمره في جميع الشؤون. والمتصدقين والصدقات يكفيهم المزكون والمزكيات، ومن يصدق صدقة تطوع كلهم داخلون في ذلك. والصائم والصائمات كذلك داخلون في القانتات، داخلون في الصلاة في المسلمات، في وسائل المسلمات والمؤمنات. ويدخل في ذلك الصابرين والخاشعين والصادقين والمصلين والقائمون بأمر الله كله، التاركة لمحارم الله كلها، يخرجهم الحافظات كذلك عن العفة والبعد عن أسباب الفاحشة. ثم ختمها بقول من ذاكرة كم ذاكرة. فهذه جمعت أصناف خيركم. نعم.
1: سماحة الوالد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وبعد،
1: الأيام الجارية تستضيف المملكة المؤتمر الخامس لرواد الفضاء، وفي صباح اليوم ألقى أحدهم محاضرة في كلية العلوم، وشاهدنا جميعا عظمة الخالق عز وجل في هذا الكون العظيم. شاهدنا الكرة الأرضية وهي تسبح في الفضاء الواسع، ولم يعد هناك أدنى ريب بأن الأرض والأفلاك والشمس وجميع مكونات الفضاء في حركة دائمة مستمرة. ويصادمنا بعض أعداء هذا الدين والحاقدين عليه بآراء بعض العلماء الذين ينكرون فيها أن الأرض تدور، مما يجعلهم يستغلون هذه الآراء لنقد علماء الدين وطلبة العلم، حبذا لو تكرمتم بتسليط الضوء على وجهة نظر الشرع في هذه القضايا الفلكية الكونية.
0: الله جل وعلا أخبرنا أنه جعل الأرض قرارا وأرساها بالجبال وثبتها وجعلها قرارا لعباده، عليها يسيرون وعليها ينامون، وفيها يحرثون ويغرسون الأشجار، وفي بحارها كذلك يعملون ما يعملون لطلب الرزق. فإن زعم زاعم أو صور مصور أنها تسبح في الفضاء، لم يلزم من ذلك أن يكون صادقا، سواء كان شيوعيا أو نصرانيا أو يهوديا أو مسلما. كلام الله يصدق من الجميع. والإنسان قد يتصور الشيء أنه يدور أو يسبح بالحركة، وليس له كما قال، إنما يكون في الجو وما يكون في رأي الرائي، وهو بعيد عنه لا يلمسه ولا لا يتيقن ما يقوله هؤلاء وما يصوره هؤلاء. فما أخبر الله عنه أنه يتحرك هو كما أخبر سبحانه وتعالى، وما شاهده الناس من سير الكواكب هو كما أخبر كما يرى ويشاهد. وأما زعم الزاعمين لأن هذا يدل على أن الأرض تدور وأنها تسبح في الفضاء وأنها محتركة، والله يقول جعلها لنا قرارا وقالوا راسيا تميد منكم، وبين سبحانه وتعالى أنه ثبتها بالجبال وأرساها وجعلها لها أوتادا. فالواجب التمسك بهذا والأخذ بهذا، وأنها لا تميد ولا تضطرب ولا تدور ولو دارت أحس بها العباد. زلازل زلازل ولو زلازل قليلة عرفها الناس، ربما هلك من حولها إذا عظمت الزلزلة وتهدمت البيوت وسقطت الأشجار وما هو هلك الناس بأقل زلزلة. هذه التي يحكيها الناس من هؤلاء الفضائيين أو غيرهم يزعمون أنها تدل على حركة الأرض ودورانها، ليس لنا أن نسلم لهم ذلك، ولا يمكن أن نسلم لهم ذلك إلا بدليل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو شيء نلبسه بأيدينا ونراه بأبصارنا ونعقله لا شبهة فيه. فإذا وجد ذلك أمكن تأويل أنتمي من التراب الذي يضر الناس، وأن الحركة هي في لا تضر الناس من ضرران وغيره لا تخالف الميت الذي ذكره الله. أما أن نفسر الميت بالاضطراب فقط ونقول أن تدور وتتحرك ولكن ليس ميتا، ماذا يحتاج إلى دليل؟ ومن قنع بذلك ورأى وشاهد واعتقد لا يضره ذلك، ومن لم يعقل يعتقد ذلك ولم يظهر له ما يخالف ذلك لا يضره اعتقاده من يراه صحيحا من يراه موافقا لكتاب الله. فكل واحد له اعتقاده، من اعتقد ما دل ما ظهر له من كتاب الله فهو يؤمن، ومن شاهد اشياء ويقنها يقينا وان هناك حركه لا تمنع وصف الارض بانها غير مائده وانها غرار بل دوران خاص لا ينافي كونها غرارا ولا ينافي كونها قد مشت من جبال ولا ينافي كونها لا تميل، من تيقن هذا وعرفه في قلبه وصدقه بعينه فلا لوم عليه اذا تقل ذلك. وليس له يلوم الاخرين وليس له يقدح في الاخرين لانه لم يعلم ما علم، وكل له علم. كما ان من علم ان الحكم الفلاني هو التحريم او المبين والاخر اشكل عليه ليس له يلوم من علم من علم، الحجه حجه على من لم يعلم، ومن علم وحفظ حجه على من لم يحفظ ولم يعلم، وكل له حجته وكل له دليل. فانا اعتقد قد كتبت هذا كتابه منذ السنوات تعتقد انها قاره كما قال الله وانها لا تدور ولا تضطرب ولا تتحرك بل هي ثابته، وقد ذكرت قدر العلم في ذلك. ومن زعم خلاف ذلك فان كان متيقنا فلا لوم عليه وله ما اعتقد ولا يلزمنا ان نوافقه ونقلده ولا يلزمه ان يقلدنا ومن قال بقولنا.
1: في السكن الجامعي بجامعه الملك سعود يوجد مسجد في احد المباني في أحد الأدوار، وفي أثناء الصلاة يمتري بالمصلين مما يحدو بالبعض أن يصلي في الدور الثاني عن طريق الميكروفون، فما حكم الصلاة في الدور الثاني مع إمام الدور الأول؟
0: المعروف أن العلماء لا يصح، يقول بعض العلماء لا يصح، فلا حرج من يصلي وحده ويا جماعة معه، كل دور يصلي وحدهم إلا إذا كان بينهم ويدل عما يريهم أهل الدور الثاني ويشاهدون وانقطع الصوت ورضى الإمام وأمر المأمومين فلا بأس. أما مكان ما دام بعضهم لا يرى بعضا لم يحرم المكبر فقط فلم ينبغي عدم المتابعة كما نص عليه يوم من أهل العلم، كما يقول كل دور له أهل يصلون فيه إذا لم يتيسر مكان معهم، وإذا تيسر مكان معهم وجب عليهم أن يجتمعوا في مسجد أو محل معين إذا كانوا لم يكن هناك مسجد حتى يصلوا جميعا. فإذا تعذر ذلك فكل جماعة صلى وحدهم المحل إلا نسائهم. نعم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضيلة الشيخ، إني نحبك في الله، وأما سؤالي فهو أن رجل أملك مالا ويأتيني الناس فيقولون اشتلني مثلا سيارة بمبلغ 30,000 ريال ونحن نقسطها لك على أشهر 40,000 ريال، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا.
0: أما من أخذته من محبة الله فنقول أحبة الله وهي أحبة الأعلى، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أشهد عتم يظلهم الله يظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه، والرجلان يشمل حتى النساء تنفي بالرجل ويمنع المرأة، الأحكام ترث الرجل تعم المرأة وهكذا المرأة الأحكام تعم الرجل إلا ما خصه الدليل. قال والخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ومثل امرأة دعاها ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله ونسأل أن يغفر الله في أمنا، والسادسة مصدقة بصدقة وهكذا المرأة حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، والسابع رجل ذكر الله خاليا مثل الرجل ويراد ينسى المكلفين من الرجال والنساء، لكن من عادة الشارع يعبد الرجال وجنس الرجال افضل من جنس النساء، فلا يلزم الافراد ذلك، كم الله من امرأة افضل من الرجل في عملها الصالح، لكن جنس الرجال مقدم على جنس النساء في الجمله. كما قال جل وعلا الرجال يقومون على النساء. فمنها جاءت النصوص باسم الرجال غالبا والحكم يعم الجميع، وقد تاتي النصوص باسم النساء والحكم يعم الجميع ايضا، وقد تاتي النصوص في جامعه الامرين منها لهؤلاء ولهؤلاء، كما تقدم في قوله جل وعلا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنات الى اخر الايه. وقال عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامه اي المتحابون بجلالي ان يظهر ظله في ظل يوم لا ظل الا ظلي. وفي الصحيح ان رجلا زار اخله في الله فارصد الله على طريقه ملكا بصوره انسان، فلما مر عليه ساله اين كريم؟ قال الى قريه كذا انظر فيها اخلي. قال هل لك من نعمه ربك علي؟ قال لا الا ان يحبه بالله. فقال له الملك اني رسول الله اليك ان الله يحبك ما احببته. وهذا فضل عظيم في التحاب في الله، فينبغي للمؤمنين والمؤمنات التحاب في الله والتعاون على الخير والصدق في ذلك. واما السياره شفاء السيارات واشباهها هذا يسميها الناس الوعده، يسميها الفقهاء التورق، بيع التورق اللي بيع بالمغرب والفضه مثلا، هذه فيها تفصيل كثير من الناس يغلطون فيها. اذا كان البائع عنده السلعه قد ملكها وحازها سياره او خان او طعام او غير ذلك، اذا كان عنده السلعه مملوكه مهيوزه جاز ان يبيعها عليه بالاقساط، ولو كان قد ساله ذلك سابقا لا يبيع عليها حتى يشتريها ويحوزها ويجري امراتها ثم يبيع. في الحديث حكيم الحزام قال قلت يا رسول الله الرب يريد ان ياتيني بالسلعه ليست عندي فابيعها عليك بعدها فاشتريها. قال لا ترى ما ليس عندك. وقال عليه الصلاه والسلام لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. وفي حديث ابن عمر عن سيدنا ابن ثابت رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يخرجها التجار الى لحاله، فلا بد ان تحوزها ثم تبيع هذه السياره في التوقع السابق او بغيره، كله في حل حتى يتم البيع بعد السلعه بعد وجود السلعه في حوزتك قلت اياها ان شئت بعت عليه والا بعت على غيره. وكذلك اذا اشترى منك وان اشترى من غيره، اما ان تبيع عليه عند التجار او عند الشركات لا لا يجوز. وهو ايضا يشترى لا يبيع ايضا حتى يحوزها، يشترى منك لا يبيع على عليك ولا على غيرك حتى يحوزها في ملكه او السوق من قبلها الى السوق من دكانك او من دخانك او من اي مكان يبيع ويحوزها وينقلها ثم يصرف ماله. نعم.
1: السائلة تسأل تقول إذا كان هناك رجل يزني أو يشرب الخمر وأنا زوجته فما دوري في ذلك؟
0: إذا كان يزني أو يشرب الخمر أو يغادي أو يعمل أشياء أخرى من المعاصي دوقي نصيحته وتحذيره من غبة عمله السيء وتحذيره من أسباب غضب الله بالأسلوب الحسن والعبارة الطيبة لعله يهتدي بأسبابك فيكون لك مثل أجره. وسمعت قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه يعم زوجة وزوج، الزوجة تأمر زوجها بالمعروف وأباها وأخاها وولدها بالمعروف وتنهى عن المنكر تنصح له. وهكذا قوله جل وعلا ادعو نفسه بالحكمة المعروف الحسنة وجابهم التي أحسن يعبر الرجال والنساء والزوج والزوجة. فعليك أن تنهي عما حرم الله وأن تنصحيه بالأسلوب المناسب والقول المناسب والرفق، لأن الله سيأتي بذلك. ولا تفضحيه، لا تفضحيه، بل ادعيه إلى الله وأرشده إلى الخير، فإن استجاب وما في إمكانك التخلص منه إلى خشيت من الضرر على نفسك وعلى دينك وعلى اولادك من طريق المحكمه او من طريق توسيط الاخيار الطلاق حتى يطلق وتستريح من شره. التوسط احسن، توسيط الاخيار وعدم التوسل للمحكمة حتى يتوسل حتى يصلح الأخوان الطيبين بينكم، إما بتوبته من ترك المعصية وإما بطلاقه لك وسوء الراحة من شره. والإثم عليه إذا نصحتي الإثم عليه، ولك الأجر أنت. نعم.
1: أيما أفضل للطالب الذي معه الشهادة الثانوية، الكليات العلمية مثل الطب أم الكليات الشرعية؟
0: المسلمون محتاجون إلى العلم الشرعي أشد حاجة، هم مخلوقون لهذا الأمر، يعبد الله ويعرف حقه، هم محتاجون أيضا من العلوم الأخرى للطب والهندسة والحساب والجيولوجيا وغير ذلك مما ينفع الناس، محتاجون لهذا. فمن تعلم بنية صالحة ينفع بها الناس ويستعين بها على طاعة الله فهو المشكور المأثور، لكن لا يجب أن يستعين بها عن العلم الشرعي ولا يدخل بها عن العلم الشرعي، لا بد من تعلم الشرعي وأن يتعلم ما يسعى جهله من دينه، فإذا تعلم الطب أو غير ذلك من العلوم الجائزة التي يحتاجها المسلمون فذلك أمر مطلوب ومشكور. والفرض كفايه ايضا في كل ما يحتاجه المسلمون، ثم انت اعلم بنفسك وبمولك فان استطعت ان تكون في علم الشريعه والتفقه فيها فهو خير لك وافضل واحسن عاقبه، فان لم يكن عندك نشاط في ذلك وتعلمت من الشريعه ما تعرف به دينك ورايت انك الميول الى الطب أو العلوم الأخرى يحتاجها المسلمون فلا بأس، يعمل في ما تمل إليه مع نزول التقوى والاستقامة ومع العناية بالعلم النافع من طريق المذاكرة والمكتبة والزملاء وسؤال أهل العلم، لا يكون اشتغالك بالطب أو بالهندسة أو بغيرهما لعلك من إكمال علمك الشرعي من طريق الحلقات العلمية من طريق المذاكرة من طريق الكتابة من طريق السؤال طريق المطالعة إلى غير ذلك.
1: غير أنه لا يهتم بأمر المسلمين، هل هو آثم؟
0: لا لا، الواجب عليه يهتم بأمر المسلمين ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويعلم حسب طاقته ويدعو إلى الله يشارك في الخير، ومسؤول عن أنه قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وإن كان إسناده ضعف، لكن معنى صحيح من جهة العموم، لأن الله يجب على المسلمين فيما بينهم يتعاون بالبر والتقوى، والذين يهتم ما تعاون معهم، ويجب عليهم التواصي بالحق، وهذا ما تعاون معهم ولا تواصى، ويجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وهذا مهمل معلوم، ويكون عليه وزر من ذلك، ولكن يجب عليه بقدر الطاقة، فاتقوا الله مثلا مع أهله ومع جيرانه ومع غيره ممن يستطيع حسب طاقته وحسب علمه. ولا يجب الإهمال والإعراض يرى منكر ويسكت ويرى أولاد على الباطل وأهل على الباطل ويسكت، لا ما يسكت، هذا غفلة وإعراض ولا يسمى ما عدم اهتمام، بل إعراض وغفلة وإقرار بالمنكر وغسلة القلب. نعم.
1: يقول السائل أني ما زلت صغيرا في السن وأحضر بعض الدروس والمحاضرات، لكن أبي يقول لي انتبه لدراستك وطلب العلم لغيرك، فهل أترك حلقات العلم؟
0: لا تكتب حلقات، احضر العلم بشرط ان يكون ذلك على وجه لا يضر في الدروس ويسالك عن الدروس التي انت تصل بها، تجمع بين المصلحتين، تعتني بدروسك، واذا تيسر عندك فضل تحضر بعض حلقات العلم حتى تستفيد علوم واشياء لا تحصل لك في درس، تجمع بين خيرين، تحرص على دروسك وتعتني بها، واذا حصل عندك فضل في الخميس في الجمعة في بعض الأوقات الليل في الأوقات الأخرى تحضر مجالس العلم وحلقات العلم وتشترك مع زملائك الأخيار ويحضر الأشرار. نعم.
1: هل الذهب المستعمل للزينة ونحوه تجب فيه الزكاة؟
0: الصواب فيه الزكاة، في خلاف بين العلماء، لا الله العلم يرى المستعمل لا زكاة فيه، ولكن الصواب فيه الزكاة لعموم الأدلة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صاحب ذهب ولا فضه يؤدي حقها، ان كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار يكرها جنبه وجبينه وظهرها الحميم، هذا عام لعمر كله، وخلال قول صلى الله عليه وسلم التي راى عليها مسكتين من ذهب يعني سوارين. قال أتعطي زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسرك الله بهما يوم القيامة؟ سوارين النار فارقتهما وعطهما لله ورسوله. وحديث سلمة قالت لبس أربعا من ذهب فاعترف رجل من هذا قال ما بلغ يزكى فزكى فليس من كنز. ولم يقل نفسه بمساعده الزكاة. قال ما بلغ يزكى فزكى فليس من كنز. قال من يزكى ليس من كنز. وإن لم يزكى كنز يعذب بصاحبه صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى ولو يكن ذلك من الدهر الفضة ولو ينفق ما بسوء يبشر بعذاب أليم. فكل مال لا تؤدى زكاته هو كنز يعذب بصاحبه نعوذ بالله. فالواجب على النساء على الراجح أداء الزكاة عن الحلي إذا بلغت النصاب. والنصاب من الذهب 20 مثقالا ومقدار ذلك 92 قران تقريبا وبالجنيه 11.5.
2: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان مكانة طالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. بين السائل والمجيب.

0: القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الرباعية وفي ركعتي الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب، قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة مستحب. والثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءته بعد الفاتحة أنه كان أحيانا يقرأ في كل ركعة سورة، في كل ركعة سورة أو أكثر، وأحيانا يقسم السورة الواحدة بين الركعتين، وأحيانا في راتبة الفجر كان يقرأ في الأولى قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، الآية من سورة البقرة. وفي الثانية يقرأ قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الآية من سورة آل عمران. فهذا هو الأفضل وهو السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأ المصلي من أواخر السور أو من أوساطها في الفريضة أو في النافلة فهذا شيء جائز، لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فيجوز هذا. ولكن الأولى هو العمل بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم.
1: بين السائل والمجيب.

0: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
1: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
2: إجابات عن تساؤلات
0: في مسائل العبادات والمعاملات،
2: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
0: عبر إيضاحات نيرات.
3: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
4: أذهب إلى معرض لديه مجموعة من السيارات الجديدة، أقوم بشراء إحدى السيارات بدفع المبلغ نقدا أو أخذ إيصال بالمبلغ، وأحدد السيارة وأحدد رقمها وهي في المعرض المذكور. يأتي إلي بعد شراء السيارة ممن يرغب الشراء عن طريق الأقساط، ويتم الاتفاق فيما بيننا. يقوم المشتري بالأقساط ببيع السيارة بعد أن أكتب له تنازل على الإيصال الذي اشتريت به السيارة. يكون المشتري بالأقساط حر في بيع السيارة أو اقتنائها. صاحب المعرض يقوم بشراء السيارة من المشتري بالأقساط إذا اتفق.

0: وقد بعتها أقساطا أن تستردها بنقد، لأنك تكون قد اشتريت مالا، مالك الذي بعته كأنك تبيع نقدا بنقد، وتكون السيارة وحيدة فيما بين ذلك. أما هو المشتري يجوز له يبيعها بما يتيسر، وأنت عندما اشتريتها جاز لك أن تبيعها أقساطا أو دفعة واحدة مؤجلة بفارق السعر، والله أعلم.
1: فقه العبادات وأحكام المعاملات.

0: القلوب.
1: إجابات عن تساؤلات
2: في مسائل العبادات والمعاملات،
1: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
2: عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة أي حركة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم، فقال: على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحارث بن مسلم التميمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. رواه النسائي وهذا لفظه، وأبو داود عن الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث. قال الحافظ: وهو الصواب، لأن الحارث ابن مسلم تابعي. وعن عمارة ابن شبيب السبائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على إثر المغرب، بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد، ولا نعرف لعمارة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بهن 10 حسنات، ومحى بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل عتاقة 4 رقاب، وكن له حرسا حتى يمسي. ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته، فمثل ذلك حتى يصبح. رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه وهذا لفظه، وفي رواية له: وكن له عدل 10 رقاب. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين ينصرف من صلاة الغداة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، أعطي بهن 7، كتب الله له بهن 10 حسنات، ومحى عنه بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل 10 نسمات، وكن له حفظا من الشيطان وحرزا من المكروه، ولم يلحقه في ذلك اليوم ذنب إلا الشرك بالله. ومن قالهن حين ينصرف من صلاة المغرب أعطي مثل ذلك ليلته. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن واللفظ له. العدل بالكسر وفتحه لغة هو المثل. وقال بعضهم: العدل بالكسر ما عادل الشيء من جنسه، وبالفتح ما عادله من غير جنسه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
3: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
4: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
5: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
5: التوسل إذا استقرأنا الكتاب والسنة لا يخرج بالاختصار عن ثلاثة أنواع: التوسل أن تسأل الله تعالى بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها: يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هكذا تسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى، هذا نوع من التوسل وميسور ومعلوم لدى الجميع. النوع الثاني التوسل إلى الله والتقرب إليه بالإيمان والعمل الصالح. تتقرب إلى الله تعالى بالإيمان، وهذا واجب، ويسمي شيخ الإسلام توسلا واجبا. التوسل الواجب أن تتقرب إلى الله تعالى بالإيمان الصحيح، وأن تدعو الله بأعمالك الصالحة عند الحاجة، ودليل ذلك معلوم لديكم في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انسد عليهم باب الغار بعد أن دخلوه ليناموا، وهم من بني إسرائيل، فيهم الأنبياء وفيهم الصالحون. ولما وقعوا فيما وقعوا فيه من الحرج ومن الضيق، وليس في إمكانهم أي سبب من الأسباب المادية وأي وسيلة لتفتيت تلك الصخرة ليخرجوا، ماذا قالوا؟ هل قالوا تعالوا بنا نتوسل بأنبيائنا؟ ما أكثر الأنبياء في بني إسرائيل لم يفكروا في هذا. وهل قالوا تعالوا بنا نتوسل بجاه الصالحين من رجالنا الصالحين وفيهم الصالحون كثير؟ والأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله، لم يفعلوا ذلك، لكن ماذا قالوا؟ قالوا لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فجعل كل واحد يفكر ويتذكر ما هو ذلك العمل الصالح الخالص لله الذي عمله. فتذكر أحدهم بر الوالدين، له أبوان كبيران، شيخان كبيران يبرهما كأحسن ولد، ومن بره لهما لا يكاد يتناول طعام العشاء لا هو ولا أهله ولا أولاده إلا بعد الوالدين. وفي ذات مرة نأى به طلب المرعى لإبله، فطعامهم حليب النوق، فجاء في وقت متأخر من الليل وقد حلب الناقة وحمل الحليب، فإذا هما قد ناما، فلم تطب نفسه أن يوقظهما ويكدر عليهما نومهما، كما لم تطب نفسه أن يشرب هو وأهله وأولاده من ذلك الحليب المهيئ للوالدين. ماذا فعل؟ بات واقفا على رؤوسهما والحليب على يده إلى أن أصبح الصبح، فناولهما فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة قليلا ودخل لهم الهواء وطمعوا في الخروج، ولكنهم لا يقدرون الخروج. وتذكر الثالث العفة والإحسان. كانت له ابنة عم يحبها كأشد ما يحب الرجل امرأة، فراودها بغير حق فرفضت، وكانت عفيفة ولكن ضربت الحاجة، والرجل صاحب مال وجاءت إليه تطلب منه مساعدة، فقدم لها مساعدة سخية، ثم راودها بعد الإحسان إليها، أثر فيها هذا الإحسان فوافقت، فمكنته من نفسها إلى أن قعد منها مقعد الرجل من المرأة بين فخذيها فانتفضت فقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام من توه فلم يفعل شيئا، ملك نفسه وغلب على هواه، فقام وترك ما قدمه لها وتوسل هذا الرجل العفيف المحسن فقال يا رب إن كنت فعلت ذلك بابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة مرة ثانية غير أنهم لا يستطيعون الخروج أيضا. فتذكر الثالث حفظ الأمانة، كان صاحب مال يعمل عنده الأجراء والعمال، ولما جاء الموعد أخذ كل إنسان أجرته فذهب، فأراد الله إن أحدهم ذهب قبل أن يأخذ أجرته، وهذا التاجر الأمين نمى هذه الأجرة الضئيلة واشترى منها الإبل والبقر والغنم وحافظ عليها، وغاب المسكين فترة طويلة ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني أجرتي. قال له كل ما تراه من الإبل والبقر والغنم من أجرتك فسقها. قال يا عبد الله لا تسخر بي، أعطني أجرتي المحدودة. قال لا، إنما نميتها لك. فساقها كلها. فقال هذا التاجر الأمين الذي راقب الله اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة مرة واحدة فخرجوا يمشون. هكذا أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لنتسلى بها، لنحكي في المجالس، بل لنعمل كما عملوا. إذا اشتدت بكم الأمور لا تقولوا عليكم بأصحاب القبور كما تقول المتسوفة، ولكن قولوا يا الله تذكروا ماذا فعلتم، راجعوا صفحات أعمالكم إن وجدتم فيها عملا خيرا خالصا لوجه الله ادعوا الله بذلك العمل سوف يستجيب الله دعوتكم. يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن نعمل كعملهم، لا نتعلق بالأشخاص ولكن نتعلق بالله، ونسأل الله بأعمالنا التي وفقنا الله إليها. هذا نوع. النوع الثالث الذي هو محل الإشكال التوسل بالصالحين. قد تقرأ في بعض الكتب التوسل بالصالحين، هذا العنوان يحتاج إلى شرح. ربما تفهم من قولك التوسل بالصالحين التعلق بذواتهم أو التوسل بجاههم وبركتهم وما لهم عند الله، كل ذلك لا ينكر ولكن غير وارد، غير وارد أن تتوسل إلى الله بذوات الصالحين من الأنبياء ومن بعدهم، وغير وارد أن تتوسل إلى الله بجاه الأنبياء ولو كان أكبرهم جاها وأعظمهم منزلة عند الله، إمام المرسلين نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تقول اغفر لي أعطني بجاه نبيك، لا. ما معنى التوسل بجاهه؟ هذه وساطة، كأنك تقول لأجل فلان ولخاطر فلان ولكون فلان له عندك منزلة، هذا نوع من الوساطة وليس بتوسل. انتبه، هذه المسألة خطيرة جدا. ولكن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام له معنى ووقع، لذلك يجب أن نتعلم لغة الصحابة وعرف الصحابة ونعمل كعملهم. كيف كانوا يتوسلون بالنبي عليه السلام وبعد وفاته ماذا كانوا يفعلون؟ تعال إلى عام الرمادة في عهد عمر رضي الله عنه لنربط القصة بالقصة. عمر بن الخطاب الصحابي الملهم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن في من كان قبلكم محدثين، أي ملهمين وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر. فعمر هذا رضي الله عنه لما حصل القحط في عام الرمادة ماذا فعل؟ وهو يعلم بأن الجسد الشريف لا يزال محفوظا في القبر، جسد النبي عليه الصلاة والسلام، كما دفن في كفنه منذ ذلك اليوم حتى يبعثه الله، وهو أول من يبعث، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فجسد رسول الله عليه الصلاة والسلام محفوظ كما هو. لكن هل ذهب عمر إلى القبر ليتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يفعل. وعمر يؤمن أشد من إيماني وإيمانك بأن لرسول الله عليه الصلاة والسلام عند الله جاها عظيما، أعظم من جاه موسى وعيسى المذكورين في القرآن. قال الله تعالى في موسى: وكان عند الله وجيها. وقال في عيسى: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فجاه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من جاههما، لأن الله أثبت مكانته وإمامته لجميع المرسلين في ليلة الإسراء والمعراج، عندما جمعهم في بيت المقدس وجعلهم يصلي بهم إماما وهم يقتدون به جميعا، فلقب بإمام المرسلين، أفضلهم وإمامهم وخاتم النبيين. فجاهه أعظم من جاه جميع الأنبياء، ومع ذلك هل توسل عمر بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. وهل ثبت من أحد من الصحابة التوسل بجاه النبي؟ لا. لا أتجاوز هذه النقطة، بل أقف قليلا فرق بين إنكار الجاه وبين الإنكار بالتوسل به، وبين إنكار التوسل بالجاه، بينهما فرق عظيم. إنكار الجاه قد يؤدي إلى الردة، لأن معنى إنكار الجاه الانتقاص، عدم احترام النبي وانتقاص النبي عليه الصلاة والسلام، أي لا منزلة له عند الله ولا مكانة له عند الله، وتلك ردة. لكن إنكار التوسل بالجاه إنكار للبدع. فرق بين الأمرين. الذي ننكره ولا نزال ننكره التوسل بالجاه، ولا يجوز إنكار الجاه. الإيمان بجاه النبي ومكانته ومنزلته عند الله من شعب الإيمان. ولكن من أين لنا، من أين جاءتنا هذه العبارة بجاه نبيك، بحرمة نبيك؟ من أين جاءت؟ عبارات مستحدثة. انظروا ماذا فعل عمر، لنتعلم كما قلت من عمر معنى التوسل بالصالحين. جمع عمر الناس في ميدان، وفيهم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم عمر مقدمة وخطب خطبة وجيزة فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقنا، أما الآن فنتوسل إليك بعم نبيك فأسقنا. قال للعباس: قم يا عباس فادعوا الله. فقام العباس فدعا الله فأجاب الله دعوته وسقى الله العباد والبلاد. اسأل هنا سؤالا لا بد منه: ماذا يعني عمر بقوله اللهم إنا إذا أجدبنا كنا، اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك؟ متى ذلك وكيف كان ذلك كذلك؟ كان ذلك في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما أصيب أهل المدينة بقحط شديد، خافوا على أموالهم وأنفسهم وعلى طرقهم، فساق الله لهم أعرابيا رجلا من البادية فجاء فدخل المسجد فرسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة ومشى العرابي بين الصفوف إلى أن وصل تحت المنبر فرفع رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ما الذي يأتي بعد هذا؟ قال أغثنا أدركنا انظر إلينا بعين الرحمة ونحن هناك. هذا ما يتصوره جمهور المسلمين اليوم إذا قالوا يا رسول الله ينتظرون أغثنا. لكن افهم فقه الأعرابي أفقه من كثير من المتعلمين اليوم. ماذا قال الأعرابي؟ يا رسول الله انقطعت السبل فهلكت الأموال ادعوا الله يغيثنا ادعوا الله. العرابي أفقه من أن يقول أغثنا يا رسول الله. قال ادعوا الله يغيثنا. يعلم العرابي أن الذي يغيث العبادة ويجيب دعوة المضطر هو الله وحده ولا إله غيره. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول أنس راوي الحديث فرفع يديه وبالغ في الرفع إلى أن ظهر بياض إبطيه لأنهم كانوا يلبسون البردة اليمنية لا يلبسون الثياب بردة إزار وردة. من رفع يديه هكذا ظهر بياض إبطيه فبالغ في الرفع حتى ظهر بياض إبطيه فجعل يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. في بعض الروايات لم يزد على 3 مرات. يقول أنس فخرجت سحابة صغيرة مثل الترس من وراء جبل السلع فيقول تعليقا ليس بيننا وبين جبل السلع دار، أي إن جبل السلع الذي تمر عليه وأنت ذاهب إلى السلطانة في طريق الجامعة الإسلامية على شمالك يظهر وأنت واقف عند مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرأوا سحابة صغيرة مثل الترس تخرج من وراء الجبل وتتوسط السماء فتمطر حالا، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزال يدعو وهو على المنبر. نزل المطر انتهت الخطبة وقضيت الصلاة وانصرفت الناس من الصلاة إلى بيوتهم كأني بهم يجرون في المطر يتوقعون إن المطر يقف الليلة أو غدا أو بعد غد، ولكنه استمر من الجمعة إلى الجمعة. فخافوا من شدة المطر على أموالهم وأنفسهم وطرقهم. يقول أنس راوي الحديث دخل أعرابي من الباب نفسه ومشى بين الصفوف ووقف تحت المنبر. قيل لأنس هل هو العرابي الأول أو غيره؟ قال لا أدري ليس بمهم، المهم وقف تحت المنبر فرفع رأسه فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ادعوا الله يرفعها عنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يدي اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول الراوي كلما يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة فيقف المطر ووقف حالا. من علام النبوة في 2 أسبوع متتابعين من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام عمر، لنربط القصة بالقصة، في عام الرمادة عندما قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك، يشير إلى هذه القصة. انظروا ماذا فعل عمر، ترك قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتوسل بذاته ولا بقبره ولا بجاهه، كل ذلك ثابت عند عمر، ولكن طلب الدعاء من الرجل الحي الصالح من الرجل الصالح الحي حياة دنيوية. فالخلاصة التوسل بالصالحين يعني أن تطلب الدعاء من الرجل من الإنسان الصالح رجلا أو امرأة من شخص صالح فيما يبدو لك حي حياة دنيوية لا حياة برزخية. فرسول الله عليه الصلاة والسلام حياته الآن حياة برزخية لا نعلم كنهها، وإن كنا نؤمن أنها أفضل من حياة الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم، لأنهم لم يصلوا إلى تلك الدرجة إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد، ومن يريد أن يحقق هذه المسألة هي جديرة بالتحقيق لأنها قضية عملية، عليه أن ينظر في كتاب التوسل والوسيلة للإمام ابن تيمية ومن نقل كلامه من بعده، فليرجع إلى هذا الحديث بتمامه في صحيح البخاري وصحيح مسلم ليطلع على هذه القصص في كتاب الاستسقاء، لأننا إنما ننقل أحاديث صحيحة. قبل أن أترك هذه القصة وإن أطلت عليكم أضيف قصة أخرى يتعلق بها كثير من الناس، وهي قصة حديث الأعمى. هل قصة الأعمى تخالف قصة العرابي؟ أبدا، هي يوجد في المدينة رجل أعمى في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتاكت نفسه لأن يرد الله عليه بصره، فقويت عزيمته وطمع لأن الله يستجيب لنبيه عليه الصلاة والسلام دعاءه إن دعا له. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ إن الأعمى عندما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يحتاج؟ يحتاج قائدا، من يقوده ويأتي به. لنفهم فقه القصة، لو كانت القضية على مفهوم جمهور المسلمين اليوم، يجلس الأعمى الضعيف في بيته فيقول يا رسول الله رد لي بصري، أغثني. ولكن ذلك الأعمى كذلك الأعرابي لم يفعل ذلك، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ادعو الله لي ليرد الله علي بصري. افهموا أول القصة لنربط أول القصة بآخرها، لا نأخذ كلمات ستأتي في القصة فنتعلق بها فنقول نفعل كما فعل العرابي ولا كما فعل الأعمى عفوا. قال الأعمى يا رسول الله ادعو الله لي ليرد علي بصري. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن شئت صبرت فهو خير لك، إشارة إلى أن من أخذ الله حبيبتيه أي عينيه وصبر واحتسب ليس له جزاء إلا الجنة. لذلك قال له إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعوت الله لك. قال بل ادعو الله لي. الإنسان دائما يحب النعمة العاجلة، ادعو الله لي. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لأن يقدم عملا صالحا بين يدي الدعوة. أمره أن يذهب إلى الميضة فيتوضأ فيدعو بدعاء لقنه له رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. ماذا تفهم من هذا الدعاء؟ إني أتوجه بك إلى ربي، أي قلب منه الدعاء، هذا معنى التوجه، توجه به إلى الله قلب منه الدعاء. وهل لو أراد أعمى اليوم أن يقول اللهم إني توجهت إليك بنبيك، هل هو صادق؟ لا. متى توجه به؟ هل طلب منه الدعاء؟ لم يفعل شيء. إذن هذه القصة لا تنطبق إلا لمن حضر عند النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه الدعاء. خلاصة القصة قبل أن نطيل كالقصة التي ذكرناها في قصة الاستسقاء من العرابي، لا فرق بينهما، أي إنما وقع التوسل في القصتين بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا بذاته ولا بجاهه عليه الصلاة والسلام. ارجعوا لمعرفة ذلك إلى كتب السنة والحديث في الترمذي تكلم عليه شيخ الإسلام في التوسل والوسيلة. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
3: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
4: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
6: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
2: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

0: راح.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
2: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
3: يقول السائل: بعض الدعاة على الساحة هداهم الله يقولون أن لفظة سلفي تفرق بين الناس، فلا تقول أنا سلفي.
4: نعم، لفظة سلفي تفرق بين الناس، بين السلفيين والمبتدعة وأهل الضلال. الحمد لله، هذه ميزة إن الإنسان يكون على مذهب السلف. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. اتباع السلف على التوحيد وعلى العقيدة هذا شرف ومدح، فنحن نفتخر ونسأل الله أن يجعلنا على مذهب السلف وأن يثبتنا عليه، ولو فارقنا من إنما نجمع الناس، نحن ندعوهم إلى مذهب السلف والعقيدة الصحيحة، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن أرادوا المفارقة فهم وما اختاروا لأنفسهم.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
0: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
2: وقال الذين لا يعلمون، قال الذين لا علم عندهم وهم الجهلة، وصفهم الله جل وعلا بالجهل، فإنهم لا يعلمون. من المراد بهؤلاء؟ قال ابن جرير رحمه الله تعالى: المراد بهم النصارى، لأن الكلام فيهم من قبل، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه الآيتين. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال بعض المفسرين: المراد بهم اليهود. وقال كثير من المفسرين: المراد بهم مشرك العرب من أهل مكة وغيرهم. ولا منافاة بين هذه الأقوال، فكل قال مثل هذه المقالة من التعنت والتشدد وطلب ما لا يجوز لهم طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذين لا يعلمون، الذين قالوا المراد اليهود أو النصارى، قالوا لأن الآية مدنية، وهم الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والذين قالوا إن هذه المقالة صدرت من المشركين، قالوا ما ينافي أن تكون هذه الآية مكية وبقية السورة مدنية، أو أن المشركين أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وقالوا له هذه المقالة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أحد اليهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جئتنا بشيء يدل على صدقك، إن كنت نبيا حقا فقل لله يكلمنا بنبوتك. تعالى الله عن قولهم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، لولا بمعنى هلا يكلمنا الله، وهذه تسمى للتحضير، وكأنها يعني للحث، هلا يحصل كذا، هلا يكلمنا الله، يقولون ما نصدق أن الله يقول لك أنه أرسلك حتى يكلمنا الله أو يكلمنا جبريل مرسل من قبل الله، يكلم كل واحد منا بأن محمد نبي فأطيعوه. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أو يعطينا آية بينة على صدقك. والله جل وعلا أعطاهم من الآيات الشيء الكثير، وأعظم الآيات هو هذا القرآن العظيم الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، وهو عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب. فالكاتب والحاذق والشاعر والأديب ما يستطيع أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا بسورة واحدة، تحداهم الله ما استطاعوا. ومحمد صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، اسمه ما يعرف يكتبه ولا يميزه بين الحروف، ما يقرأه عليه الصلاة والسلام، لحكمة يريدها الله جل وعلا. ولو كان قارئ كاتب قالوا هذا ألفه أو جمعه من عنده. فهو أتى بهذا القرآن العظيم المرتب بآياته وأحكامه وفصاحته وبلاغته، وهو لا يقرأ ولا يكتب، هذا أعظم آية. وأتاهم من الآيات الشيء العظيم. والمعجزات الباهرة. محاولة قريش، حاولوا قتله والقضاء عليه وما استطاعوا، وهو فرد ما معه أحد، ليس معه إلا صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومعه بعض الفقراء، حاولوا حرصوا كل الحرص على أن يقضوا عليه ما استطاعوا، لأن الله عصمه وأنجاه منهم. طلبوا آية وهي انشقاق القمر، فانشق القمر وهم ينظرون، كما قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. وآيات كثيرة أجراها الله جل وعلا على يد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عموا عن الحق، قالوا: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال الله جل وعلا: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. هذه فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المقالة ليست من هؤلاء فقط، حتى ربما يقع في نفسك أنك قصرت في البلاغ، ما بلغت، ما أديت المطلوب منك. قال الله جل وعلا: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. قالوا مثل قولهم، يعني ما قالوا والله أعلم نفس المقالة، وإنما قالوه ما يؤديه معنى قولهم، يعني من التعنت والتحجج وطلب الآيات مع وجود الآيات البينات. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. ما المراد بالذين من قبلهم؟ إذا كان المراد بالذين لا يعلمون المشركون، فالذين من قبلهم اليهود والنصارى. وإذا كان المراد بالآية النصارى، فالمراد بالذين من قبلهم اليهود، لأن اليهود قبل النصارى. وإذا كان المراد بالذين لا يعلمون اليهود والنصارى، فالذين من قبلهم الأولون مع أنبيائهم قبل اليهود والنصارى، القوم الكافرون من قبل. قالوا مثل مقالتهم هذه لأنبيائهم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. تشابهت قلوبهم، يعني الكفار يشبه بعضهم بعضا في التعنت والتحجج وطلب الآيات والأذى وعدم الإيمان وغير ذلك من الرذائل التي اتصفوا بها. تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يقول الله جل وعلا: ليس في الآيات التي أعطيناك قصر ولا قلة ولا عدم وضوح، قد بيناها ووضحناها لمن أراد اليقين، لمن أراد الصواب، لمن أراد الحق، ما في قاصر. لكن من أراد التعنت والتشدد والإيذاء والتعجيز، هذا لا حيلة فيه، لأنه ما يريد الحق. فرق بين اثنين جاهلين، أحدهما يقول: أرشدني جزاك الله خيرا، أنا ما عندي علم. تقول له: الطريق هكذا، يحرص عليه ويمسكه ويشكرك ويدعو لك. الآخر معاند، كل ما قلت له وجهته في أمر ما صرف نفسه إلى غيره وأوجد الحجج والشبه والاعتراضات وكذا إلى آخره. الأول جاهل لكنه طالب للحق، يريد الحق، فإذا تبين له الحق أخذ به وعض عليه. الثاني جاهل ولكنه مع جهله ما يريد الحق، لو كان يريد الحق لا أخذ بما وضح له. قد بينا الآيات، وضحناها وهيئناها وصارت واضحة جلية مثل الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ليلها كنهارها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا ولا شبهة ولا ظلمة ولا شيء من الأمور الصارفة عن الحق لمن أراد الحق. أما من لم يرد الحق وأراد الشبه، فإنه سيجد ذلك، كما قال الله جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأخذ بالمتشابه، وحذر من ضرب الآيات بعضها ببعض، وأمر صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالشيء البين الواضح وسلوكه، وعدم وضع الشبه وما يصرف الناس عن الحق. قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
0: قال ابن عباس رضي الله عنه: قال رافع بن حرملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله يكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك قوله تعالى.
2: هذا على القول أن المراد بهم اليهود، أن هذا اليهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية.
2: لأن هذا يزعمون أنه حبر من أحبار اليهود، ابن حريمل هذا يزعمون أنه حبر من أحبار اليهود، فنفى الله جل وعلا عنه العلم بقوله: وقال الذين لا يعلمون. نعم، لأن لو كان عالم حقيقة لاتبع الحق.
0: وقال مجاهد رحمه الله: النصارى تقوله. وقال قتادة وسدي رحمه
2: قال
0: الله
2: قال مجاهد المراد بهم النصارى. نعم.
0: وقال قتادة وسدي
2: الحسن البصري والسدي المراد بهم. نعم. كفار العرب كما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة، قالوا: إن كنت صادق فاجعل لنا جبل الصفا ذهب، إن كنت كذا ففجر لنا الأرض عيون، كل الناس عندهم مياه وعيون ويزرعون ونحن ما عندنا شيء، فجر لنا العيون وأوجد لنا البساتين ونحو ذلك. نعم.
0: قال تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. قال: هم اليهود والنصارى، ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشركو العرب في قوله تعالى: وإذ جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الآية. وقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا الآية، إلى غير ذلك.
2: كل هذه مقالات للكفار للمشركين مشرك العرب في صدر البعثة،
0: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشرك العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، إنما هو الكفر والمعاندة، كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم. وقوله تعالى: تشابهت قلوبهم، أي أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو، كما قال تعالى: كذلك ما أوتي الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به.
2: كأنهم يعني تواصوا به، كل واحد يوصي من بعده بأن يقول هذه المقالة للأنبياء: ساحر أو مجنون.
0: وقوله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال.
2: أن الله جل وعلا يعلم بما يكفي من الدلالة، فأعطى كل نبي ما على مثله آمن البشر، أعطى كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من المعجزات الدالة على صدقه، كل الأنبياء. ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي أعظم وأوضح وأقوى المعجزات التي هي القرآن. ومعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تنتهي بنهاية النبي، إذا مات النبي انتهت معجزته. معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي القرآن باق بأيدينا محفوظ بحفظ الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون،
0: أي بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة، فأولئك قال الله فيهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
2: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا الآية. يقول الله جل وعلا إنا أرسلناك يا محمد بشيرا ونذيرا، فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أمر بشرع من قبله أو أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول أفضل من النبي، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، والأنبياء كثر، والرسل جاء أنهم بعدد أهل بدر من المسلمين 318. إنا أرسلناك بالحق، ما المراد بالحق؟ قيل القرآن، وقيل الإسلام، وقيل الصدق، ولا منافاة بين هذه، فهو مرسل بالقرآن صلى الله عليه وسلم، ومرسل بالإسلام، ومرسل بالصدق. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، بشير ونذير. بشير مبشر لمن أطاع الله جل وعلا واتبع الرسل بالجنة، مبشر لمن أطاع الله واتبع الرسل بالجنة، ونذير النذير المخوف والمنذر والمحذر. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، منذر لمن عصى الله جل وعلا وخالف الرسل بالنار، ينذرهم بالنار، بأن مآلهم إلى النار إن لم يطيعوا الله ورسله. وسمي البشير بشير، وسمي الخبر الذي يأتي على لسانه بشارة، لأنه يظهر أثر ذلك على الوجه سرورا وانبساطا. فإذا أخبرت إنسانا بخبر يسره ظهر أثر ذلك على وجهه، قيل لها بشارة، هذه بشارة. وقد تقال البشارة في الأمر المخوف والشيء المهلك على سبيل التحكم بالكفار، فبشرهم بعذاب أليم. وقد يكون المراد أخبرهم خبرا يظهر أثر الحزن والكآبة على وجوههم، لأن الخبر السار يظهر أثر السرور على الوجه، والخبر المزعج يظهر أثر الانزعاج والكآبة والبؤس على الوجه. فقد يسمى الخبر السار بشارة، ويسمى الخبر المحزن بشارة، معنى أنه يظهر أثره على الوجه سرورا في الأول وكآبة وحزنا في الثاني. وقد يكون على سبيل التحكم بالكفار، بشرهم بعذاب أليم. ووظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين البشارة والنذارة، البشارة بالخير والجنة لمن أطاع الله جل وعلا، والنذارة والتخويف بالعذاب والنار لمن عصى الله جل وعلا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قراءة أخرى، ولا تسأل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بالرفع، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل بالجزم عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، بالبناء للمعلوم بالرفع، وبالبناء للمجهول بالرفع كذلك، بالبناء للمعلوم بالجزم، وبالبناء للمجهول بالرفع. وتوجيه ذلك قرأ الجمهور مبنيا للمجهول بالرفع، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني أنت يا محمد وظيفتك البشارة والنذارة، ولا نسألك يوم القيامة عن الكفار، ما نسألك عنهم، لأن علم الله جل وعلا بهم كافي. ما نسألك نقول لم تبلغهم، ما نسألك هل بلغتهم أو لا، لا، لأن الله جل وعلا مطلع ولا تخفى عليه خافية. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن حالهم، فحالهم سيئة للغاية. قال لا تسأل عن حال فلان فهو في شقاء، لا تسأل عن حال فلان فهو في سعادة وسرور وانبساط. يؤتى بلا تسأل عن كذا على سبيل أنه في أحسن حال، وعلى سبيل أنه في أسوأ حال، يعني لا تسأل عن أصحاب الجحيم فحالهم سيئة جدا. والجحيم النار المحرقة، النار ذات الطبقات، إذا كانت ذات طبقات، نار فوق نار يقال لها جحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وقيل أن المراد النهي، لا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عنهم، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ليت شعري ما حال أبواي، فنزل قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن أصحاب النار. وجاء أنه بعد هذا ما ذكرهم صلى الله عليه وسلم حتى لحق بربه، وجاء أن سبب نزولها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنزل الله على اليهود عذابا لآمنوا، فقيل له لا تسأل عن أصحاب الجحيم فأمرهم إلى الله جل وعلا، وإنما عليك ما كلفت به وهو البشارة والنذارة، وما عدا هذا فليس إليك وإنما هو إلى الله تبارك وتعالى.
0: عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا بالجنة ونذيرا من النار، وقوله تعالى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم قرأه أكثرهم ولا تسأل،
2: ولا تسألوا يعني بالبناء للمجهول بضم التاء والرفع، ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، هذه قراءة الجمهور، ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم يعني لا تسأل عن حالهم وعذابهم، هم في أسوأ حال، أو لا تسأل بالجزم على أن أساس النفي النهي هنا يا تسأل عنهم، لا تذكرهم، أمرهم إلى الله جل وعلا
0: بضم التاء. وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ولن تسأل عن أصحاب الجحيم أي لا نسألك عن كفر من كفر بك، كقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وعن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة.
2: عطاء رحمه الله من تلامذة الصحابة من التابعين رضي الله رحمه الله، أخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، وهنا يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان ممن يقرأ الكتب السابقة، لأنه قارئ وكاتب، فكان يطلع على ما بعض على ما في بعض الكتب السابقة، فيسأله عطاء رحمه الله عما جاء من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوراة بحيث عرفه اليهود كما يعرفون أبناءهم. وعبد الله بن عمرو كان يكتب رضي الله عنه ويسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب، ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما كان أحد أكثر مني حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لازمه رضي الله عنه، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه يكتب ولا أكتب. وكان ممن يكتب ويقرأ الكتب السابقة. وجاء أن بينه وبين أبيه عمرو بن العاص 12 سنة، يعني كأنه تزوج عمرو بن العاص وعمره 11 سنة، وولد له عبد الله وعمره 12 سنة. وأسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قبل أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
0: فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل.
2: والتوراة الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على موسى، والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى، والزبور الذي أنزله الله جل وعلا على داود، والكتب المنزلة من الله التي يجب الإيمان بها جملة هي 4 كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. فالثلاثة الأولى يجب الإيمان بها جملة أنها منزلة من الله على رسله، والقرآن يجب الإيمان به تفصيلا لأنه منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وتعبدنا الله جل وعلا بالأخذ به.
0: فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل،
2: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق،
0: ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء،
2: ملة الإسلام، نعم،
0: بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا وعميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
2: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
2: أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يخرج كفارة اليمين نقدا؟
3: النص على الإطعام، والأصل ما نص عليه الشارع، فلا يعمد إلى خلاف النص إلا بدليل من نص آخر. فإخراج القيمة في الكفارة وزكاة الفطر هذا خطأ مخالف للدليل الصحيح ولقول جماهير الأئمة. نعم.
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن سعد وأبي بكرة جميعا. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى بغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. رواه البخاري ومسلم. وحار رجع عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من قدر 70 عاما أو مسيرة 70 عاما. رواه أحمد وابن ماجه، إلا أنه قال: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. ورجالهما رجال الصحيح. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له 3 لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية للنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتسب 3 من صلبه دخل الجنة. فقامت امرأة فقالت: أو 2؟ فقال: أو 2. قالت المرأة: يا ليتني قلت 1. ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا: من احتسب 3 من صلبه دخل الجنة. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة 8 من أيها شاء دخل. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن، وابن حبان في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه ملك من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه، فلم يرض له بثواب دون الجنة. الحديث رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد. وروي عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا رزين، إن المسلم إذا زار أخاه المسلم شيعه 70,000 ملك يصلون عليه يقولون: اللهم كما وصله فيك فصل. رواه الطبراني في الأوسط. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتباذلين في. رواه مالك بإسناد صحيح. وروي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا ترى ظواهرها من بواطنها وبواطنها من ظواهرها، أعدها الله للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير، رجل كان كفيف البصر. رواه البزار بإسناد جيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه،

0: وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واصبر واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا
1: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس الأول.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

0: ري وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والمؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار وبين أولياء الله وأعداء الله. فمن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أولياء الشيطان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا الالتباس موجودا، إلا أنه لا بد من بيان الحق عند الالتباس. لا يسع العالم أن يسكت، بل لا بد له أن يبين الحق للناس، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالشيخ رحمه الله قام بهذه المهمة العظيمة إلى جانب مهمات عظيمة قام بها رحمه الله في وقته من نصرة الحق وبيانه توضيحه والرد على الباطل وكشفه، حتى لا يبقى الأمر ملتبسا على الناس. ومن ذلك هذه المسألة، مسألة أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لا بد أن هناك فريقين من الناس، مؤمنون وكفار. فالمؤمنون هم أولياء الله أولياء الرحمن، والكفار هم أولياء الشيطان. لكن الخرافيون في وقته ولا يزالون لا يفرقون بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فيعتبرون الكهان والسحرة ولا المشعوذين يعتبرونهم أولياء لله لما معهم من الخوارق الشيطانية، يعتبرونهم من أولياء الله بحكم ما معهم من الخوارق، ويظنون أنها كرامات، يظنون أن هذه الخوارق التي معهم أنها كرامات، يطيرون في الهواء ويمشون على الماء ويدخلون النار رأي العين، يظن الناس أنهم أولياء لله عن هذه كرامات، في حين أنها خوارق شيطانية، الشياطين هي التي تحملهم وتطير بهم وتعمل لهم الخوارق التي لم يألفها الناس، فيظنون أنهم أولياء لله وأن هذه الخوارق أنها كرامات، ولا ينظرون إلى أعمالهم. الخوارق وحدها لا تكفي حتى ينظر إلى عمل الشخص التي تجري على يده، فإن كان عمله صالحا فهي كرامات. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن كانوا مؤمنين متقين فهذه الخوارق كرامات من الله جل وعلا، وليس بلازم أن كل ولي من أولياء الله تجري على يده كرامات، لكن قد تجري قد تقع. أما إذا كان عمله خبيثا مضيعا للصلوات مرتكبا للمحرمات فإنما يجري على يده خوارق شيطانية وليست كرامات من الله سبحانه وتعالى. فهم لبسوا على الناس في هذا الأمر، وجعلوا أولياء الشيطان أولياء لله بحجة أن معهم خوارق، دون نظر إلى عملهم وما هم عليه. هذا لا شك أنه خطير تضليل، وبهذه الطريقة انحرف كثير من الناس فعبدوا الأولياء والصالحين أحياء وأمواتا بحجة أنهم أولياء لله وأن لهم خوارق دون نظر إلى أعمالهم التي كانوا عليها. فالشيخ رحمه الله أراد في هذا الكتاب أن يجلي هذه المسألة وأن يبين من هم أولياء الله حتى نواليهم ومن هم أعداء الله حتى نعاديهم، لئلا يلتبس الحق بالباطل. وباب الولاء والبراء، الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله، الناس فيه مختلفون إلا من هدى الله وصره بالحق. فهناك من يغلو في الولاء والبراء فيخرج بالتكفير على الناس كالخوارج وغيرهم ومن سار على نهجهم، يأخذ الآيات التي فيها البراءة من أعداء الله، وهذا صح وهذا حق، لكن لا ينظر إلى الآيات التي فيها التعامل مع أعداء الله، تعامل معهم. هو هذا الصنف يريد أن يقطع التعامل معهم نهائيا. الله جل وعلا شرع التعامل معهم في أمور الدنيا، أمور لا تمس الدين، فتجرى معهم المعاهدات ويجرى معهم الصلح ويعقد لهم الأمان، ويأخذون بموجب ذلك عدم الاعتداء عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين بموجب العقود التي تجري بينهم وبين المسلمين. كذلك لا مانع من التعامل معهم بالتجارة والبيع والشراء، لا مانع من الانتفاع بخبراتهم التي يحسنونها، هذا لا مانع، ولا يتنافى هذا مع الولاء والبراء، لا يتنافى مع الولاء والبراء. لكن هؤلاء الصنف ألغوا هذا كله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، من يتولهم أولئك هم الظالمون. ففرق سبحانه وتعالى بين أصناف الكفار. وكذلك الوالدان إذا كان على الكفر فإن الله أوجب على الولد برهما مع عدم متابعتهما على دينهما. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن فصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، فهذا الاتباع يكون للمؤمنين. وأما البر بهما والإحسان إليهما فهذا واجب، واجب على الولد المسلم لوالديه الكافرين. هذا من التعامل مع الكفار. بينما فريق آخر على النقيض، على النقيض من ذلك تماما، يموعون الولاء والبراء ويقولون تجب المحبة لكل إنسان، وديننا دين التسامح، دين المحبة، ودين التآلف بين البشرية. فهؤلاء على النقيض من الصنف الأول، يميعون الولاء والبراء ويقولون لا ولا ولا براء بين الإنسانية، إنسانية إنسان، حقوق الإنسان كما يقولون إلى غير ذلك. فهم على النقيض من الصنف الأول، أولئك غلوا وهؤلاء تساهلوا، حتى إنهم يحاولون أن يلغوا الولاء والبراء من كتب التوحيد والمقررات الدراسية، ويحاولون إلغاء الجهاد من كتب من المقررات الدراسية، كما لا يخفاكم، كما لا يخفاكم أنهم يتكلمون في هذه الأمور ويهونون من شأنها، ويستدلون بسماحة الإسلام الإسلام لا شك سمح، ولكن السماحة لها حدود، ليست سماحة مطلقة، سماحة لها حدود وفي مواضعها، تستعمل في مواضعها، لها حدود وضوابط شرعية ليست مطلقة. هذا الصنف. صنف ثالث وهم الخرافيون، وهم الذين عناهم شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب. الخرافيون كما قلت لكم الذين جعلوا كل من معه خارق للعادة فإنه ولي لله دون نظر إلى عمله وما هو عليه، وكل من معه خارق ولو كان سحرا ولو كان كهانة ولو كان تنجيما ولو كان يعتبرونه ولي لله ولا ينظرون إلى عمله وتقواه، ويستدلون أو ينظرون في الآيات التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب كما يأتي إن شاء الله، ما ينظرون إلى هذا. وصنف رابع يجعلون الولاء والبراء للجماعات والفرق، فلا يوالون إلا فرقتهم وجماعتهم ويعادون من سواها، يجعلون الولاء والبراء للفرق، فمن وافقهم على مذهبهم وفكرهم فهو وليهم وأخوهم، ومن خالفهم فهو عدوهم. وهذا موجود، هذا موجود بلا شك. فهذه أربع فرق كلها ضلت في هذا الباب. أما الفرقة الخامسة وهم أهل السنة والجماعة الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، فهم الذين أخذوا بالكتاب كله فجمعوا بين الآيات ونظروا صفات الأولياء أولياء الله وصفات أولياء الشيطان، وهذا ما يدور عليه هذا الكتاب، يدور على هذا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هو كتاب قيم والناس والحاجة إليه ماسة لأجل إزالة هذا اللبس الذي التبس الولاء والبراء فيه عند الناس بين غال وجاف وبين منكر له نهائيا. كما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم ليس عندهم من العلم شيء، وإنما يتبعون أهواءهم ويتبعون آباءهم وأجدادهم، فأنزل الله عليه القرآن والسنة، وهدى الله به، هدى الله به من شاء له الهداية ممن يستحق الهداية، وأضل الله من أعمى الله بصيرته وطمس على قلبه فلم يقبل هذا الحق. فتميز أولياء الله من أعداء الله لبعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أنزل الله عليه من الكتاب والسنة بين من هم أولياء الله الذين نحبهم ونقتدي بهم، ومن هم أعداء الله الذين نبغضهم ونتجنب طريقتهم، وبين لنا التعامل معهم كيف نتعامل معهم. نعم، هذا هو ما يدور عليه هذا الكتاب. نعم.
0: فقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء.
1: نعم، هذا موجود في القرآن، وسيذكر لكم آيات فيها أولياء الله وفيها أولياء الشيطان. فالله جل وعلا فرق بين أوليائه وأولياء الشيطان، وذكر صفات هؤلاء وصفات هؤلاء، فتنبهوا لها. نعم.
0: ففرق بين أولياء الرحمن و

0: الفوز العظيم.
1: نعم، هاتان الآيتان فيهما بيان أولياء الله وصفاتهم وما يحوزون عليه من الكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. ألا إن أولياء الله، ألا أداة تنبيه، ألا أداة تنبيه، إن أولياء الله تأكيد، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إثبات، إثبات لولايتهم، إثبات لولايتهم ونفي للخوف والحزن عنهم. لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا، لا يحزنون على ما فاتهم ولا يخافون مما أمامهم. ثم قال جل وعلا: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذكر أن أولياء الله من هم؟ الذين آمنوا. إذن الكافر ليس وليا لله، الذين آمنوا، إذن الكافر ليس وليا لله. وكانوا يتقون، إذن الذي لا يتقي الله ليس وليا لله، يتقون محارمة، يتقون محارمه ويتقون عذابه، يتقون محارمه فيجتنبونها ويتقون عذابه فيعملون الأعمال التي تقيهم من العذاب، هؤلاء هم أولياء الله. إذن الذي لا يتقي الله ليس من أولياء الله. الذي يترك الصلاة ويزني ويشرب الخمر ويعمل الفواحش ليس من أولياء الله، ليس من أولياء الله. إما أنه ليس من أولياء الله أصلاً، أو أنه ليس من أولياء الله الذين لهم الولاية التامة. فإن الناس على ثلاثة أقسام: من يكون ولياً لله ولاية خالصة، ولاية خالصة، وهؤلاء هم الرسل وأتباعهم على الحق الذين سلموا من الذنوب والمعاصي، هؤلاء ولايتهم تامة. وهناك من هو عدو لله عداوة تامة وهو الكافر والمشرك، هؤلاء أولياء الشيطان وأعداء الله عداوة تامة، ليس معها ولاية لله، وإنما هم أولياء الشيطان ليس معهم ولاية لله أصلا، وهم الكفار والمشركون. وهناك من يجتمع فيه ولاية الله من جانب وولاية الشيطان من جانب، وهو المؤمن العاصي، وهو ولي لله بما معه من الإيمان والتوحيد، وهو ولي للشيطان بما معه من كبائر الذنوب والمعاصي التي دون الشرك والكفر. تجتمع فيه الولاية والعداوة. لا يخرج الناس عن هذه الأقسام الثلاثة. نعم.

0: وهذه الآية فيها بيان أولياء الله وأولياء الشيطان. فقال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا، الذين آمنوا، والله ولي المؤمنين، ولي المؤمنين الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الكفر والشرك والشبهات إلى نور الإيمان ونور العلم والهداية. فهذه ثمرة ولايتهم لله عز وجل، ثمرة ولايتهم لله، أنه يخرجهم من الظلمات. ألاحظوا الظلمات لأنها ليس لها حد، بصيغة الجمع لأنها ليس لها حد، الظلمات كثيرة، إلى النور، النور واحد، ما قال إلى الأنوار، إلى النور، نور واحد. كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فصراط الله واحد والسبل كثيرة المخالفة لصراط الله، الظلمات كثيرة والنور واحد، يجهم من الظلمات إلى النور. هؤلاء أولياء الله. من هم أولياء الشيطان؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الكفار الذين كفروا بالله عز وجل أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الطاغوت من الطغيان، مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد. والطواغيت كثيرون، طواغيت كثيرون، لكن كلهم يشملهم اسم الطاغوت، الطاغية الذي خرج عن طاعة الله. فالشيطان طاغوت، وكل الشياطين، شياطين الجن والإنس، كلهم طواغيت، لا حصر للطواغيت، لا حصر للطواغيت، وكل طاغوت له أتباع. أما المؤمنون فمتبوعهم واحد، وهو الله جل وعلا، الله وليهم. شوف، الله ولي الذين آمنوا وحده. والذين كفروا أولياؤهم، لهم أولياء كثيرون من الطواغيت تشعبون بهم والعياذ بالله، أولياؤهم الطاغوت. والطاغوت اسم جنس يدخل فيه كل شيطان من شياطين الإنس وشياطين الجن ودعاة الضلال، يخرجونهم من النور، نور الرسالة والإيمان والهدى، إلى ظلمات الكفر والشرك. وهذا مستمر إلى أن تقوم الساعة، وهذا مستمر. ثم بين سبحانه وتعالى عاقبته: أولئك أصحاب النار، أصحابها يعني الملازمين لها الذين لا يتخلصون منها، أصحاب النار. ثم قال: هم فيها خالدون، مصاحبون لها وخالدون فيها، هذه نهايتهم والعياذ بالله. فعرفنا إذن الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. يا الله هم المؤمنون، وأولياء الشيطان هم الكفار، هم الكفار. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل عاق لوالديه، قاطع لرحمه، فهل له من ولاء؟ وهل يقاطعه إخوانه لعقوقه ذلك؟
0: هذا يعتبر من العصاة، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. فإن كان في مقاطعته وهجره زجر له يترك هذا الشيء، فإنه يقاطع من باب التأديب. أما إذا كان مقاطعته لا تزيده إلا شرا، فإنه لا يقاطع، وتواصل معه النصيحة لعل الله أن يهديه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى في الكفار: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وبين قوله تعالى: بعضهم أولياء بعض؟
0: نعم، هذا في القلوب، قلوبهم مجتمعة على الباطل، ولكن لا يجتمعون على نصرة بعضهم لبعض. فهم وإن كانوا مجتمعين على الباطل متفقين عليه، إلا أن كل واحد له مطمع، له غاية ليست للآخر، يتفرقون حسب مطامعهم، حسب شهواتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كتاب الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام هو نفسه كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟
0: لا أدري، لعله يكون مختصر منه أو كتاب آخر، الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة تثبت. نعم، والشيخ كما تعلمون يكتب كثيرا، يكتب رسائل وفتاوى ومؤلفات كثيرة متواصلة، ربما يكون هذا اختصار لهذا أو جواب عن سؤال كتبه. نعم،
1: الفرقان بين الحق والباطل في مسألة كلام الله.
0: نعم، إذن هو في الصفات، مسألة كلام الله، إذن يقصد في هذه المسألة، في مسألة الصفات. نعم، والذي معنا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في الخوارق والكرامات. نعم،
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأكل مع الكفار يكون من الولاء لهم؟
0: إذا أكلت معهم رغبة فيهم ومحبة لهم يكون من الولاء لهم، أما إذا أكلت معهم من أجل تناول الوجبة فقط وأنت تبغضهم ولا تحبهم فلا مانع من ذلك. نعم،
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل جاء نص صريح في القرآن في تحريم التشبه بالكافرين؟
0: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، هذا نص، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، هذا نص. وفي قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، هذا فيه النهي عن التشبه بالكفار في شبهات الشهوات وشبهات العقيدة. والآيات كثيرة، الآيات كثيرة تنهى عن مشابهة الكفار. نعم،
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين التولي والموالاة؟
0: تولي الموالاة يظهر لأنها المحبة في القلب، وأما التولي فيكون بالعمل مثل المناصرة والمدافعة عنهم، تولي يظهر لأنه في العمل، والموالاة المحبة في القلب. نعم، يجتمعان، يجتمع التولي والموالاة. نعم،
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الضابط في إظهار الدين في بلاد الكفر كي لا يكون البقاء هنالك من موالاة الكفار؟
0: الضابط أن يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويظهر دينه، ما هو بإظهار الدين أنك تصلي وتصوم فقط، بل أنك تبين بطلان ما هم عليه وحقية الإسلام وتدعو إلى الله، هذا هو إظهار الدين كما بيّنه المشايخ في رسائلهم. نعم،
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في كتاب آيات الرحمن في جهاد الأفغان، وهل ما ذكر فيه من الكرامات التي وقعت لهم حقيقة؟
0: الله أعلم، أنا ما شفت الكتاب ولا أدري، ولا أدري من اللي مألفه أيضا، ولا أدري ما هي هذه الآيات، الله أعلم. نعم،
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من يقرأ في الصحف والمجلات في الكلام على النجوم والأبراج يعتبر آثم؟ وهل يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما؟
0: إذا قرأها قصدا وتأثر بما فيها وصدق ما فيها يصدق عليه الحديث، أما إذا قرأ من باب الاطلاع فقط فهذا لا يشمله الحديث، لأنه ينكر ما فيها ولا يصدقه، لكن هو آثم إذا لم ينكر هذه الأشياء ويناصح الصحفيين ورؤساء التحرير، يناصحهم أن يتركوا هذا، أما أنه يقرأها ويسكت فهذا لا يجوز له، لأنه لا يغير المنكر، لا يغير المنكر، وهو يقدر على ذلك، لأن يبين لي رؤساء الصحف ومحرريها أن هذا لا يجوز، أو إذا لم يقبلوا يكتب للمسؤولين ليأخذوا على أيدي هؤلاء، المهم أنه ما يسعه أنه يقرأها ويسكت، أما إذا قرأها مصدقا بما فيها فهذا لا شك أنه يشمل حديث من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عما يقول فصدقه. نعم،
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض من يبين من هم اليهود والنصارى يقول: اليهود هم أتباع موسى عليه السلام، والنصارى هم أتباع عيسى عليه السلام، فهل هذا التعريف صحيح؟
0: هذا في الأصل، نعم، هم في الأصل اليهود أتباع موسى في الأصل، والنصارى أتباع عيسى في الأصل، لكنهم فيما بعد حرفوا وبدلوا وغيروا وأدخلوا في الديانتين من الكفريات والشركيات الشيء الكثير. ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم نسخت التوراة والإنجيل، ولم يبقى إلا القرآن وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تنصح طالب العلم المبتدئ بقراءة هذا الكتاب، كتاب الفرقان، أو أنه أكبر من مستواه؟
0: يحضر الدروس فيه ويستفيد إن شاء الله، يستفيد إن شاء الله ويستفيد من قراءته أيضا، وما أشكل عليه يسأل عنه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا.
1: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: ليتفقهوا

0: ليتفقهوا في الدين.
1: وهنا مسألة وهي: هل يذكر إذا عطس ولم يحمد؟ هل يذكر أو أنه يترك دون تذكير؟ قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم قال أنه يذكر، وبعضهم قال أنه لا يذكر. وابن القيم رحمه الله لما عرض المسألة في كتابه زاد المعاد قال ظاهر الأدلة أنه يترك بدون تذكير، لأنه جاء في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وليس فيها شيء من التذكير، بل كلها فيها تركه دون تذكير. لكن إن كان جاهلا يعلم، إن كان جاهلا يعلم، إذا كان لا يعرف السنة فهذا يعلم، مثل الصغير أو الإنسان الذي عرف أنه لا يعلم السنة فإنه يعلم. أما إذا كان يعرفها فترك الحمد نسيانا أو تركه غفلة يترك، لأن هذا حق لمن استشعر النعمة وحمد الله سبحانه وتعالى، فحق على من سمعه أن يشمته. ليتفقه

0: ليتفقهوا في الدين. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
2: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم. اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
1: عمدة التفسير،
2: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى،
0: مع الدرس 36 بعد 100.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا.

0: عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وروى أحمد عن أبي بن كعب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: فقرأ. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: فقرأ فيها: ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا، ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفره. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
1: نعم. قال: تفسير سورة لم يكن، سميت بلم يكن لمبتدأ السورة بها، ولها تسميات أخرى سواء في ما ذكر عن بعض السلف أو ما ذكر في المصاحف، تسمى بسورة البينة وسورة القيمة وسورة أهل الكتاب وسورة البرية وسورة الانفكاك وسورة المنفكين وغير ذلك من التسميات. أورد في ذلك حديث أبي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث فيه بيان فضل أبي رضي الله عنه، وأن الله جل وعلا أكرمه بهذه الفضيلة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ عليه في هذه السورة. جاء في آخر الحديث: وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية. فالدين الذي أنزل على موسى هو الإسلام، والدين الذي أنزل على عيسى هو الإسلام، ودين الله جل وعلا الذي أنزل على جميع الأنبياء هو الإسلام، الإسلام بمعناه العام، والإسلام بمعناه الخاص هو دين نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على ذلك ما ذكره الله جل وعلا في سورة البقرة في شأن إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وفي دعاء يعقوب قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فإذن الدين الذي أنزله الله جل وعلا على موسى هو دين الإسلام، وكذلك الذي أنزل على بقية الأنبياء. نعم.
0: وإنما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة تثبيتا له وزيادة لإيمانه، فإنه كما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي كان قد أنكر على عبد الله بن مسعود قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرأهما وقال لكل منهما: أصبت. قال أبي: فأخذني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره. قال أبي: ففقت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا. وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته. فقال: على حرفين. فلم يزل حتى قال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، كما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه وألفاظه في أول التفسير. فلما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، قرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، لا قراءة تعلم واستذكار، والله أعلم. وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عن تلك الأسئلة، وكان فيما قال: أولم تكن تخبرنا أننا سنأتي البيت ونطلق

0: أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوق به. فلما رجعوا من الحديبية وأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح، دعا عمر بن الخطاب وقرأها عليه، وفيها قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، الآية كما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب ومن العجم. وقال مجاهد: لم يكونوا منفكين، يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق. وكذا قال قتادة.
1: نعم، قال الله جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذه السورة فيها توبيخ للمشركين ولأهل الكتاب على تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى تكذيبهم بالقرآن، وفيه بيان تناقضهم. هذه السورة فيها من الآيات ما أشكلت على كثير من المفسرين، حتى قال بعضهم إن أعظم ما أشكل من الآيات في هذه السورة، لأن أول السورة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ثم قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فأشكل هذا على أهل التفسير، فقال بعضهم: المعنى أنهم لم يكن هؤلاء منفكين عن كفرهم ولا منفكين عن ضلالهم حتى تأتيهم البينة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا به وتفرقوا. قيل المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد أجمعوا على الإيمان به، لأنه مذكور في كتبهم، فلما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام تفرقوا واختلفوا وكذبوا إلا من أسلم منهم. وذكر هذه الأوجه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجح وجها آخر، وقال المراد بقوله منفكين أي متروكين، والمعنى أي لا يكون هؤلاء المشركون وأهل الكتاب متروكين يفعلون ما يريدون، فالله جل وعلا لا يخليهم ولا يتركهم حتى يبعث إليهم رسولا، يكون معنى منفكين هنا متروكين. وهذه المعاني كلها صحيحة، من حيث أن لها دلالات أخرى في الأحاديث وفي الآيات، من أن أهل الكتاب يعلمون، خاصة أهل الكتاب، لأنه سيأتي بعد ذلك التنصيص على أهل الكتاب، فأهل الكتاب يعلمون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلمون بخروجه، ولكنه لما جاءهم وظهرت دعوته عليه الصلاة والسلام رفضوا الإيمان به، فتوعدهم الله جل وعلا في هذه السورة بالعذاب الأليم، كما في آخرها: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ثم قال: لم يكونوا منفكين يعني منتهين، أو لم يكونوا متروكين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، حتى يتبين لهم، حتى تأتيهم البينة، يتبين لهم الحق فيأتيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ينزل عليهم القرآن ويعبر عن البينة، قد يراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يراد به القرآن. نعم.
0: حتى تأتيهم البينة أي هذا القرآن. ولهذا قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم فسر البينة بقوله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة، كقوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
1: في صحف مطهرة، مطهرة من الشرك ومطهرة من الضلال، لأن الله جل وعلا جعل كتابه هداية للناس وجعله رحمة بهم، فإذا طهره تبارك وتعالى من الرجس ومن الشرك ومن الضلالات، فهو كتاب هداية، وكتاب هداية. منهم من يقرأ هذا الكتاب فيوفقه الله جل وعلا إلى هداية التوفيق التي تنجيه من عذاب الله، ومنهم من يقرأ هذا الكتاب فتحصل له هداية الدلالة والإرشاد، ولكنه لا يوفق، يعرض عن هذا الكتاب فلا تحصل له الهداية التي تنجيه من عذاب الله، فيكون مستحقا للعقاب.
0: وقوله: فيها كتب قيمة، قال ابن جرير: أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ، لأنها من عند الله عز وجل.
1: طيب، المقصود القرآن، فكيف يكون المعنى فيها كتب قيمة؟ قيل الكتب لاشتمالها على أمور كثيرة، هذا الجمع في قوله كتب، أي في النظر إلى المكتوبات فيها، وليس في النظر إلى تعدد الكتاب، هو كتاب واحد، لكن في النظر إلى المكتوبات في هذا الكتاب فهي أمور كثيرة. وقيل فيها كتب قيمة، أي تضمن هذا القرآن ما في الكتب السابقة من الخيرات ومن المنافع وزاد عليها، وتحتمل الآية المعنين ولا تعارض بينهما. وقد تقدم معنا قاعدة أن الآية إذا تضمنت معنين أو أكثر ولا تعارض بينهما فتحمل الآية على جميع هذه الأقوال. نعم.
0: قال قتادة: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء. وقال ابن زيد: فيها كتب قيمة مستقيمة معتدلة. وقوله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، كقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني بذلك أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا، بعدما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم، واختلفوا اختلافا كثيرا.
1: يعني من الأمور والبينات والحجج التي أنزلها الله جل وعلا عليهم الأمر بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وخص الله جل وعلا أهل الكتاب هنا، لم يذكر معهم المشركين، قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، لأن عندهم علم في كتبهم ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصفته. نعم.
0: وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال: حنفاء، أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد، كقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
1: قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي وما أمروا إلا أن يعبدوا الله. والعرب كما قال أهل العلم تجعل اللام في موضع أن، ولا سيما في الأمر والإرادة، كقول الله جل وعلا: يريد الله ليبين لكم، أي أن يبين لكم. وجاء في الأمر في هذه السورة: وما أمروا إلا ليعبدوا، أو إلا أن يعبدوا، وكما في قوله جل وعلا: وأمرنا لنسلم، أي أن نسلم. فاللام تأتي بمعنى، أو تأتي في موضع، أو تجعل في موضع أن. يريدون ليطفئوا نور الله، هنا في الإرادة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. نعم، نص على هذا الفراء وغيره. نعم.
0: وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام بما أغنى عن إعادته هاهنا. ويقيم الصلاة وهي أشرف عبادات البدن، ويؤتوا الزكاة وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج، وذلك دين القيمة، أي الملة القائمة العادلة، أو الأمة المستقيمة المعتدلة. وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان، ولهذا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
1: يعني أمر الله جل وعلا بهذه الأعمال من إقامة الصلاة ومن إيتاء الزكاة، كما أمر بالصيام وأمر بالحج، هذه كلها أعمال مطلوبة من العبد وهي المنجية، فهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان. نعم.
0: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين

0: عنه ذلك لمن خشي ربه. يخبر تعالى عن مآل الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها، أي ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون. أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها. ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية. وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة لقوله أولئك هم خير البرية.
1: يعني هناك مسائل يذكر بعض العلماء فيها الاتفاق، كمسألة أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وكان هناك اختلاف هل الملائكة أفضل من صالحي البشر أم صالحو البشر أفضل من الملائكة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم قاعدة نافعة في هذا الباب وفي غيره، وهو أن التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح، تفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح. فيقال إن الملائكة باعتبار طاعتهم لله جل وعلا وأنهم لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بهذا الاعتبار هم أفضل من صالحي البشر، وصالحو البشر باعتبار أنهم يتمكنون من المعصية ويجاهدون أنفسهم على فعل الخير وعلى اجتناب المعاصي، هم بهذا الاعتبار أفضل. وطرقت هذه المسألة حتى في غير هذه المسألة، كمسألة هل الأفضل خديجة أم عائشة مثلا، قالوا التفصيل أولى من الترجيح، فخديجة أفضل باعتبار نصرتها للنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر الدعوة وقيامها معه وإيوائها له، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها أفضل باعتبار ما نشرت من هذا الدين وبلغت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التفصيل فيه تحقيق للعدل واعتبار لجميع المسائل، وهو أولى من الترجيح، هذا فيما لم يأتي فيه التفضيل نصا. فلا يقول قائل مثلا هل الأفضل أبو بكر أم ذاك الأعرابي الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، نقول لا، جاء النص لأفضلية أبي بكر، فلا يقول الأعرابي أفضل باعتبار كذا وأبو بكر أفضل باعتبار كذا، لا، إن هذا جاء فيه النص بالتفضيل لأبي بكر، فهو أفضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا، أفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. نعم.
0: قال تعالى جزاؤهم عند ربهم، أي يوم القيامة، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم، ورضوا عنه فيما منحهم من الفضل العميم. وقوله ذلك لمن خشي ربه، أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه وعبده كأنه يراه، قد علم أنه إن لم يره فإنه يراه.
1: نعم. ثم قال الله جل وعلا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيه إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى، وهي صفة تليق بجلاله، لا نبحث عن كيفيتها، ونقول أن الله جل وعلا يرضى رضا يليق بكماله، والعبد يرضى رضا يليق بنقصه وضعفه، ليس كمثله شيء جل وعلا، وهو السميع البصير. ثم في آخر هذه الآية فضل الخشية، ذلك لمن خشي ربه، وتتحقق الخشية أعظم ما تتحقق به بالعلم النافع، لأن العلم هو مؤدى الخشية الذي يبين لك الحلال من الحرام والواجب من المستحب والمكروه من المباح وغير ذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلذلك كانت مرتبة العلماء أعظم من مرتبة غيرهم، لأنهم هم أهل الخشية في في هذه السورة توبيخ للمشركين وأهل الكتاب لمعارضتهم وتكذيبهم للقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان تناقضهم، وفيه الوعيد بعذاب الآخرة لمن كفر أو أشرك، وفيه أن هذا الوعيد فيه الخلود في النار، فيدل على أن فاعل أن المشرك أو أن الكافر مخلد في النار أبد الآبدين، وفيه الثناء على أهل الإيمان ممن يقومون بالأعمال الصالحة التي أمرهم الله جل وعلا بها، وفيه بيان فضل هذا القرآن وأنه متضمن لمكتوبات كثيرة، ومتضمن أيضا للخير الذي كان في الكتب السابقة. والله أعلم، نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.
2: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
3: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
2: عمدة التفسير.
3: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما جاء في تسوية الصفوف. عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: ما جاء في تسوية الصفوف، يعني كون الصفوف وتسويتها هي أن يتساوى الناس في الصف، ليس فيه من يتقدم ولا من يتأخر، وأيضا يتقاربون، فالتسوية تكون بالتقارب وتكون بالاعتدال، بحيث يعني ما يكون أحد بارز، أحد متقدم وأحد متأخر، وإنما يكون الصف كله مستوي، وأيضا مع الاستواء يعني تقارب، يعني بحيث يقرب بعضهم من بعض، ما يكون في فرج. فالتسوية الصفوف تكون بهذين الأمرين، يعني عدم التقدم والتأخر، وعدم البروز يعني أحدهم عن الصف بتقدم وتأخر، وكذلك أيضا بالتقارب، بحيث يعني يقرب بعضهم من بعض لا يبقى فيه فرج. هذا هو التسوية. فكان عمر رضي الله عنه يعني يأمر من يسوي الصفوف، وإذا أخبر بأنهم يعني استوى الصفوف دخل في الصلاة. نعم.
5: عن مالك عن نافع عن عمر.
6: نعم.
5: قال: عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه، حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر.
6: ثم ذكر هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه، وأنه كان يسوي الحصب عليه، يعني عليه يعني لا يعني لابس النعلين، يعني يسويها ابن عليه، يعني قبل يدخل الصلاة، يعني يساوي الأرض يعني قدامه، يعني بدل ما يكون يعني فيها ارتفاع وانخفاض كان يسويها ابن عليه. ففيه مثل ما الذي قبله من ناحية تسوية الصفوف، ويعني العناية بتسوية الصفوف، وأنه يعني يكل من يسوي صفوف، وقد ذكر فيه ما يتعلق بتسوية بالحصبة، وأنه كان يسويها بنعليه، يعني التي هي برجليه يعني كان يحركها وهو قائم يعني بحيث يسويها بحيث إذا سجد وإذا الأرض مستوية. والأثر يعني صحيح الإسناد
5: عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك.
6: أبو سهيل هو نافع بن مالك.
5: عن أبيه
6: عن أبيه مالك مالك بن عمرو بن أبي عامر الأصبحي. نعم.
5: عن عثمان.
6: نعم.
5: قال حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت
6: فقال مثل ما حصل من عمر. نعم.
5: فقال لي استوي في الصف ثم كبر.
6: نعم.
5: قال رحمه الله تعالى وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور.
6: ثم ذكر وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، أورد فيه يعني هذا الأثر المقطوع عن عبد الكريم بن المخارق بن أبي المخارق، وقد مر بنا أنه ضعيف يعني هذا الرجل يعني ضعيف، وهذا الكلام يعني له، لكن معنى هذه الأمور الأربعة التي هي المتن يعني كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كلام النبوة الأولى أن إذا تسمع ما سيدت وضع اليدين اليمنى على اليسرى في الصلاة، وتعجيل الفطر وتأخير السحور، كلها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذه الأمور الأربعة التي جاءت في كلام في هذا الكلام الذي هو منسوب إلى الذي ذكره مالك عن ابن أبي المخارق هو كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأول منها وهو حديث من كلام النبوة الأولى هذا ثابت في صحيح البخاري، وهو من الأربعين النووية، هو الحديث العشرون الحديث العشرون الأربعين النووية، يعني رواه البخاري قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم.
5: قال وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة.
6: نعم.
5: يضع اليمنى على اليسرى.
6: نعم. يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا يعني يكون قبل الركوع وبعد الركوع، والدليل على كونه يكون قبل الركوع وبعده الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال إذا كان قائما في الصلاة، وهو حال القيام لها حالتان قبل الركوع وبعد الركوع. نعم.
5: قال وتعجيل الفطر
6: يعني تعجيل الفطر يعني المبادرة بالفطر عند الأذان، عند أذان المغرب يعجل الفطر، وكذلك آخر السحور الاستيناء بالسحور يعني تأخيره. نعم.
5: قال عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري.
6: نعم.
5: قال عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وقال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك.
6: وهذا أيضا فيه وضع اليد اليمنى على اليسرى يعني في الصلاة، وجاء فيه يعني أنه يعني يضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى، والمقصود يعني الذي ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على يعني يده اليسرى بحيث يعني تكون اليمنى اشتملت على أمور ثلاثة، على الرسغ الذي هو الحد الفاصل بين الكف والذراع، وعلى بعض الذراع، وعلى الكف، فيكون يعني وضعها بهذه الطريقة. وأما كونها يعني يمسك الذراع هذا ما ثبت، وإنما الثابت هو هذه الطريقة، فيكون يعني معنى ذلك أنه إذا عمل هذا الفعل صار مستعمل للذراع الذي هو يعني إذا وضع يده على مشتملة على الرسغ وعلى الساعد وعلى الكف تكون يعني مستعملا للذراع، لكن كونه يعني يستعمل الذراع واليد يرسلها هذا ما نعلم فيه شيء يدل عليه. نعم.
5: قال عن مالك عن أبي حازم بن دينار
6: وهو سلمة بن دينار
5: عن سهل بن سعد الساعدي.
6: نعم.
5: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
6: نعم.
5: ذكر الرجل.
6: نعم.
5: ذكر الرجل.
6: يعني هذا كما هو معلوم الكلام مع الرجال غالبا، ولهذا لا كل الأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء شيء يفصل ويميز، وإلا فإنه يعني تأتي أحيانا بذكر الرجل ولكن لا يضع به خصوص الرجل، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم إلا رجل كان يصوم يصوم لا يصوم، المرأة كذلك، وإنما يعني يأتي ذكر الرجال لأن الخطاب في الغالب معهم، فذكر الرجل هنا يعني ليس المقصود به أن هذا خاص بالرجال، بل الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا فيما جاء فيه نص يميز. وقد سبق أن مر بنا أن ذكرنا أن فيه يعني مواضع متعددة ويعني مشتملة على تفريق بين الرجال والنساء، وذكرت منها 19 موضعا أو 20 موضعا، وهي موجودة في الفوائد المنتقاة رقم 483.
5: ذكرت مع ذلك أن السيوطي له رسالة،
6: وذلك في رسالة في هذا قلنا تبلغ أظن تبلغ 80 أو كذا.
5: قال بعد ذلك: قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك.
6: ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني ذكرت أنه في البخاري، وأن فيه يعني ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت أنه في البخاري.
5: رقم
6: نعم.
5: يقول البخاري حدثنا عبد الله بن 740 740. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمى ذلك، ولم يقل ينمي.
6: وما دام أنه يعني صحابي وهو الذي هذا فهو ما عنده إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: وقد ذكر السيوطي أكثر من 80 وجها للفرق بين الذكر والأنثى في الأحكام.
6: نعم.
5: انظر الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. قال رحمه الله تعالى: القنوت في الصبح. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنت في شيء من الصلاة.
6: ثم ذكر القنوت يعني في الصبح، وذكر هذا الأثر أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة، أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت يعني في شيء من الصلاة، يعني هنا ذكر يعني نفي القنوت، ولعل المقصود من ذلك القنوت الذي يكون يعني مستمر في بعض الصلوات، ولكنه في النوازل يعني جاء ما يدل عليه وثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ولكنه لا يختص بصلاة الفجر، لا يختص بصلاة الفجر، بل يعني يكون فيها وفي غيرها. وأما القنوت الدائم المستمر فقد جاء يعني في حديث ضعيف أنه يعني أنه كان يقنت في الفجر، ولكن الحديث لم يصح، وفيه أبو جعفر الرازي وهو متكلم فيه، وقد ذكر يعني الشيخ الألباني رحمه الله يعني في السلسلة الضعيفة رقم 1238 يعني عدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة دائمة، وإنما المقصود الذي كان يحصل منه هو النوازل، فإنه في النوازل كان يحصل منه القنوت فيها صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن القنوت بالنوازل ثابتة بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقنوت المستمر في صلاة الفجر الذي جاء فيه حديث ضعيف هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: هنا يعني ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة،
6: يعني فكأنه يعني في الصلوات يعني لا يقنت فيها،
5: يعني لا قنت نوازل،
6: لا يقنت الشيء المستمر، ولا النوازل ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أدري عن ابن عمر
5: بلغته
6: ولا ما بلغته ولا ندري، نعم، لكنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
5: في السلسلة الضعيفة 1238.
6: ما
5: زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداء حتى فارق الدنيا.
6: نعم.
5: أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني والحاكم، كلهم من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال كنت جالسا عند أنس بن مالك فقيل له إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا فذكره. قال الشيخ منكر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. الأثر الذي في البيهقي،
6: أيوة،
5: في سنن البيهقي المجلد الثاني صفحة 285 بترقيمهم 3691. قال أخبرنا أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن أبي بصرة الغفاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال مسح الحصى واحدة وألا أفعلها أحب إلي من 100 ناقة سود الحدق. بالنسبة لشيخنا الله يسلمك الآن المرور بين يدي المصلي، هل وجود استثناء للحرمين؟
6: ما نعلم، يعني ما نعلم شيء يدل عليه، ولكن إذا حصل ضرورة يعني فلا شك أن الإنسان له أن يمر بين يصلي في أي مكان، لكن فيما يتعلق بالمطاف يعني إذا كان أحد يعني يصلي وهو يطير المطاف فالطائفون أولى من المصلين، أولى من المصلين، فمرورهم يعني المرور سائغ في حقهم، وإنما الإنسان يبتعد أن يصلي في المطاف، يعني فمرور الطائفين يعني هذا لا شك أنه يعني الحق للطائفين وليس للمصلين في المطاف. وأما إذا كان هناك ضرورة يعني تلجئ الإنسان فلا بأس، وأما كونه يمر بين يدي المصلي بدون ضرورة هذا ما يصح، يجد لك إنسان يصلي ثم تمر بين يديه لأنه في المسجد الحرام، ما في شيء يدل عليه. نعم.
5: قطع الصلاة لهذا للثلاثة،
6: نعم،
5: قطع حقيقي يعني يبطل،
6: نعم،
5: الصلاة،
6: نعم نعم، يعني في اختلف العلماء، منهم من قال أنه ينقصها ومنهم من قال أنه يقطعها، والصحيح أنه يقطعها. نعم.
5: بالنسبة لتسوية الصفوف شيخنا الله يسلمك، الآن مثلا في المساجد الكبيرة كالحرمين من يصلي قريبا من الأبواب ووجود فجوة من الصفوف حكم صلاته
6: إيش يسوي؟
5: الصلاة الآن يأتي ويصلي عند الأبواب والمسجد فارغ يستطيع أن يتقدم، حكم صلاة هذا الرجل الذي صلى عند الأبواب
6: يعني داخل المسجد؟
5: نعم.
6: إيه يعني يبدو والله أعلم أن الصلاة تصح، لكنه آثم لعدم وصل الصفوف، قال تقدموا فأتموا بي ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله، يعني فما دام في المسجد ويعني صف يعني ليس واحد يعني على حدة، لأن صلاة المنفرد وحده لا تعتبر، ولكنه يعني إذا كان هذا فصلاتهم تصح، ولكنهم يأثمون لعدم وصل الصفوف، يعني لعدم وصل الصفوف، والمسألة يعني فيها خلاف يعني بين العلماء، لكن الأقرب والله أعلم مثل ما ذكر الشيخ محمد وهب رحمة الله عليه في عدم يشير إلى الصلاة، قال يعني أن تأتي الصفوف وأن لا يكون، قال وإن كان بينهما طريق وقطع الصفوف لم يصح، قال واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص فيه والإجماع، لأنه لا نص فيه ولا إجماع، وإنما هو رأي لبعض العلماء أنه يعني يؤثر، لكن يعني إذا صار في داخل المسجد ولو كان هناك طريق ولو كان هناك مساحة فالصلاة تصح، لكن التأخر مع إمكان التقدم فإن ذلك يأثم الإنسان فيه.
5: إذن يفرق بين داخل الصلاة داخل المسجد وخارج المسجد؟
6: نعم، هذا داخل المسجد، وأما خارج المسجد فلا يقال أن الإنسان يصلي خارج المسجد، لأنه فرق بين يعني ما يكون داخله وما يكون خارجه. نعم. لكن إذا وصلت الصفوف إلى الأماكن التي فيها السكن وصلوا بصلاة الإمام هذا لا بأس به، لأن الصفوف وصلتهم. نعم.
5: بارك الله فيكم. وضع خط يعين على تسوية الصف.
6: والله الذي يبدو أنه إذا كان خط يلصق أو خيط يمد، هذا ما نعلم شيء يدل عليه. لكن لو وجد أن لما صنع الفراش وصار فيه خطوط، يعني لا بأس بهذا، يعني هذا شيء يعني موجود. لكن كون الناس يجيبون خيط يمدونه وقال الناس امشوا على هالخط الخيط لا تقدم وتأخر عليه، أو يعني جاب شيء يلصق، هذا يعني يبدو أنه غير صحيح.
5: جزاك الله خيرا. يقول: قطع المرأة للصلاة هل المقصود بها الحائض أو هو عام في كل امرأة؟
6: لا، كل امرأة، كل امرأة، يعني ليس المقصود الحائض أبدا، ما نعلم شيء يخصص الحائض، وإنما المرأة.
5: يعني المراد إذن الذي جاء في الحديث المرأة هذا إن ورد البالغ، يعني لو مرت الصغيرة دون الغلوب.
6: نعم، المقصود به المرأة الكبيرة، الصغيرة ما تؤثر. مثل ذاك لا يقبل صلاة حائضا لا بخمار، يعني المرأة البالغة، يعني المقصود ما هو المرأة الحائض
5: اللي بصلي الحيض.
6: نعم.
5: يقول السائل بارك الله فيك: هل سترة الإمام تبقى للمسبوق بعد تسليم الإمام؟
6: لا أبدا، لأنها انتهت الصلاة، يعني سترة ما دام في الصلاة، وما بعد خرج من الصلاة ما فيه سترة.
5: سائل آخر أحسن الله إليك يقول: هل يمر بين يدي المصلي للحاجة، هل يمر بين يدي المصلي للحاجة
6: إذا كان هناك ضرورة، إنسان يعني ما وجد يعني فرصة أو ما وجد سبيل، يعني أنه اللي يمر بين يديه بأن يروح يقضي حاجته بسرعة، لأنه يعني يخشى من أن يضر نفسه أو أن يخرج شيئا على نفسه، فمثل هذا لا بأس به. ولكن إذا أمكن أنه يعني بدل ما يمر بين يدي المصلي أنه ينتقل بين صف إلى صف، بحيث يمر بين يدي صف ليس فيه مصلين.
5: يقول السائل: هل يجوز للمصلي أن يستتر بزوجته مثلا وهي جالسة أمامه؟
6: لا، ليس له، وإنما يعني الذي ورد كما مر بنا أنها كانت تمد رجلها يعني بين يديه، وأنها تكفها. وأما كونه يعني يخلي المرأة سترة يصلي وراها، لا يتخذها سترة.
5: هل التسوية أحسن الله إليك بين الصفوف تستلزم إلصاق الرجل بالرجل؟
6: إذا حصل الإلصاق بدون ضرر على من يكون بجواره يعني ما في بأس، ولكن هو المقصود أن يكون هناك تقارب ولا يلزم الإلصاق. لكن الإلصاق أحيانا يكون يلصق وبعد هذا يحرك رجله فيأثر عليه ثم يبتعدانه ويلحقه، ما يروح يعني يسحبه حتى أنه يقرب، يعني حتى يصير يعني فتحة بين رجليه أنها ضعيف. لا، يعني تجد واحد يعني يتبع ولو أنه بس وقف عند حد كونه لاصق به، الأمر سهل، وإنما المحذور أن كونه يتحرك يشوش عليه ثم يبتعد عنه ويلحقه. لكن الإنسان إذا هذا يسحبه خليه يقرب منه إذا كان في مسافة. نعم.
5: يقول: كم يكون طول السترة للمصلي؟ طول السترة ارتفاعها كم شيخنا؟
6: والله جاء بعض الحديث مثل مؤخرة الرحل، جاء الحديث مثل مؤخرة الرحل، يعني شيء شاخص يعني كذا بارز. أما مسألة الخط الذي جاءت فهذا لم يصح، يعني أن يخط خطا إذا لم يجد يخط خطا فإن هذا لم يصح. وقد ذكر الحافظ رغم أنه بإسناد حسن، ولكنه يعني هذا وهم منه رحمه الله، فإنه لم يصح.
5: الآن بارك الله فيك، مسألة القنوت في الفجر بارك الله فيك، يكثر السؤال عنها. أنتم أثبتتم الآن وبينتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنت دائما.
6: نعم.
5: للنوازل. الآن تعلمون أن المسألة خلافية بين المذاهب، والسؤال: ماذا نعمل خلف إمام يقنت بنا يوميا؟
6: لا تترك الصلاة وراءه، لا تترك الصلاة، صلي وراءه، يعني وكونه يقنت ما يقتضي أنك ما صلي وراءه، لكن أنت لا تقنت. نعم.
5: هو يقول بارك الله فيك: إذا قنت الإمام في الفجر فهل ندعو أيضا أم نسكت؟
6: والله ما نعلم شيء يدل عليه، لكن اقرأ القرآن، ما في بأس أنك تقرأ القرآن لأنك قائم في الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.